كل ما ترانا فلما تولي سيق التالي وسيق القدام، كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان، حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس للعالم مزيان، قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام، ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مازال مشيت.

قلبي مكسر نتفكر نتحسر راتي الثقة للقانون وكدون فيه مشينا بس الممشى وش بالأسر حتى كان في الخير الشر رميه لي اللي نحبه سمعوا

الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

وحشي جرب حظك شوف الغير بعيد عني ما تقربش سحرك على القلوب خطير معايا لعبك ما ينجحش جرب حظك شوف الغير انا قلبي ما يحصلش انا قلبي

0: الشعب والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجهزة السابعة. ديوان فام صباح الخير. وزارة الشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 بداية من يوم 22 جويلية، وذلك بالنسبة لجميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح، وتستمر عملية التسجيل إلى غاية يوم الخميس 20 أوت. كما دعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وزير التجهيز والإسكان أصلح الزواري يطلع خلال زيارة أداها أمس إلى ولاية سيدي بوزيد على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل أشغال إعادة تهيئة وتدعيم الطريق الوطنية رقم 14 رابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس. والوزير يؤكد أن نسبة تقدم الإنجاز في هذا المشروع قد بلغت حاليا حوالي 70%، متوقعا انتهاء الأشغال في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
3: زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير، دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة دي حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع تخيل الصيف إن شاء الله. مؤمل أن تكمل الأشغال هذه لأن هي تدعيم فيه خرسانة أسفلتية أساسا مع تقاعد يقدم 70% قادرين باش من هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذا 100%. حتى المزونة حتى حدود ولاية صفاقس معناتها يعني مشروع مهم، طريق وطنية 14 تعرفوا فيها العديد من حوادث الطرقات معناتها لتأمين السلامة نتاع مستعمليها، ارتأينا أن المشروع هذا يتم برمجته والحمد لله يعني قاعد يتواصل وقاعد ينجز. فما صعوبات جاوزناهم، المقاولة اليوم هي على الميدان، اليوم مش اكتشفوا أنه حتى البرنامج نتاعها والتعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد يؤكد لديوان فام أن الوزارة قامت بحملة تأهيل جديدة شملت شهادة الإجازة، حيث تم تأهيل وإعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسارا تكوينيا بهدف تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات العلمية والتكنولوجيا الضرورية وتمكين الطالب المجاز من مواكبة التطورات الحديثة ليكون متلائما مع تخصصات وحاجيات الاقتصاد الوطني وفي خدمة التنمية. إلى الشأن الدولي، المعهد الوطني للصحة والبيئة في هولندا يعلن وفاة أكثر من 900 شخص إضافي مقارنة بالتوقعات خلال الفترة بين 22 جوان و 5 جويلية، وهي فترة شهدت موجة حر شديدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن الضربات العسكرية وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8 المشوار، ينطلق الآن مع سامح مفتاح في ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
4: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:16 دقيقة صباحكم مبروك يا توينس لما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل. وياسمين شكرا على المتابعة، 3 ساعات يوميا من 7 إلى 10 نرفقوا فيها على ديوان فام صوتكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد العميد.
2: صباح النور
1: توفيق ديدي. صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا سيد العميد.
2: صباح النور توينس الكل. صباح النور يا كاتبتنا الغالية. كلمة سمعت تأقلم، رأي الحياة فيها سخانة وفيها برد.
1: أي.
2: القوي هو اللي تأقلم ما تأثرش فيه، يعيش ويضحك ويتفرهد في السخانة ويتفرهد في البرد، يتفرهد كي تبدأ في أيامات حلوة ويتفرهد كي تبدأ أيامات مرة. راهو أقوى حاجة تخلي الإنسان يقدم وتقاه ديما عنده الابتسامة هو القدرة على التأقلم. اللي متأقلمش يتعب. أنا لاحظت اللي الأيامات هذه الناس كل تتقلق من كل شيء. هو في الحقيقة لا، راهو فلسفة الحياة الحقيقية كون الإنسان يتفاعل مع الدنيا، يتمشى معها، على خاطر لو كان معناها في كل ضربة يتيح راهو يتيح ما عادش يقوم. إذا شنو المطلوب؟ المطلوب راهو الأيامات تاع السخانة هذه الناس كلها فادة روحها طالعه باش تعدى، وتجي أيامات أخرى أحسن، وبعد جي أيامات باردة. فهمتي؟ إذا القوة الأقوى هو الإنسان الذي له القدرة على التأقلم مع الحياة ومع ظروف الحياة ومع مع كل شيء ويبقى خاصة أنه يحافظ على الابتسامة، لأن الابتسامة ذيك هي الحياة.
1: فلا تحية لك سيد العميد. حلوة للوسون الصباح.
3: لا تقلقي don't worry tomorrow is good قد أجمل
1: تمورو إز جود. فما ناس حياتها الكل تلوج على اللي ما عندهاش، تقول شنو اللي ما عندي، شنو اللي ناقصني. وفما اللي حياته الكل يقول نحمد ربي على اللي عندي ونحاول نخلط على اللي ما عنديش. وصدقوني الناس هذية الثانية هي اللي تكون أسعد في الحياة وأنجح في الحياة. فما عبيد حياتها الكل تخزر الغيرة شنو اللي عنده، حتى لو في بلدين يقولك احنا السخانة منش منجمينها، فما بلدين أخرى منجمين السخانة. ما نقولوش لا، احنا في بلاد مثلا ما فيهاش حرب وبلدان اخرى فيها حروب. ما نقولوش احنا في بلاد نجموا نطمحوا، حتى لو ساعات الظروف صعيبه شويه. فما بلدان اخرى ممنوع فيها الطموح. صحه للي يعرف قيمه اللي عنده. النفس راه كي نقوم الصباح تلقى روحك
2: نعمه
1: تتنفس ولباس، وقمت في دارك لا قمت اللطف عليك اسم الله عليك، لا في سبيتار لا في حبس لا في بلاد مكش جيعان مكش حتى معناها عائلتك موجوده بحذك. هذيك راهي نعمه من عند ربي. وقت اللي تمشي على ساقيك الاثنين فما عباد يتمنى ويقفوا مش يمشيوا. وقت اللي تتكلم فما عباد يتمنى صوته يخرج وهو ما عندوش صوت. دونك هذه الكل نعم من نعم ربي، مش معناها ما نشكيوش من غير. اما راو الشكوى كي تزيد على حدها، والانسان راو الشكاي الانسان اللي يشوف كاين الحاجات الخايبه هو ما يعرفش قيمه حياته، والناس راو تكره القاعده معاه. يعني ما يكونش هو العبد اللي كيف نشوفوه نفرحه ولا نضحكه. فما عباد صح عليهم كي تشوفوا تطمئن، كي تشوفوا تتهنى، كي تشوفوا يعطيك هكا طاقة إيجابية يفكرك اللي الدنيا فيها حاجات مزيانة. وإن شاء الله حياتكم لكلها مزيانة. ونبدأوا بنهار اليوم ونقولوا إن شاء الله نهاركم مزيان، وهي نهاراتها معنا إن شاء الله تكون ديما مزيانة. نوروزها الجميلة غزلتنا صباح النور.
4: بونجور سامح، بونجور لكيف الحضور، بونجور سيد العميد محمد الارتيستو، بونجور علي
1: الارتيستو،
4: بونجور لدو وأمونة، سلم على اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم مزيان ومليان بالحاجات المزيانة. وبالطبيعة كنت تحكي توا على التذمر سماح وعلى الشكين، راو جست نصيحة لكل مستمع يسمع فينا. أي حد يجيك على الصباح خاصة صباحة باش يبدأ يشكي لك، قل له عايش خويا وإلا عايش أختي، ما تشكيليش، ما ترميش علي الحاجات الخايبة. أنا بديت نهاري بسم الله نحب هكا نبدأ متفائل ونضحك. خلي خطر راو يرمي لك الطاقة السلبية، يرمي عليك الحاجات الخايبة تتعدي لك، دونك نهارك باش يتعدى سيء. ما تسمعوهمش، ما تتغشوش منهم، كي باش تقولوا لهم أمان من فضلك عايش خويا ولا عايش اختي مهما كانت اهميته وقيمته عندك ما تشكيليش يا خويا, خلينا نبداو نهارنا مزيان ويزيد تم بعد نحكيو
1: تم بعد نحكيو فهمت صباح معناها بابا يقول باب الرزق هذا توا محلول والرزق راه مش كان فلوس في صباحك, الرزق ساعات في ضحكه باهيه في قاعده باهيه في حد باهي تنجم تشوفه نهارتها, دونك الرزق راه انواع.
2: قلت بالكم راه البارح جاتني مكالمه من موريال 45 عمرها ما صارت في تاريخهم 45 درجة في موريال اللي في العادة إلا 20 إلا 30 يعني قال لي العباد قاعدة تموت مش طبيعي 45 درجة وين في أعلى معناها شمال الكرة الأرضية اللي هو بقعة باردة برشا بالعالم ثم أشياء قاعدة تصير وربي يسترنا وكهو فهمتي ربي يسترنا
1: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل. الارتيستو محمد سعيد نهارك سعيد الارتيستو
5: صباح النور ونحب نقول لكم الحي

0: صباح صباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم.
1: لا والله
0: اما بجلالي
1: شوف صباح النور سماح الغالي السيد العميد العزيز الغالي
2: هي هذا كي نشوفه تفرح سي محمد كي نشوفه نفرح من وجوه كي تشوفه بالحق
0: ما فهمتش علاش العميد كل تشكر فيه تقولوا لي يقولوا لي متربي
2: متربي
0: شفتوا التربيه تاعك تخرج من غير ما تقول حتى شيء
2: عنده القبول ما شاء الله عليه وحده كما شر والله لازم تشوفوه لبرا من لونتين راهو انسان عسل بالحق انا نادرا ما قلت الكلام هذا لكن انا
0: معناه يحسب لي الاكتشاف
2: لا محلاه انسان متربي
0: الحمد لله
2: اخلاق اولا سعد اول واحد يجي استوديو راه منضبط معناها تقول عليه جاي من غادي جاي من بلاصتي انا ما شاء الله عليك
1: مسؤوليه هذيك مسؤوليه ساعه قدام العباد اللي تبع فينا الكل وقدام ليكيب الكل حاب نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الكتيبه تحياتنا لكتيبه ناس الديوان تحياتنا لكم الكل وان شاء الله نهاركم كله رزق وكله محبه وكله خير وبربي للعباد الكل اضحكوا خاطر راهو النهار اللي ما تضحكش فيه راهو نهار ضايع باش ينقص لك من عمرك معناتها شوف بالرغم معناتها مصاعب الحياه وديو ديبا ديما نضحكوا ديما فرحانين ديما بوزيتيف فايبس ديما شيخين ونشاط حيويه وديما غدوه خير
0: غدوه خير واضحكوا اضحكوا البرا والداخل من الدار فما يضحكوا برشا البرا كي يمشوا للعائله يدخل الدار ولا تدخل الدار يرجع ستريس ولا والمشاكل اللي هو العكس صحيح أول عبيد عندهم عليك واجب أنك تضحك لهم وتسمحهم وتفرح معهم ومع عائلتك راهو قبل ما نحكي على الناس البرا دونك إن شاء الله نهاراتكم كلها أي أنا شويش دخلت الغادية أضحكوا مش يضحكوا الناس الكل وهذيك عليش احنا قلنا راهو الصبحية ما تبدأش كان بي بوزيتيف فايبز
3: في بوزيتيف فايبس باش نحكيو على فيديو اثر اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبنية تركب في المترو كل يوم في كل محطه نتاع مترو تهبط حسب رايكم علاش تهبط تهز الماكله للقطاطس وللكلاب باش والا الماء زاد بطبيعه وخطر الدنيا سخونه الحقيقه فيديو اثر الاعجاب كما قلت كان امونه تعطينا شويه الفيديو الحقيقه الناس الكل معناتها تكتب وتقول ان شاء الله الناس كلها يمشيوا على نفس المنوال ان شاء الله هكا ديما نرفقوا بالحيوان نعطيهم الماكله خاصه تو الدنيا سخونه لازم نحطوا لهم الماء حتى قدام الديار هكا في بيبز صغار هكا اللي يبداو مقصوصين دونك هذه الفيديو لاصدقائنا اللي تفرجوا فينا على تشانل اليوتيوب ديونا فهم ولا باش فيسبوك ديونا فهم
0: فلا دونك محلاه الفيديو ديجا بداو يسالوا على الدكتور ان شاء الله الدكتور يخلط عنده قضيه الصباح ان شاء الله يخلط بحدنا دكتورنا محمد سليم العسلي احنا عجبنا برشا الفيديو وقلنا راهو في بوزيتيف فايبس كل يوم نحاولوا ننوعوا كل يوم نحكيوا على ايجابيات مختلفه محلاها البنوته يعطيها الف صحه وان شاء الله تكون هي بدايه العقليه جديدة عقلية الرفق بالحيوان سيد عميد
2: أرحم ما في الأرض يرحمك من في السماء رأوا بالحق هذا أنا أعتبره من مظاهر الحضارة كانوا إنسانة يعني تخصها الوقت الكل والطاقة الكل باش ترفق بالحيوان خلينا في تونس الأمور عشوائية مع الأسف مسايبين القطاطس ومسايبين الكلاب وقت اللي معناها في بلدان أخرى يحاولوا باش يحطوهم في مرافق اللي ترحمهم احنا في تونس والله ثم سيده نحبها برشا هنا في البنيه نتاعنا يوميا توكل وتشرب بطاطس المراه هذه انا نحبها برشا هي تسمع 100% تسمع فينا حتى القطاطس سبحان الله الوقت اللي بتخرج فيه تلقاهم شادين الصف قدام الباب يستنوا فيها والله
0: لا
2: هذوما ناس انا متاكد ان ربي يخص لهم مكان معناها مكان خاص في الجنه لانه حتى كي نرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعرفوا قصه القطه وكيفاش معناها بالحق راهو اولا ساعه انسانيا ثانيا ديننا راهو يمنع انك تعذب الحيوان ديننا راهو يحرض على انك ترفق بالحيوان يعني تعتبروا اللي هو كائن من كائنات الله هذاك علاش نعتبره يعطيها الصحة يعطيها ألف صحة عمل حضاري عمل معناها دليل على الرحمة في قلوب الناس خاطر راهو ساعات نشوف في مظاهر العكس تماما. يرحم والديها المي يعطيك صحة كانت تسمع فيها بارك الله فيك واسد. وكما قلت لك والله يا ربي ما يخصصك مكان خاص في الجنة.
0: هو واحد كي نخمو شويه برك زعما فيها سخانه شنو يحس ولا قديش يعطش مش كان السير حتى الطايره حتى كالطيور كي تحط لهم شويه ماء شويه زيوان ولا اللي هو راه هذيك الكل احنا ربي سخرنا موجودين باش نعاونوهم الحيوانات هذه بجاه ربي كلغه كيف توكلهم انت باش تزيد تعبيهم في الحومه وكفما شفنا شيء يضربوا القطاط ساوك باش يهربوهم من قدام
2: كل دابه رزقه على الله. الكلام هذا غير مقبول راه غير مقبول راه ربي هذاك خلق باش يجيها نهار تمشي على روحها وكذا وهكذا دونك كل دابة ورزقه على الله مش انت باش تعمل حد شيء معناها
0: عايزات وتحيه بربي للشفره زيد نتاع المترو. انا شفت مش الفيديو هذا بركة معك حكينا عليه مشيت نشوف الفيديوهات نتاعها ولاو يعرفوها يستناوها شويه في الريق خاطر هي تهبط تجري مسكينه تبدا محضره دونك الشوفير يستنى شويه لو طون اللي هي ترجع تطلع في المترو باش تمشي تخلط للديستيناسيون نتاعها محلاها. وهذوما من لي بوزيتيف فايبس اللي حشنا بهم في البلاد محمد.
1: والله محلاها تونس والله أيه. محلاها تونس بالناس وبالليجون وغير حتى الليجون معناتها كيف الراو مشاهد كيف ما هكاكا وفي هالسخانة هذه الكل. أنا صدقني حتى ساعات نبدأ ندور معناتها في الحومة في النهار باش نقضي معناتها كل
0: أيه.
1: ثم حيوانات راو يبدأ مسكين ريقه أيه. شايح ويبدأ قاعد يلوج على الظل وين ويلوج على شربة الماء ويجيك راهو يجي قدامك ويقعد معناتها على القاعة بكل احترام وتربية والله
3: وعينيه
1: بالحق وتبدك القطوسة ولا الكلب ولا حاجة معناتها عينيه ذابلة ظاهر عطشان معناتها وكل دونك بالحق رفقا بالحيوان وسيرتو الدواب ولا اللي يطير وخاطر سخانة راهو معناتها كان احنا في هالسخانة ذي الكل بدأوا حاسين عليها وكل فما بالك هما وعنتها إن شاء الله يكثر الظواهر هذوما الكل.
2: أنا فدوة راهو أنا فدوة في الكتيبة تعمل كيكة بالضبط
0: فدوة
2: أي.
0: تحية لي
2: فدوة
0: دادي رئيسة الكتيبة أي.
3: محمد انت قلت رفقا بالحيوان الحقيقه هو بوزيتيف فايب اذا ما سامحوني لازمني نقولها
0: هي
3: صارت البارح في بلوتو ما صارتش البارحه صارت نهار الاحد لكن داولوها برشا البارحه على وسائل التواصل الاجتماعي في بنزرت فلاح مشى باش يشوف يحط الماكله للبقر نتاعو فما بقره ما حبتش تاكل استغربوا قالوا بالك شي فيها عندها اشكال في معدتها ولا حاجه من بعد كي جاوا يثبتوا فما كشكوشه سامحوني مستمعينا اللي تسمعوا فينا كشكوشه ودم خارج من فمها كي جاوا يثبتوا لقاو اللي اشتر لسانها مقصوص. مع الأسف فما مجموعة من الأشخاص قاموا بالفعل هذا الحقيقة. أنا تواصلت مع هراني الفلاح وحكي لي تفاصيل صادمة ما نجموش نسموها لكم على الصباح لكن على ما يبدو أنه فما إشكال بينه وبين الأشخاص هذوما اللي هو يقول أنه شكك فيهم دونك هما جيران وعلى ما يبدو حسب أقويله طبعا
0: شمتها
3: معلها تشمتوا في هاي شابك ما مسكينة شنو حست
2: بنسير ما عاش تعيش لا سيفيني بقرة حساسة جدا رو. عكس ما يظنوا العباد سيفيني كونداني معناها باش يحب يقتلها قتل شنيع يعني عشان تاكل خاطر تستعمل معناها عندها سيستم خاص باش تاكل واستعمل لسانها باش تلم الحشيش وتحطه فمها اذا نقضوا عليها الله يقول الله
3: يهديهم
2: باش نقول كلمه قدس خاطر
3: شويه فما عقوبات
0: اوكي فما دعاد عينيه في قلوبنا خاطر احنا كنا نحكي على
2: ربي يتوليهم ربي يتوليهم
0: الصباح ربي يتوليهم وراهو مش هي الحيوان في الموضوع هذا مش هي الحيوان في الموضوع فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي
6: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
7: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو
8: عندك اورانج

0: جو تبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعت لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيسيون لي توب اكتو.
2: توب
0: توب اكتو.
3: الخميس 16 جويليا 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 7:39 دقيقه. قفصة تسمم 25 شخص بعد تناول الفريكاسي. اعاده تشغيل بوابة تنفيس سد ملك بعد استكمال اشغال اصلاحها. وزير التربية يدعو المندوبين الجهويين إلى الانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية. مجلس النواب ينظر في قرض مباشر لفائدة فوسفات قفصة ب 110 مليون أورو بضمان الدولة. الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 196 حريق. أعوان توصيل الأكلات الأكلات السريعة سامحوني في إضراب. ما تخلص حتى من ليم. سفير إيطاليا يكشف حيلة بيع مواعيد الفيزا للتوينسا. ونختم بتحذيرات من شراء الذهب من صفحات الفيسبوك.
0: توب أكتو.
1: شكرا نورز. ذهب سيد العمي حتى من ذهب ولا يشرو فيه من
4: الفاجئة. والله يعني ثم أسئلة ولت محيرة في البلاد. يا أخي قبل 2011 فوسفات قفصة كان جيب فيه 5000 مليار نات للدولة التونسية. يخصب حتى تسلف يا اخي شنو الفوسفات يا والله العظيم.
1: انا
4: مخ حبس والله بالحق. شانكر ويا شيء لا يصدق. نسمع في حاجات الساعه ساعه دوخك.
3: ناخذ الاخبار.
4: اعطيني الاخبار بالله. هي كانت الموقف الدوله.
3: وين تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمج بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو.
4: لا اله الا الله عبد الرحمن. معناها حب يقول اللي شركه فوسفات قفصه ما عادش عندها موارد باش نجم تشري معدات تسلف. لا اله قلت لك والله شيء دوخ. وانا بالحق راهي كانت تصرف على الدوله. هذه راهي فوسفات قفصه مشكلتها قبل راهو قبل 2011 كانت معنا مصدر من مصادر تمويل الميزانيه في تونس. صبح تتسلف. وانا ما عاد فاهم شيء بصراحه. والله ما عاد فاهم شيء.
1: فلا ومش كان هي مش كان هي برشا مؤسسات في البلاد كانت مؤسسات ناجحه ثم ولا مشينا لل
4: لا اله الا الله
1: بلا. وهو كذلك. أعطيني أخبار الذهب نورس.
3: نحكي على تحذيرات من شراء الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي بما أنه فيها غشة بما أنه برشا ناس تتشكى فما دي باج يبيعوا هك على أساس ذهب. أما الأسوام طايحة شوية برابر الأسوام العادية. نذكروا اللي جرام الذهب وصل ل 450 دينار 500 دينار حسب الأنواع بالطبيعة تختلف. دونك لهنا فما تحذيرات وردوا بالكم انكم تشتروا ذهب على وسائل التواصل الاجتماعي. ونذكروا اللي التحذيرات ديما موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. ما نشريو حتى شيء من وسائل التواصل الاجتماعي كسوا لبسه ماكله اذهب وغيره حتى العسل من زنك يحكينا عليه.
1: وهو كذلك توا
4: ظهرت بلاد. هو يبدا عندك سائق واحد وتبدا عندك فيه ثقه 100%. وشوف ربي يفضلك سي صادق بالحق. راه انا عندي واحد برك انت تعامل معاه وفهمني كيفاش تتم العمليه. آلات متطوره جدا باش نعرفوا الذهب قداش فيه ذهب وقداش فيه نحاسه ذوق 18. فما بالك هو كي تاخذ طول يا بالله خلي زيد تاخذ بالانترنت وقتها تقول حط في بالك 100% كيما كل عسل لك النهار طرف ماء وسكر زايدين روح الزعتر قالوا عسل حتى بتذهب فرنك ما يجيش. يعني والله شيء اسف والله. يعني
5: يقول لك عسل حر.
4: يعني حر. انا قلت لك الراجل لك النار جابه والله سماح ما والسكر زايدين وروح طريف نكتار انت عش اسمه ريحة الزعتر لا علاقة له بالعسل. انا عرفته من قلت لك من عملتك البيت نحلو اللي تنعرفه. اذا اخويا ردوا بالكم اسمع لا. اليوم انا نشري ماكله على المباشر الماكله كما نشوفوش بعينيا ونشوف كيفاش حضرت وكيفاش قاد ما نجمش ناكلها. اثنين هل يعطيهم الصحه اخويا يشري ذهب من الانترنت يدر عليه هو ذهب يزمك بورقته وطبع
1: وشوف
4: وشوف مالك يا اخويا يعطيهم الصحه يا اخويا يعطيهم القوه. انا صاحبتك قلت لها ما عادش تشري حد شيء ضربت مره اثنين البرودوي في التصاور حاجه منش صدقني تقول ورقه تاع سيجارو ما ما ما تجي كل شيء كان منشفه وفي التصاور تقول ما شاء الله. لا لا يا اخويا ايش لازم شيء هذا باش ثم ناس بهين ثم ناس كذا لكن يا اخي زاد احد يرد باله يرد باله احنا في زمان تشوف عينك يا بابا الله تمنعش خلي قالوا ذهب من الانترنت لا اله الا الله.
1: محمد اليوم لي جون يشريوا كل شيء من الانترنت العقليه ولات هك بدايه من الكسكروت القهوه ولات ولاو يكمانديو قهوه كي يقوموا الصباح معناها ما نحكيش على بتي ديجا حتى بتي كافي يكمانديو حد للدبش ومن بعد خلطنا للذهب الكراهب ولا يشوفوهم على الانترنت فهمت ساعات واحد يكماندي حتى ما يخطب
4: والله يمشي يخطب
1: على الانترنت
4: هكا ولاو برشا ولا فلان وفلتان
2: ودي جروب ودي جروب والله يشوف الحقيقة ثل الظاهرة متاع البيوع ذي فهمتي متاع الانترنت اللي ولات ظاهرة متفشية برشا ونزيدك من الشعري بيت ثم ولاو يعملوا في معناتها محاضرات يا سيد العميد يهبطوا فيهم معناتها على اليوتيوب باش يحثوا الناس هاو كيفاش واحد يعمل فلوس من البيوع معناتها على الانترنت وكل ما الحقيقة برشا برشا غشة وان شاء الله تنقص الظاهرة ذي
4: نفر لابار دي شوز باش نضروش الناس سماح راهو اللي هو يبيع عديستانس وحانوته واضحة معناها البواطة متاعه واضحة ومعروفة ومعناها ممكن تمشي لها وتشوف سلعة في المباشر لكن باش سهل عليك هذوك مرة مش نضدهم يبدا كيما نقولوا نابورتكوا اي واحد يبيع في الاثاث مثلا معروف انسان كذا باش يبيع لك اديستانس والله معقول النهارات مثلا النهارات اللي باراسول دو غروند بوات قاعدين يبيعوا لك كي تمشي للدار تمشي للنابل تشوف الدار معناها واضحه اللي هي ستون غروند بوات هكا جوست باش سهل عليك هذوك مره اوني با كونتر احنا اوني كونتر انا حاجه انكونو ما تعرفش ما عندوش لوكال ما عندوش باتيندا ما عندوش رقم معناها فيسكال مع يعني هذوكم اخويا برجولي راه مضره اللي كنتي مضره للدوله على خاطر ينافس في انسان يخلص في كل شيء يخلص في خدامه والضوء والماء والفيسك والسينسيس فما فرق اذا الواحد يتحرى مانيش ضد راهو لي جروند بوات والله بالعكس والله وقتها لو كوميرس الكترونيك راهو حاجه مستحبه اما ضد هاللي زانكونو اللي ما عندوش هوية وما عندوش لوكال وما عنده حد شيء وبيع بار لو جاي
1: عندي صديقة اسمها وحيدة سلمى عليه برشا وحيدة حكيت لي قالت لي البارح ولا وتر البارح حكيت لي قالت لي راهو مشيت شفت انساني يعملوا لي كويزين انستالي على الفيسبوك وجاي السيد للدار وعمل قياسات وقال لها راهو تتكلف 5 ملايين وهي معناها شافت الباج نتاعها
4: كوزين 5 ملايين
1: كوزين انستالي توا كامله معناها باش يعملها بلوحه وكل شيء اعطته 400 دينار بالوقت وعمل لها هكا كونترات قدامها وكل على اساس غدوه باش يجي تزيدوا 2 ملايين في الليل هي كي خمت قالت يا خينا شبيني ما مشيتش سور بلاس كمان معناها شفتهم في الفيسبوك وكل اليوم وغدوة كيف جاي قالت له هيا نمشيو سور بلاس نشوفو تو نعطيك الفلوس غادي قال عندي وين ماشي بقضية البنزرت تو نرجع لليوم ما شفتوش عندها أربع شهور مشي وكا 400 دينار على رواحه
4: هكا هو
1: هذه قصة قصيرة حزينة
4: هي هذا هو هذه باهي منعت هذه ذكت شوية حرك فهمتي هي ديجا شكت حق من الكوجينة بخمسة ملايين هي الضحكة الثومة ذي ضحك راهو شنو خمسة ملايين كوزير انستريرا ما تحتش 18 مليون تو
1: صحيح
4: كي قالوا 5 ملايين اذا حقها تشكت من الاول
2: ولي شيفر سيد العميد يفجعوا معناتها بالحق راهو ثم اكثر من 3200 اشتر اكتيف معناتها الناس اللي قاعدين يدخلوا يعني معناتها على لي باج وكل والشيفر دافير تو هاني قاعد نشوف راهو نحكيوا على 2.5 مليار دو دينار معناتها راهو سي انورم على الاخر
1: فوالا
2: 2.5 مليار دينار ولي ترانزاكسيون معناتها فهمت وصلوا حتى كشي ل 1.37 مليار دينار نحكيو على 92% معناتها من لي فونت معناتها ولات الظاهره متفشيه برشا وكيما ثم الباهي ثم الخايب اعطينا نثبتوا معناتها خاطر تو ولاو لي باج اغوغو ويبيعوا لك في دو نيمبورتو كوا ساعات انت معناتها باش تاخذ حاجه توصل لك تلقاها حاجة أخرى وكي تعمل ريكلاماسيون ما يهزوش عليك التليفون وما يرجع لكش وكل. اخدم على روحك أما اخدم في إطار قانوني واخدم اخدم بضمير معناتها كيف انت باش تصور حاجه خاطر رانا توا كلنا في عصر الاي اي وكذا وكل شيء تنجم تصور حاجه انت باش معناتها تبيعها تعمل لها هلمه وكذا وكل شيء ما هي في الحقيقه مغايره تماما للي احنا قاعدين نشوفوا فيه في التصاور
3: اي سورتو طريقه الاقناع نتاعهم نشوفوا برشا دي كومونتير
1: انا كلمناهم احنا برشا مرات
3: ميرسي وصلتني الكوموند تهبل هذوك رم واضحين معناتها ردوا بالكم منهم رم هذوك انا متاكده انهم خالص سين معناه هو الا ديفو بروفيل باش نتوما تتهنيو
1: وتقولوا حتى حد هكا ينقد شويه ولا يشكك شويه كلهم احلاهم يهبل
2: واللي اخطر من هكا اللي انا الحقيقه قاعد به ترى ثم دوايات ثم دوايات يقول لك هذايا دواء
3: للتسمين وللتضعيف
2: يسمن الدواء يضعف الدواء ينظف القولون دواء ما نعرف شنو دوايات يتباعوا في دي باج سبونسوريزي انا الحقيقه والله هكا بار كيوريوزيتي مره عديت كوموند فيهم الحكايه معناتها وحبيت نفهم لي كومبوزونت شنيا وكل وخذيتها مره معناتها وما عادش وانتهى الموضوع معناتها ولات الدوايات يتباعوا في معناتها دي باج سبونسوريزي
1: واه كذلك يلا فاصل
4: جست لحظه أي. عندي نسيبي ابو سميحه ماخذ نهارات ماخذ هل كومبليمون شنو غالي على الاخر تعرف قالوا له في الفيسبوك في الفيسبوك قالوا باش يرجع لك النظر هو راجل معناها تو ساتاناج ينقص شويه النظر هو هو ما
1: يرجعوا في برشا حاجات
4: ما قبلهاش جيت شوف في الكومبوزيسيون والله العظيم كعبه حلوه والله العظيم كومبوزيسيون تاعها توجيبها لسليم سي تان بونبون
3: على الاقل كعبه حلوه ما تضرش
4: اي لكن راهو راجل عطاوها امل باش يرجعوا له النظر
1: اي شوف
4: فهمتي هو لاباس عليه مازال يسوق امور برجله لكن خاف شويه نقصت ان ولا دو فهمتي مستانس يا يا يا يا يا نسيبي علاش هكا ربي علاش تشري في الحلوه
2: لا يحلوها
4: حلوه ب 150 دينار
1: اي فلا يلا فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت برابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
7: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Softain, le soleil paye votre électricité.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 57 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة طريق السلامة للجميع إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية ويحفظ كل تونسي يعافر ويتعب ويحاول ويثابر باش يمشي في ثنية صحيحة رغم العراقيل ما تقولوش اليوم وصلنا ما تقولش كان أنا تعب يا مناس في بالها وصلت، في بالها ارتاحت، وتلقى روحها بعد سنين تعاود تحاول تخدم من نول وجديد. نورس شعنا نخبر الوالي
3: نحكيه على الفنان زياد غرسة اللي كشف في برنامج كورنيش على موزايك مع زميلتنا سامية الحامي انه هذه اول مرة في حياته يقدم ملف باش يشارك في مهرجان قرطاج الدولي، لكن لحد اليوم ما وصلوا حتى رد لا بالقبول ولا بالرفض، وقال انه حضر عرض فني جديد بعنوان منامة يتزامن مع 40 سنة مع مسيرته الفنية، والحكاية هذه يكتبها وتصورها وأخرجها مقتدى سهيلي، واخذت منهم 4 أشهر تحضير. زياد غرسة عبر على استغرابه من غياب التواصل وقال المشكل مش في الرفض، أما حتى حد ما كلف روحه وعلمنا بالقرار، وزاد أكد أنه ما يعتبرش الموضوع يخصه هو أكهو، وذكر اللي الفنان محمد جبالي زاد سبق وطرح نفس الإشكال وقال لو كان جاتني دعوة لقرطاج وخيروني نعطيها لمحمد جبالي.
1: لغران زياد غرسة نحكي على 60 مهرجان قرطاج به محمد جبيل، قالوا لي ورقة وبعث وكذا ما أبا وتحلل الموضوع وما تسكرش. زياد غرسة اسم جديد ينضاف لقائمة الفنانين التوانسة اللي يشكيوا من برمجة مهرجان قرطاج ويشكيوا من وزارة الثقافة. زيد لاميد،
4: في ظروف حرب أوكرانيا وحرب الخليج اللي شفتوا ايش صاير وشح الموارد، واحنا ما زلنا نضوي على برا وما زلنا نصرف في فلوس معناها بالدوفيز على ماكينات، انا والله اعتبره كما تعتبره انا بشد رايي هذاك هو صحيح. هذه شركات معروفه، شركات خليجيه تصنع في نجوم افمير معناتها ضربتين وعدي، واحنا اصالتنا وفننا وتونسنا فولينا نعفسوا فيهم، نعفسوا جدي بيان نعفسوا فيهم ونطيحوا في مقدارهم اون لي رابيس، فهمتني؟ وهذا كله ما يلزموش عاد بلاش. انا نعتبر اللي اليوم لازم نفيقوا ارواحنا، لازم التوانسه يفيقوا سكي سباس شنو هو هذا يا اخي ملك خاص، هذا مهرجان قرطاج حس ولا كانه معناها بالحق. انا واحد من الناس تونسي للنخاع ونحب الفن التونسي ونشجع الفن التونسي، ما يكفيناش عملنا توا اخي قاعدين نشوف فنانين جد قاعدين يطلعوا ايش قاعدين نعملوا، قاعدين نقتلوا فيه يعني ما تركتوا جويني وصليحه فهمتني والقلال قاعدين وعلى الرياح ايش قاعدين نعملوا يا اخي. يا اخي يا رسول الله في الخمسينات والستينات والسبعينات كان عندنا فن، واليوم اليوم عندنا فن ايش قاعدين لنا بالله قاعدين لنا بها كراوي وبلا فخت يعني عليه يا رسول الله عليه بالحق راوي لازم نفيقوا على روحنا. مفروض فقط هذا راو عنا The Voice تونسية، راو عنا معناها انستانس وزارة الثقافة تلوج في البراعم الجديدة وتشجع الفن التونسي وتحط في معناها كوتا في الإذاعات وفي التلفز للفن التونسي باش الناس الجيل الجديد يكتشف هك الفن اللي عنا إني قلاب. شكون مازال يعرف عايشة تاو اليوم؟ شكون مازال يعرف بالحق راو؟ شكون يعرف معناها دي كيستيون كبار برشا. انا واحد بالناس كنت نتمنى قرطاج النهار يكرموا فناناتنا الراحلات الكبار فتحيه خيري وغيرها اللي ما يعرفهم حتى حد اليوم، راهو شيء يندى له الجبين. ايش من ثقافه يا سماح؟ ثقافه الهش كبشك وثقافه لبنان وثقافه شنو ناس داهم يزم تفهموا هذاك فن راهو داهم الدولار ودون سواه، الدولار فقط ليه مو فيك تسمع وما تسمعش، ليه مو فيك فن ولا مش فن ولا وذنك تسمع ولا تسمعش هذاك علاش.
1: ومش كان الفنانين الكبار خاطر انت كيف تقولي علاش ما عندناش ذا فويس في تونس، احنا نقولوا وينهم الاصوات الجديده، وينو الجيل الجديد، وين الانتاجات الجديده الناس هذه، وحتى لو راو يبدا الصوت موجود والجانب الاكاديمي موجود، شنو هالمساج اللي نبعثوا له فيه الجيل هذا جديد؟ يقول لك كان زياد غرسة
4: والله العظيم،
1: كان اليوم نحكيه على محمد الجبالي، كان لطفي بوشناق ما هوش موجود بعرض في مهرجان قرطاج في الستينية. هي كو دير دو موا، يقول كنا فاش قاعد نعمل تهزوا بالسيف لك الفن التجاري تهزوا بالسيف في بلادنا. فما مرة عرفي صحفي كبير في الصحافة المكتوبة قال لي سماح ما صوتك باهي وعليه ما تمشيش تعمل إذاعة والكل، قال لي ما أنا ننصحك كان تلقى كونترات البرة كان تخدم حتى 4-5 سنين البرة أتو ترجع لهنا حتى حد ما يناقشك وما يكلمك وما اللي هو
4: بالضبط.
1: قال لي كان تجي من البرة وكان تولي اسم إعلامية عربية مش إعلامية تونسية، أتوتر تراء. وقال لي سيد الصحافي هذايا وقتها ونحكي 2008-2007، قال لي وإلا أعمل لوبي صحيح دي سيلين تكبر، يزم الماكينة وراك ولوبي صحيح. قال لي نجم أقولك برشا كلام محلى ونجم أقولك راو الكفاءة وحدة أدخل، قال لي للأسف اليوم فما الماكينة وفما الخدمة وفما كذلك الإشعاع العربي، قال لي راو تقل برا بأي كفاءة تونسية تخرج راهي ترشق البرا. للأسف في تونس سي با ايفيدون دو تو. محمد سعيد رايك؟
2: والله سون كومنتير الحقيقة، خاطر أنا واحد من الناس كيف راه سفير الأغنية التونسية والفنان الكبير زياد غرسة اللي هو خويا وصاحبي، معناتها أنا كي نسمع الديكلاراسيون كيف ما هكا إنه زياد غرسة يصب ملف في ستينية كرتاج ويترفض وما يجاوبوش، بون هو هذيك حكاية ما يجاوبوش هذيك طبعا هذيك كي الملح ما تغيب على طعام. أنا بيرسونيلمون أنا صارت لي برشا مرات، أنا مثلا رفضت في مهرجان الأغنية التونسية 3 مرات ورا بعضهم كيف نكلم علاش كيفاش ما يجاوبني
4: حتى. وين مكينتك أنت؟
2: أنا ما عنديش
4: ماكينة.
2: أعمل ماكينة. أقوى كلمة قالت لي يا سيد العميد، أقوى كلمة قالت لي كلمة قالت لي في آخر مرة أنا رفضوني فيها، مازلت صغير.
4: أي عندك ماكينة أو ماكينة اسمها ناس الديوان؟
2: لا لا قالوا لي مازلت صغير. ويعني شنو هذا شنو هذا، معناتها نحكيه على رانا نحكيه على زياد غرسة. تو أنا واحد من الناس نتذكر وقت اللي صبيت في مهرجان الأغنية عامل كارتاج وعامل الحمامات وغنيت في حفلات البرة ومثلت بلادي لي جران بروجي ارتستيك الكل براتيكمون موجود فيهم نغني.
1: مازلت صغير
2: نحب ننتج كيفاش مازلت صغير ولازم هذاك وذاك وذاك، وفي برشا حفلات الراو في قاعدين ناس يتعاودوا وكذا وكل شيء، معناتها بعديك يجيك يقول لك انت شبيك ما تعملش انتاج، كيفاش تحبني نعمل انتاج وهو انتاج يتكلف 10 و20 مليون الغناية، وبعديك تجي تقول لي كيف، معناتها انا
1: أعطيني جملة من حاجة من زياد غرسة، يلا جملة
2: حاجة من زياد غرسة
1: نرجع بها بعد الأخبار، يلا
2: نرجع بها بعد الأخبار.

0: نهدى شوي.
1: بوس الواو بوس الواو أخير بوس الواو أخير من
0: نفس نفس المصدر. يلا أخبرنا ورجعين في ناس الديوان.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تي تي.
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
6: اسنى في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. مالا يلا جو
7: عندك اورانج.
2: ديوان افام فلاش نيوز
0: موجز الثامنة. ديوان افام صباح الخير. المرصد الاجتماعي التونسي يكشف في تقريره الخاص بالثلث الثاني من سنة 2026 عن تسجيل ارتفاع لافت في نسق التحركات الاحتجاجية، بما يعكس استمرار اعتماد الاحتجاج والضغط الميداني كأبرز وسيلة للتعبير عن المطالب الاقتصادية والبيئية والسياسية. والتقرير يسجل ما مجموعه 1884 تحركا احتجاجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى جوان 2026، موضحا أن المطالبة بالحق في التشغيل تصدرت أسباب الاحتجاجات بنسبة 64%، تلتها المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 20%، فيما شكلت المطالب المرتبطة بالحق البيئي حوالي 7% من إجمالي المطالب المسجلة. وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر تسجيلا للتحركات الاحتجاجية ب 470 تحركا، تلتها قفصة ثم القيروان ومدنين، فيما سجلت ولاية القصرين 30 تحركا خلال الفترة ذاتها. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6%، ثم تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو. وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ هذا المشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في إحداث نقلة نوعية لقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات والتخفيض في استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90% وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة وإحداث فرص عمل جديدة. الإدارة والعمل السدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وتأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على أحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 جوان الماضي، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاك. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة ضد إيران التي قالت أنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، في حين أعلن الأردن إسقاط 8 صواريخ إيرانية. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن الجيش الإيراني استهدف أنظمة رادار ونظام دفاع جوي ومنشآت لتخزين الوقود بالكويت، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية بالبحرين. الحرس الثوري الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة. والخارجية الباكستانية تجدد الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام، وتؤكد أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار.

0: البحر قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بيا الناخب الوطني الاسبق صبري اللموشي اللي كان خرج البارح في بودكاست اسمه كامبو في شانيل كامبو اوفيسيال فرنسيه. صبري اللموشي الحقيقه البارح كان تحدث على عديد الاشياء في البودكاست، والحوار هذايا تقريبا طيله تقريبا ساعتين غير ربع في البودكاست هذا. من ابرز ما قاله صبري اللموشي يتحدث على مباراه السويد، يقول ليله مباراه السويد مسؤولين أكدوا لي باش نكملوا المهمة مهما كانت النتيجة، وصباحا لقيت روحي مقال كيف كيف، يقول عرفت بالإقالة متاعي من 27 مكالمة قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على صفحة الجامعة. يقول بعد ماتش النمسا بقينا 5 سوايع في المطار بعد ما تلغت الرحلة واضطرينا نباتوا في نزول قريب من المطار. أيضا تقول تعرضت لي ضغوطات بسبب حراسة المرمى ونفس الناس اللي كانت تنتقد دحمان ولات تطالبني باش نلعب. أيضا صبري اللموشي واصل كشف الحقائق ديما راهو حسب تصريحاته وحسب كلام صبري اللموشي. يقول أيضا 3 أشخاص في الأماكن المخصصة المسؤولين التوانسة خلف بنك الاحتياط قاموا بشتمي وقت النشيد الوطني في أول مباراة في المونديال بسبب اختيارات. يقول قبل تدريب المنتخب بالقلب أما التوقيت كان غلط. أيضا يقول قالوا لي الجمهور ما عادش يحب فرجاني ساسي، أما كي خدمت معاه لقيت إنسان مختلف يخصك يتقابل معاه يعني في قطر. يقول العقد متاعي مع الجامعة ما تمش إمضاؤه إلا بعد تربص شهر مارس وزوم مقابلات متاع كندا وأيضا IT. من بعد يقول في الأخر يختم ويقول من بعد روجي لومير درب المنتخب 21 مدرب في 7 مدربين في عامين، المشكل في المدربين ولا في حاجة أخرى. طبعا سؤال إنكاري من صبري لموشي في تقريبا مساج منه يأكد فيه أنه المنتخب التونسي معناها برشا مدربين تويترو في عدد قليل من سنوات. وفي أبرز الحاجات اللي قالها أيضا يقول المنتخب التونسي اليوم ما عندوش قائد حقيقي، وأيضا المنتخب هذا ينجم يتطور في المستقبل بما أنه فيه عناصر شابة. تقريبا هذا أبرز ما قاله صبري اللموشي في كما قلنا الحوار البارح متاعه مع كامبو أوفيسيال الفرنسي. نرجع إلى تونس. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقد مع محمد الحاج محمود، والترجي كيف كيف أيضا كان أعلن تعاقده مع فيرنانديز اللاعب الكاميروني الشاب بالنسبة لعقد الحاج محمود حتى جوان 2029، وفيرنانديز نفس الشيء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي البنزاتي يعلن تركيبة الإطار الفني اللي باش يشرف على الفريق في الموسم الجديد، والانطلاق باش يكون الأيام الجاية بالتحضيرات للموسم المقبل. التركيبة فيها محمد عزيز كمدرب أول، سفيان غانم وهيثم المزي زوز مدربين مساعدين، محمد علي جزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. فيستون مايلي المهاجم مهاجم نادي أهلي أو مهاجم بيراميدز السابق ينضم إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، واحد من أبرز المهاجمين في القارة الأفريقية، المهاجم الكونغولي، ووقع على عقد إلى غاية جوان 2028. في بالنسبة لتجربته مع بيراميدز كان لعب فيها 125 مباراة سجل 54 هدف، وبالنسبة لجرايته الشهرية مع الفريق الليبي باش تكون في حدود 5 مليون دولار في الموسم الواحد. سان دييغو الأمريكي يقترب من التعاقد مع لاعبنا الدولي التونسي الياس العاشوري، كيف ما أكدت مصادر صحفية دنماركية البارح أن الفريق الأمريكي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع العاشوري. نفس المصدر يأكد أن العرض ذا قيمته تقريبا 3 ملايين أورو من أجل الشراء النهائي. نذكر العاشوري عقده مع الفريق الدنماركي ينتهي في موفى جوان 2028. البارح تعرفنا رسميا على لفيش متاع فينال كأس العالم باش تكون رسميا بين إسبانيا والأرجنتين، مباراة منتظرة نهار لحد المقبل انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب التساهل تقريبا 82 ألف متفرج. نذكر البارح الأرجنتين كانت تترشحت على حساب المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف. المنتخب الإنجليزي كان بادر

0: التسجيل عن طريق جوردون في الدقيقة 55، ثم الأرجنتين سجلت ثنائية عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 85 وعن طريق لوتارو مارتينيز في الدقيقة 90+2، وزوز أهداف جاءوا بتمريرة حاسمة الاثنين من ليونيل ميسي. فلاس باور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونات. بعد شوية أرجو لكم سامح وكامل فريق ناس الديوانا.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: ببليسيتي.
3: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت.
4: مونوبري ديما معك.
5: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.

0: الكبيرة جدا جدا جدا بها كراولي باش تكون موجودة على ركح مهرجان قرطاج يوم عيد المرأة 13 أوت. تحية لبنت قفصة البيا نبيها الكراولي، شكرا نبيها على كل ما قدمته للفن التونسي وللمرأة التونسية. تو 28 دقيقة باش نمشيو لكويزتنا وغنياتنا وأمورنا وأفارياتنا. ما قبل هيني الإبراهيمي محلى مريولك، صباح النور، مرحبا.
1: صباح الخير سماح، صباح الخير نسمع فيني الكل.
0: انت تعرف اني نحب مراولك الكل برشا
1: 90%
0: اي جملو ستيل، اي جملو ستيل.
1: ميرسي بوكو، كيما مرحبا بك هنا من الدكان المره الاخرى حاجات فازات
0: هيني شويه اخر باش نحكي معك في ناس سبور على بودكاست طويل جدا لي صبري لاموشي
1: لي كامبو اوفيسيل تو بعد نحكيو بالضبط شكون ديجا. وصبري لاموشي اللي كان حاضر في البودكاست هذا ساعه و42 دقيقه كاملين تحدث في 90% منهم على تجربته مع المنتخب التونسي. تو بعد ناخذوا ابرز الحاجات اللي قالهم لانه كشف عديد الحقائق ديما حسب كلام
0: حسب روايته وقدم روايته فيما يخص عديد الحقائق باش تكون الجمله صحيحه. هذا كل باش نسموه في ناس السبور ما قبل الارتيست في الكويزات وقبل الناس الكل جاب حذانا قالوا لي كان يعمل في سيناتور ليغاليزي
2: كتيبه قالوا
0: كتيبه دكتورنا محمد سليم العسلي بن سينا صباح النور مرحبا.
2: سماح صباح الخير للساده المستمعين للساده المشاهدين سيد العميد هاني نوروز شكرا لفكرت سماح لي انا جيت محمد
0: طول
2: الساده المستمعين الكل كهو كنت لا مش سيناتور ليغاليزي
0: لا مرحبا
3: شوف تولف مغلاها
0: شوف
2: ما نقولكش
3: بذبيحة ولا
0: هاي الفيدونج كل شيء
3: انا مادي فاتورة اخي مرة 780 دينار دخت ليش اخي مو بدون زيت
1: قداش اخي فيدونج 780 الف
3: 780 دينار
4: انت نوعية الكهرباء
3: نوعية الزيت نوعية الزيت
0: تبدأ كهرباء غالية الفيدونج
3: غالية حطم لي الحقيقة
1: في فلترويت مش اوبليغاسيون
3: لا لا اوبليغاسيون لا اسمع ننصحك غلط جيب له شكون هكا تاع السيارة
0: بالذات في امور الكهرباء ما يزوش يتكلم
3: هذا مش كلام بعد بعد عمل العمل
0: تسقط
3: الكهرباء راهي على لونتروتيان تاعها تنجم تشدك 50 سنه اذا كان لونتروتيان في وقته وما تجادلش فيه ما تقشقش ما تقولش هذه لا وهذه اي وهذه
4: باش يكون بحذنا غدوه ضيف
0: سبيسياليست في السيارات. رحبنا نرحبوا مره اخرى بدكتورنا محمد سليم العسلي باش نمشيو سان ترانزيسيون لكويزتنا
5: كويز
0: يلا كويز الارتيست وي
3: والله حضرت برشا غنيات اليوم الحقيقة منوعين وقريت
0: نحيو التليفونات الناس كل
2: والله
1: كان انا جيت لحظة وقريت حساب هاني بيان سور اليوم ما عادش نجم يجيب الا ربعة علاش قريت له حسابه دونك كالعادة ولا لاقيت عنا عادة ديما نبداو بسيد العام
3: تفضل خويا تفضل
0: هاي
3: خليه
0: كتيبة وين كمان
2: كالعادة نفس المغني
3: وردة اي هذا مش حدي في الاساس
2: الحار
0: حر
3: حرمت حبه
2: لا
3: ما

0: حر انا بحبك ورده. يلا اللي بعد.
1: نورز.
0: نورزه.
1: نورز.
0: يلا نورز يا نورز يا نورز.
2: هيا ترى
0: شنو باش نحضروا لنا
3: اللي مليح يبطا
2: برسمك باك اللي مخوف. لا
3: من سهلة برش سهلة على الخير.
4: من يومين كنا صغيرين
2: ملا نورد
4: نوردو
0: رحمة رحمة رحمة

0: أغنية قعدت لأسابيع توب وان في مصر. نوردو نوردو اللي باش يكون موجود كذلك على مسرح مهرجان قرطاج الدولي.
1: ما حقها نادي حطنا المقطع نتاع نوردو باش السيد العميد تعجبه الأغنية
2: خاطر ما يعرفش
1: أحمد المقطع نتاع نوردو نتصور يعجبك.
3: لا نوردو حاببني فيه الكابتن
0: كابتن
3: خالد حسني. الحقيقة الفن هذاك النوع هذاك ما نسمعوش جملة لكن قال لي رد بالك قال لي حاول تركز على الكلمات وعلى نلقى البعض منهم بالتي نوردو اللي ما هوش كما ما هو زاد هم جماعة اخرين فستهم كلاشيات وحكايات خليني واحد يتقزز أنا بالحقيقة ثم واحد منهم سرتوه كلام متقالش
0: مرزي
3: كلام متقالش معناه يشوه حتى النوعية هذيك حقهم هم زاد سمحني حقهم يدافع على فنهم حقهم يسمع ذوكم يدافع على فنهم من الجماعة هذوما
2: عامله 22 مليون مشاهده على اليوتيوب في ذا في شهر الاغنيه
0: 22 مليون
2: نوردو
1: 22
2: مليون
4: فوالا
0: دكتور
4: ايوه بابي
0: ورده اوسي ورده اوسي
3: لكن الغنية صعبة
0: في الوسط هي في الوسط
4: صعبة
0: بحرف القاء قلبي
4: قلبي سعيد وياك يا حبيبي
0: هلا

0: قل لي الوردة بيه ما ليش
1: اخترتنا بوردة
0: محمد عمل كيما مراتي بنهار في مقرونة بنينة يقولوا لها في الدار وبنينة المقرونة
2: مليو
0: سبعة أيام مقرونة نكروها المقرونة
1: أي أما نهار سباجيتي نهار فيلم نهار قرابط نهار تليفون لا أخوي غطيت حلاله من دي بوردة
2: الدكتور أوفردوز وردة
1: هوني للعنكوش
2: هاي نمشي ولهين نمشي ولهين سفتا
1: ايوه وردة
3: هذا بقى
2: اللحن مش غريب
3: هذا بقى
2: لا يزينا ملابس
1: هذا بقى
2: لا صحيح
4: تو تكنو هذا
0: هشام عباس
2: هشام عباس نعرف هشام عباس بلعبك
1: هذا هشام عباس لا هذا فنان
2: لا الحق ما نعرف الحقيقة لا
3: زيما زي قصيمة
1: هذيك الهندي ولا كيفاش الهنداوي هاي الكريم
2: ناري ناري لا ما عرفتهاش يعني
0: ولا لا
2: ما تبطليش
5: ما تبطليش حبي فيا دنتي الدنيا ليا وما تشيليش لحظة

0: يلا باي نرجع للعميد
1: نرجع للعميد
0: يا العميد اي
1: الضيبه
0: اي اي اي ما عبدالهي بزمنتا
1: من فيلم هذي اوركسترا كاملة قولي قولي
0: اي اي
1: قولي
2: خليني
1: هاني قلت لك قولي
0: شي قال لك قولي تو شو
1: هاني خليني نفكر هذا خليني نفكر نسيت العنوان نسيته
0: قول له دكتور
1: قولي عمل لك ايه
3: قولي عمل لك ايه
1: خليني نذكر الفيلم

0: يقول لي
1: لا لا
2: لا
3: باي
1: حتى عبد الوهاب شد ثنية الحلالم
3: حتى نوردو ولا وردة لنوردو لعبد الوهاب
1: اوكي لا نوردو خطيه مسكين
3: نوردو أول
1: كيف كيف زاد حلالم
3: اي والله لا
0: لا لا أول مرة
3: مش أول مرة بالرسم شو لي اشتاق حلالم كل ما يكثر من حاجة السيئة
1: نوروز
3: يلا نوروزة بعد الفاصل
4: بعد صيف السنة عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة جو صيف السنة حافلة انترنت
5: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
3: 8:31 دقيقة طريق السلامة للجميع إن شاء الله لي فايبز البهينة متانا يخلطوا لكم الصباح شكرا لكم على المتابعة مازلنا في كويزتنا مع الارتيستو الغنية القادمة على مهل نورز المشراوي

0: ملح البركات صح؟
1: اي اي
0: طب
1: اي اي اي
0: ملح البركات
2: ملح البركات
0: اي طب مش طب

0: يلا نمشيوا للدكتور. يلا
1: نمشيوا للدكتور.
0: شو اسمه أكثر ما يمكن أغنيته؟
1: أمبر اللي مش كل مسمعتش
0: أفنغو إذي أفنغو خدش نسموها الأغنية التسعة بتاع سبيل أمبر الليل. يلا
1: ما حبيتش عاد
2: أحيي بركان
0: من البرمة
3: وأمي

0: حصيد جمرة واللي عاود ثانية يتسب
1: واللي عاود الثانية يتسب
2: يقصد اللي يحب مرة أخرى يتسب
3: تسمع في اللحن على بساطة الكلمات لكن ديما حاجة تدخل القلب الفن التونسي فيه
1: على الريح
2: على
1: سيدنا على الريح
4: على الريح لحن عطار
2: لحن عطار
4: وما يعرفش يقدر نوت
1: ايوه
2: تبارك والحانه الكل شادة أكثر يعني معناتها المقامات الشرقية ما قعدوا ألحان خالدة في تاريخ
1: فوندو تونسي على مقام شرق هذيك لا كومبينيزون اللي خليت علي الرياحي علي الرياحي على روحه قماش فني على روحه هاني البراهمي
2: يلا شوفوا
1: حوجة الهاني
4: تفضل تفضل شوية
1: سهلة عاد شنو
4: ولا طلعتها
2: توسي
4: لا يعطيك صحة هي طلعتها
1: هيا دكتور
3: صالحة
4: لا لا قال خلوني
1: صحيح صحيح
2: انا مش من
5: فما مقطع
2: مانيش من
5: الفرقة نسيت اسمها
1: يا خليلة
3: يا خليلة اسمع بربي اسمع تمتع اسمع وتمتع
2: نعرف الاغنية حافظها ما مش البداية هكا
3: تسمع في الطبقة وين
2: يا خليلة ما عندنا شكون غناها زادة بطريقة
1: حسين جسم
3: حسين جسم
2: توسي توسي زي عندنا شكون
4: برشا غناها
2: ما نعرفش
1: يا
2: خليلة
1: شقولك شقولك عميد
3: كنت تسمع في الطبقة اعطيني شكون اللي وصل الطبقة
2: لا لا
6: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق
3: يا لله يا لله
6: انا مش عم جرب اطلع انا اسلم فوق
3: قال له وين كنا وين صبحنا
6: وبدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق
1: توكا احنا كي نحطوا بدنا نروق الناس كل تبقى هكا براسها تتمايل وتدندن
3: دندن دندن
2: يا حليلة
1: عيب اللي تعمل فيه دي جاي
3: هو في قفص عنا نقولوا كما
6: بدنا نهدى شوي على بعض
3: نروح في قفص نقولوا في كلمة قارنوا حاجة باهية برشا مع حاجة خايبة نقولوا
1: كلمة تتقال
3: لا لا تتقال قال كي الفرق بين مكة وبوصبات
2: الفرق بين مكة وصبات
1: خاطر نعرف حاجة خفت منها
3: هم فرق بين مكة وصبات مكة وبوصبات
1: بوصبات
2: شو جايب مكة البوصبات
3: بوصبات مالا حاجة
2: باش نزيد غناية للجميلة سامح مفتاح
1: برا عاد مش فهمنا
7: يا
1: ولدي يزي سمعني ترى نادية
7: ما بعد مكة على بو حمار
3: بو حمار
4: حضر البنادر يا نادية
2: سخن
4: سخن سخن البنادر بالخوصة ولا
1: يلا هي تاي اسمعوا الأغنية للجميلة سماح
3: ويني جميلة سماح
2: طبعا طبعا
1: بدي
3: حبيت يا ريت
1: صبر باك سلاطين سلطان الطرب حاجة هكا سلطان
2: هو السلطان هواك
1: اي سلطان هواك سلطان هواك نتسمى مسلك سايبة راو راو عيب عليك راو
2: صبر بيه
1: صبر اميرة ترب

0: هاي
1: سلطان هويك ألحان نبيل عبد المولى اللي هي من أحلى أغاني صابر الرباعي.
0: هلا بي
1: نزيدوا أغنية أخرى سامي
0: شنو توا
1: نادي قاعدة في الكل أمينة
0: سلطان حبك
2: أمين لا أمين أم سلطان
0: ولا مرة
2: هيك
0: ولا مرة هاي ما عادش نحب نلعب
2: بالله هيدي
0: على الأقل هيك مش خليلة ولا مرة.

0: برافو لا برافو
1: ما عادش لا برافو لا شيء
0: علي
1: غنيت صعب لي انا سيد عميد شنو
2: سهله
1: سهله
3: تي حتى كان غلطت قلت ملحم بركات نعديوها ما جمله معناتها
1: قلت مينا كمان
3: لا انا قلت مينا وانت قلت سلطان حبك
1: لا ما قلت انا قلت مين
4: هو الغنيه هذيا
3: نرجع للفاز
1: خيت معايا ولا معاهم
3: انا معاهم
4: وانا معاك
3: انا معاهم هما وهو بندير بوان كوم
4: هي الغنيه غنيه ملحم بركات ولكن كي غنيتها في ظهر لي اواخر الثمانينات التسعينات وقتها ما كانش ثم الانترنت لحد شيء دونك في تونس يسخيلوها غنيه امينه
1: مع نجيب الخطاب
4: ولكن هي ريالمون غنيه الراحل ملحم بركات
3: هما غنيتين هي خذيتهم من ملحم بركات هذه ولا مرة وفما واحد أخرى
1: ملحم بركات
3: زوزة هي عم تبيهم شكسين بصراحة
1: باي نورز ولا هيني يلا
4: هيني
5: حسب الجيعان
1: هيني ركز عاد فيلح في غنيتي نطلع فيهم
5: إن شاء الله نطلع
1: سهلة عاد
3: جبال جبال جبال عبد الحليم حافظ
5: نخلي تونيش
3: ماكش باش تطلعها خاطر نعرف
1: لازم تغنيها
3: ما نحبش نحطك في موقف حرج سلكتها لك من الاول

0: الحق نحب عبد الحليم مي هذه مش من
1: ماهيش من
2: تفاصيل مش قلت لك مش قلت لك ما طلعهاش
1: هي ما انت سليم ما تقبلش هذايا في اللعب
2: ما يسالش
1: وهو يعمل في مع اصحابه
2: اسمع لبس
1: تنبست مالاش مولات برنامج نورمالمون طلع كل شيء
2: اسمع
1: يعطيني شويه ما كنتش عرفت

0: الجبار.
1: برافو.
2: مش تعملها الرعشة مش تو راسه ما تحركش ولكن صافي بري
1: في الجريجز
2: انكر ويابل والله تبارك الله عليك خاطر
3: ضربة في الجريجز ما شاء الله
2: ثم فنان يحرك راسه برافوار ما عمل حتى جيست
4: هي خاطر هي الحكايه كلها هوني معناتها هوني في لي كورد فوكال لي كورد فوكال دونك لا تكنيك هي اسمها لي فيبراتو معناتها وي سورتو معناتها لي تري لي تريمولو ويختلفوا بينات الشرقي وبينات التونسي معناتها كل وحده ولا ترادكسيون نتاعها كيفاش نترجموها
3: بيان سور باهي نزيدو اغنيه النوروزه
4: نزيدو اغنيه النوروزه
3: ايمان طلعت عرفها هاي يا دكتورة
2: لا حتى نعرفها ما
0: محمد حماقي
1: جمج دوحنا
0: هذي محمد حماقي متأكد ما الاغنية
5: فاضي شوية نشرب قهوة
3: لا محمد محمد حماقي
0: محمد حماقي
2: اسم الاغنية شرب
3: قهوة مش جديدة هذي ولا هو شيرين ولا لا هو شيرين بحرية
0: جديدة
4: بحرية
6: بحرية البرندة بحرية البحرية هتيجي امتى ونشرب انا وانت الشاي في العصر
3: نشرب شاي
6: من ماما ما تخافش من ماما دي عشرية بتموت فيا مع بابا كلامك مع بابا
1: كي تدخل قهوة تقول لهم قهوة جيبوا لك تاني
3: احنا ما كنا في جبار اعطينا تراه شوية بحرية
6: بحرية الفرندة بحرية البحرية هتيجي امتى ونشرب انا وانت

0: وهي
1: معليش اخطبني يعني. توا فهمت انا
2: كلمه صعيب
1: لو ميساج
2: شبيك كلمه صعيب هك
1: كلمه صعيبه
0: كلمه صعيب
1: وبعد جبار حرام علينا
0: وحتى ريتميكمون جايه ديما في معناتها لي كونتر تون معناتها الغناء اما غنايه بيان شور معناتها
1: ضربه
0: وترند توا معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي
1: باهي ما وفينا ما عندناش اغنيه اخرى في القديم نكملوا بها قبل الفاصل
3: زيد كبر سمعت
0: ليلم
1: شوية حليل
0: شوية حليلم
1: يلا ترى للناس الكل تقول السيدة المخرجة
0: للناس الكل
1: كمان فاصل فاصل ميلا يلا ورجعيني
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
5: ببليسيتي
6: التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: بحيرة واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:45 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. باش نمشيو توتشيت مع هاني البراهمي في ناس سبور.
0: ناس سبور
1: كنا قاعدين
2: لبس
1: ما زلنا ما كملنا ما خرجناش من المشاكل ولا والشوك كنا يو ما هو مش شوك مي بون اون ديسيبسيون كمان كنا يو من المنتخب الوطني التونسي. جينا بودكاست
2: جينا بودكاست راهو جينا بودكاست في ظل صمت الجامعه من 26 جوان هكا من المشكله.
1: مش قالوا وقتها سي معاذ الناصري باش يمشي للتلفزه الوطنيه وكيبشي
2: يمشي حتى ما كان
3: هكا ولا قال يقول في
2: صمت القصور. صحيح صمت رهيب
4: وصمت الجامعه العظيم
2: من 26 جوان حتى صفحات ديجا حتى البارح حكيت انا في البرنامج على الحكايه من 26 جوان حتى باج اوفيسيال نتاع الجامعه هبط حتى شيء. ما ديجا تحسم حتى الخدمه استقالوا من الخدمه ما عادش فما حتى شيء لا على الباج نتاع المنتخب لا على الباج نتاع الفيدراسيون. بالتالي هاوكا شفت كيما تخرجوش من 26 جوان لحنا اليوم 16 جويلي نحكيوا اكثر من 3 اسابيع فاستناو صابر الموشي هاوكا تكلم. دونك اليوم الناس الكل باش تقعد تحكي جمعه كامله على كلام صابر الموشي وانتم تحملوا مسؤوليتكم
1: لانكم تبني الناس باش تبني على كلامه هو
2: بيان سور في ظل الصمت نتاعكم مش اول مره تصير
1: لو سيلونس
4: بلو ريان ادير اي بلو ريان افير هاوكا لك من الاخر الصمت نتاعهم باسكو نو بلو ريان ادير ما عادش عندهم ما يقولوا ما عادش عندهم ما يعملوا عندهم حاجه برك يمشيوا على الواحد.
5: لا لا صمت سياسه ممنهجه خاطر كي باش يخرجوا يتكلموا كلك سؤال اللي باش يقولوه الناس الكل باش تهيج عليهم دونك بوغ امورتيغ لو شوك وباش يقعدوا في بلايصهم خاطر هذاك هو المغزى في الخروج الهدف نتاعهم يحبوا يقعدوا في بلايصهم وهاكا مره يخرج اسم مونتونو الفلاني مره يخرج اسم مونتونو شنو فهمتوا ويدريبل وبعدها ويفانتي بينا
1: ساعات صمت
5: سياسه ممنهجه
1: ما يقلقش قد كلام عباد اخرى اللي كانت تقول في حاجات ولا تقول في حاجات والله كان يسكتوا هما والناس الكل اللي ذموهم واللي شكروهم ميسيلج ساعات راهو الصمت الممنهج هذا كما قال الدكتور على خاطر خليوا ناس اخرى تتكلم في بلاصتهم
5: صمت ممنهج ومع تطويع كلكو بلاتوات على مريابي ملي كانوا فهمت هيجين عليهم تول بون دونك مو منهج باش يقعدوا في بلايصهم خلينا نقولوا لي شوز تيل كيلسون
1: تيل كيلسون ان توكا هو مسكت اختار انه يتكلم صبري الا موشي شنو قال هي.
2: باش نمشي معاكم نحاول بالاوردر كرونولوجيك حسب البودكاست لانه هو البارح ساعة في حضر في حوار في بودكاست كامبو اوفيسيال مع اسماعيل بو عبد الله
1: اللي هو البودكاست
2: اي بودكاست ديما يستضيف فيه شخصيات رياضيه وغيره ويحكيوا بالتالي ساعة و42 دقيقة باش نحاول نمشي معاكم بالترتيب سامح شنو حكى وكي نوصلوا الحاجة اللي مهمة تو نسمعوها. أولا بدأ طبعا يحكي يقول أنا مشيت تدريب منتخب ما كاش متوقع بالنسبة لي جاي اتصال مفاجأ ووافقت وغيره وكذا. أيضا سامح يتحدث على أنه كانت عنده رغبة في النجاح مع المنتخب الوطني التونسي يقول أيضا أنا معناها دوبل ناسيوناليتي مع تونسي فرنسي والكل يقول كنت نعتقد أنه فما برشا معناها شفت برشا ملاعبي اللي بيناسيونو اللي كان نتفاهم معاهم معناها برشا والكل. بعد بدا بشوي بشوي يوصل قريب يحكي على كاس العالم حكي لنا على السفره نتاع النمسا نتاع كي مشينا للنمسا لعبنا المباراه الاولى وبعد باش نخرجوا من النمسا باش نمشيو لبلجيكا باش نلعبوا مباراه بلجيكا. ناس مصابر اللي مش يحكي على النزل وعلى الظروف شنو صار في التحول من النمسا الى بلجيكا.
6: En Autriche le lendemain on doit partir en Belgique on attend 5 heures à l'aéroport.
7: Après le match de préparation contre l'Autriche,
6: la logique veut que le premier, on joue l'Autriche. Le 2, on doit partir en Belgique. Et le 2, on est à l'aéroport, on reste 5 heures. Les joueurs s'impatientent, le vol est annulé. Personne n'est responsable. Les aiguilleurs du ciel ont fait une grève. Donc on n'a pas pu décoller. On est resté à Vienne, mais on n'avait plus d'hôtel. Donc on a pris le premier hôtel à côté de l'aéroport. Mais on a envoyé le matériel médical et autres par bus. Donc les joueurs ne pouvaient plus faire de soins. Donc les joueurs erraient dans les rues de Vienne, parce que l'hôtel était petit, souvent par deux. Et là, chez les joueurs est montée une forme de frustration. Et ils ont demandé à parler avec le président, le vice-président. Et j'étais pas dans cette réunion. Mais très clairement, à ce moment-là, c'est un peu le tournant. Mais moi, je le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que quand je suis dans les rues de Vienne, le 2 juin, je me dis, dans 12 jours, j'ai pas le sentiment que je vais jouer le premier match de la Coupe du Monde.
2: نجمان يقول لك مانيش تحس في روحي بعد جمعتين باش نلعب كاس عالم خاصة بالظروف اللي صارت في النمسا. يقول أيضا أنه بعد إلغاء وقتها الإضراب نتاع عمال المطارات كنت فكرته إلغاء الرحلة بعد مستنيو خمس سوايع مقاش عنا أوتيل ما أنهم عملوا تشيك أوت, بالتالي شافوا أي أوتيل قريب للمطار واللي كان ضيق
1: ما نجموش يقعدوا في البيوت
2: حتى أنه فما فوالا حتى من لعبية معناها قاعدوا فما حتى تكون في غرف معناها ما تهزش ضيقين وقعدوا. زيدك على هذا قال أيضا أنه
1: الماتريال
2: بالضبط الماتريال الاسعافات الاولية ماني حتى كانت ضرب لاعب ما يصير حتى ما يعمل شيء. دونك صبري لموش يواصل يحكي سماح, يحكي ايضا ديما على الشيء هذايا, ايضا تكلم على العقد نتاعه ويقول لك انا العقد نتاعي وقعته من اللي جيت, لكن حتى بعد تربص مارس قبل تربص هذايا نتاع جوان يقول لك تفاجأت انه كي رجعنا لتونس انه لقيت العقد نتاعي ماهوش موقع من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وتم توقيعه الا بعد مباراتي اي تي وكندا. يقول لك لو كان تصور انا ما حققتش نتائج ايجابية في المقابلات هذوكم نتصور كانوا باش يخرجوني وقتها لانهم وقعوا هما كان بعد هذاك. ايضا صبري اللموشي كان تحدث على حاجة اللي اثرت برشا جدل سميع اللي هي القائمة, قائمة المنتخب التونسي وغياب بعض اللاعبين على غيار فرجاني خاصة نعيم سليتي وخاصة عيسى العيد والثلاثي هذوما علاش الظلم بالذات لأنهم موجودين في قطر وهو كان تحول لهم وتقابلهم في نفس اليوم. ديجا نعيم سليتي كان قال له هذه معلوماتنا احنا تو نسمعوا زادة, كان قال نعيم سليتي مانيش نعمل عليك, وكان قال فرجاني وعيسى العيدوني راني باش نعمل عليكم اما مانيش نهزكم لكندا باش ما تتعبوش اما باش نعمل عليكم. هاو نسمعوا صابر لموش شنو حكى على حكاية فرجاني ساسي.
6: فرجاني ساسي on me dit les tunisiennes et les tunisiens n'en veulent plus au mois de mars.
7: On te dit ça de faire
6: Mais moi, je décide d'aller le voir. Et la personne que je vois pour la première fois, ce que j'ai jamais rencontré, Ferjani Sassi, me plaît. C'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Mais absolument pas du
7: Mais
6: tout.
7: Mais tu changes pas d'avis.
6: Mais je change pas d'avis sur le fait que je ne veux pas l'emmener au mois de mars à Toronto, traverser la planète pour jouer juste quelques minutes.
7: Alors que tu penses à lui quand même peut-être pour la liste de
6: mai. Mais dans mon idée, sans aucun doute. Et le doute est arrivé quand on a commencé à évoquer la liste. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu un ou deux choix. Mais j'ai pas de regrets sur la forme. Si j'en ai un,
7: mais alors je pense pas. Pourquoi tu le prends pas, Sassi?
6: Ah ben je le prends pas parce que on me dissuade de le faire. Et en me dissuadant de le faire, mais en emmenant les choses de manière très intelligente. Ouais. Parce que c'est moi qui fais la liste. Mais j'ai pris toutes les responsabilités au départ.
7: Est-ce qu'on t'impose ou on t'interdit non, des joueurs dans la liste?
6: On m'a jamais imposé ou interdit.
2: من شيرة يقول لك فرضوا عليه بطريقة ذكية وقالوا لي أنه التوانسة ماش يحبوا يشوف فرجاني ساسي في المنتخب وفي الأخر يقول في الأخر فرضوا عليه شيء. دونك الملخص يحب يوصل أنه فرضوا عليه حاجات انديريكتومو واستعملوا الشعب التونسي كنقول وإحنا ميظلة للرغبات متاحهم هما هذا حسب كلام وراه ديما بخصوص القائمة وراه مثل ذي يطبق على ستة لاعبين من القائمة وأكتفي منش نسميهم ستة لاعبين طبق عليهم شيء ستة اللي هزوم باش يدبروا فلوس الجمعيات نقف هنا معني كول الناس نسمعوا صبري اللموشي اللي ايضا تحدث على حاجه اخرى واللي مهمه جدا ولعب اخر اللي هو ايمن دحمان. ايمن دحمان اللي برشا روايات خرجت انه ايمن دحمان كان باش يكون في الليست لكن كان موجود في الليست, لكن هو يبدو انه عنده كلام اخر وفسر بالكذا حكايه نتاع ايمن دحمان.
6: On m'a parlé du gardien de but, j'aurais dû mettre Ayman
7: avec Chamac qui est le gardien
6: à la place de Chamac. Mais les mêmes qui me disent ça ne voulait pas de Dahmen, qui n'a pas été bon à la Coupe d'Afrique et qui n'a pas été bon à la Coupe arabe, et qui, depuis qu'il est revenu d'Arabie Saoudite, on frappe, on marque. Mais c'est violent, ça. Et moi, j'ai pris le garçon, j'ai été le voir à Sfax, je l'ai emmené, on a discuté, et je pense avoir mis le meilleur, et je pense que Chamac et Dahmen et Sabri Ben Hassen et Béchir, le gardien d'Espérance, sont du même niveau. On n'en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais c'est dur pour ces garçons d'avoir cette pression. Une faute de main, ils ont toute la responsabilité du résultat dessus. Que ce soit Chamac ou que ce soit Damien hier ou que ce soit un autre demain. On ne peut pas. Neuer, un des meilleurs gardiens au monde, a fait des erreurs. On n'a pas Neuer, nous. On n'a pas. Donc, il y a cette violence par réseau. Et notre nouvelle génération, elle est jeune, ne suit que les réseaux.
2: سامحني سامحني لكن صبر لموشي فهمت برشا تضارب في كلامه وهذه روايه ناكد لكم 100%. صبر لموشي كان هو اللي حكى مع عبد الرحمن في طبرقه في النزول, نزيد نعطيك وكان قال له راني ما كنتش نستدعاك وانت راك اليوم في الليسته باش تكون الحارس الثالث للمنتخب الوطني التونسي. هو بفمه منه ليه وقال له راه كان عندك مشاكل ودخلوا حتى في حياته الشخصيه على كان عنده مولود معناه ولد قبل وقته ووقتها وكل دونك سامحني راه الروايه هذه اللي يحكي فيها هذه بالذات غلطه بتاع سابري لاموش. هنا حب يعطي وحب يحط الغلط على الشعب التونسي اللي هو ضغط على دحمان وعلى المسؤولين اللي قالوا له راهو كي تشوت لويت مارك. لكن هنا الروايه هذه راهي غلطه دونك يظهر لي ان الناس بالتصريحات هذوما تفهم انه فما برشا تضارب في كلام صابر لموشي. صحيح سماح فما برشا حقائق لكن فما برشا تضارب.
1: سؤالي انا في هذه خاطر زمان نعملوا ام تي تو دو تابل كمان ما الجديد جيب لك جديد البودكاست انت تفرجت فيه كملت تقريبا ما ثلاثه نتاع سماح
2: شوف سماح ما فهمش حاجه جديده ما فهمش حاجه جديده لكن اللي
1: فما اسامي اذكرهم فما خاطر اللي انا سمعته شويه توا ومن نجمش نتشعبط خاطر ما سمعتش البودكاست الحقيقه وي مي ما فردوش وقالوا قالوا لي خايبه ما قالوليش ما تجيبوش لما كان نص نص في كل شيء معلش كان فما توضيحات واضحه جليه في بعض المواضيع ولا لا
2: توضيحات واضحه جليه في الامور سامح اللوجستيه والاداريه والفوضى واللي هي حاجه نعرفوها احنا الكل واللي متطابقه مع اللي نعرفوه واللي صار لكن فيما يخص لي شواء نتاعه واخطائه حاول الماكسيموم يغطي
1: قال انا هاو فاش غلط
2: قال انا هاو فاش غلط قال غلط في حاجات حكيت تكتيكوم انا غلط في بعض الاختيارات قال والكل وندم حتى انه مهزش فرجيني وغيره رغم انه وعدهم لكن ديما عنده كلمه ذيك اللي يحب مره هاو يخرج مثلا الشعب التونسي ما حشوش فرجيني مره يخرج المسؤولين هم اللي ضغطوا عليه مره يخرج ديجا حكي حتى على الاعلام راهو والصحافه يقول والبريسيون تاع الفيسبوك قال ديجا حتى الجيل الجديد يتابعوا برشا فيسبوك وبرشا ضغط والكل دونك تحسوا في الحاجات اللي هو غلط فيهم كل مره يحط المسؤوليه على حد صحافه شعب جمهور مسؤولين جامعة فهمت دونك تحس ديما فما المي راهو الناس اللي تفرجت نتصورت وتفهموا الحكاية دي وتأكدوا منها
1: واضح
2: ديما فما تضرب
1: واضح هاني دكتور
5: والله ما معناتها هو ما جاب حتى شيء جديد مي أكد حاجات اللي كنا نحن ما عندناش تأكيدات أكد أكد اللي فما تدخل المكتب الجامعي في الليستة أكدوا شيء ذي خاطر ما فماش علاش مكتب جامعي بيجي السيليكسيونور يقول له هذيك تشوط له تماركيلو على دحمان ما فماش علاش باش يقول له على فرجاني ساسي الشعب التونسي ما عادش يحبه والله ما فهمتش بس شكون يحكي المكتب الجامعي الشعب التونسي ما عادش انا واحد من الناس نحبه فرجاني ساسي هاني تونسي
2: اي لكن ما ننكروش زاد الناس كانت كلها رافضه
5: اي مش رافضه حتى دحمان كان مرفوض ان سيرتان مومون فهمت ماهوش لورول تاع المكتب الجامعي هذا باش ياثر على المدرب
1: يخليه حتى الناس كل رافضه انت كوتش تقولوا لي راه
2: بيسور
5: يخليه
2: انت اللي عندك الشوا الاولاني وانت اللي تختار وشخصيتك هي اللي تخليك انت تفرض اللاعبين تحب تهزهم
5: معناتها هو يخليه يشوف الملاعبين ويقيمهم فنيا ومن بعد تجي الامور البسيكولوجيه ومن بعد هذا واحد اثنين هو اكد حاجه اخرى اللي تخصه هو ساعه اللي هو ذيني ما شاء الله عليه
2: اكزاكتومون
5: فهمت واللي هو وذنيه ويتصرف ويسمع فهمت وهو يقول انا لا هو ختم الاول الديسكور اللي قالوا قال براتيكمون جو سوي انفليكسيبل معناتها ما حد ما يتدخل فيا حد ما يحكي معايا حد انا اللي نقرر انا اللي
2: وبعد قال اثروا فيا بطريقه ذكيه
5: اي فهمت من بعد دخل انت بوليميك في لي تروا غارديان تاعك معناتها شوف راهو نقص الخبره كجيب عباد ناقصين خبرة ومهوش مسنسين بالمنتخبات ومهوش مسنسين بكأس العالم كسوا مكتب جامعي ولا إداري ولا فني إداري ولا فني نحكي فهمت دونك عطا الريزولتان تاع الطزينة اللي روحنا بها
1: تتفق هني كلمة
2: حاجة وعلى مسؤوليتي ما حبيتش نقول لطيلة كأس العالم صابري لموش كان موجود في تونس قال لي بعض الناس حرفيا قال لهم بشير بن سعيد مانيش باش نهزو لانه ما عندوش بدن نتاع جارديان سامحوني في الكلمه اليوم يجي ويدخل بشير بن سعيد في وسط ثلاثه اسامي اللي هزهم يحب يظهر لي هو الجارديانات الكل عاجبينه ويحبه ذي وقتها
1: قلبك ما بين كلمه بركه سيد عميد كلمه اخبارنا سامحونا الاخبار
4: خان هذا راحه قالت مسحوره هذا هو ما عنده ما يبيع السيد هذا تكنيكمو كمدرب ما عنده ما يبيع على مسؤوليتي انا
2: وارجعوا 2014 كوت ديفوار بدروغبا وجيرفين وغيره وما عمل بهم حتى شيء حتى شيء
4: قلت لك ما عنده ما يبيع تكتيك ما شفناه ما عنده ما يبيع كممرن واللي جابه غلط
1: ولا لو سكتت لا افدت اكثر من هكايا يلا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
8: بوبليسيتي تونا تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف. وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 لل 6 و سامدي من 8 لل 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
4: تدلل تدلل
5: سيف سني في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
7: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40 تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
9: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: موجز التاسعة. ديوان افام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان أصلح الزواري يكشف أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى كامل مشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في القسط الثامن 47%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف استكمال جميع أشغال طريق السيارة وفتحها أمام مستعمليها مع موفى سنة 2027.
12: هما نذكر لهم 8 أقساط بالنسبة للأقساط الكلهم مع بعضها، معناتها احنا في حدود تقريبا 40%. القسط عدد 8 هذا يتجاوز 47%، والبقيه معناتها في نسب مختلفه، لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو انهاء الاشغال نتاع كامل الطريق السياره في حدود ان شاء الله موفى 2027.
11: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أن تحديد عدد سنوات السكن الجامعي المتاحة للطالب يرتبط مباشرة بطاقة الاستيعاب الحالية، لافتا إلى رصد استثمارات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدينارات لتحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
13: هو لو ضبط سنوات السكن للطالب هو معناها محدود بطاقة الاستيعاب، والوزارة كنت أكد رغم مئات ملايين دنانير كاستثمارات قاعدين نعمل فيها في السكن الجامعي، وإن شاء الله نوصل النهار اللي نجم نوفره سكن جامعي لطيلة مدة الحياة الجامعية. ما هذا من يعني زاد في شراكة مع القطاع الخاص، الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلب خاصة الجدد. وديما لو زاد عنا حملة أخرى السكن الاستثنائي نحاولوا نلبيوا الطلبات نتاع اللي استنفذوا حقهم في السكن قدر الامكان، وهذا مربوط كما قلت لك حتى طاقة الاستيعاب اللي نحطوها في كل جهة وكل مسار، نقراو حساب طاقة الإيواء وطاقة الإسكان الجامعي المتوفرة في كل جهة. احنا حرصنا ومتابعين جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية، قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات لازمها تتجدد، قاعدين حرصين زاد على توفير الموارد البشرية اللازمة لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية خاصة الخدمات والإسكان.
11: انطلاق اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية بقبلي في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. ويتيح هذا البرنامج جملة من المزايا، من بينها تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسات الصحية والحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى، إلى جانب تحسين جودة وسرعة التكفل بهم. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية اللبناني يقول إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة، وانتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. أمريكا تفرض رسوما بنسبة 25% على بعض صادرات البرازيل. والبرلمان الفرنسي يقر قانونا يجيز للبالغ المصاب بمرض عضال الحق في الحصول على المساعدة لإنهاء حياته أو ما يعرف بالقتل الرحيم، وهو تشريع كان الرئيس الفرنسي قد تعهد بإقراره بعد انتخابه لولاية ثانية عام 2022. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح النور يا توانسة وين ما كنتوا، ان شاء نهاركم مبروك وان شاء نهاركم زين. مازال معكم في ناس الديوان متواصل من توحتها للعشرة، باش نمشيو توت سويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: في ديوان افهم، وفي ناس الديوان ديما نحكيو على قرى الاطفال SOS، ومن خصوصيات قرى الاطفال SOS انه الصغير يعيش مع عائلته وفي بيئه امنه. هذه من اولويات SOS قرى الاطفال SOS. في الفتره الماضيه في SOS حكينا على تدخلات في الفيضانات، على تدشين مكاتب تنميه الموارد، على نجاحات صغيراتنا في المناظرات الوطنيه، وكانوا صغيراتنا معنا في المباشر وشاركناهم الفرحه. هذه ابرز انجازات الفتره هذه واهدافها. معنا في المباشر سعيدة باستقباله، باش نحكيو على كل التفاصيل سي أشرف السعيدي المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. سي أشرف صباح النور، مرحبا نورتنا.
2: صباح الخير، شكرا جزيلا على التقديم وعلى الدعوة.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيكم على الدعم. إذاعة الديوان منذ سنوات، تقريبا منذ سنة 2019
1: واجب
2: دعم لقرى أطفال SOS وإيصال لأصوات الأطفال ومشاركتنا لحظات النجاح والفرحة.
1: فوالا، ومن لي فاكتور اللي تسهل لك الدعم هو وقت اللي تكون النتائج تتبع، وقت اللي تلقى فما فريمون نتائج موجوده تخلي اكثر مصداقيه كوسوا ليكم انتوما ولا للناس الكل، خاطر برشا توانسه تدعمكم مش كان الاعلام. واحنا اليوم في اطار النتائج هذيا نحبوا نحكيوا على 6 اشهر الاولانيين من 2026. كي نقول لك شنو الارقام اللي تحكي على SOS في 6 اشهر هذوما،
2: أول حاجة أنا نعطي زوز أرقام مهمين الرهم يلخصوا الخدمة متاع قرى أطفال SOS.
1: أيوة.
2: الرقم الأول 66 ناجح في امتحان البكالوريا، رقم معناه من بين تقريبا 98 مترشح، نسبة 65% نجاح في البكالوريا، وهذا الثمار متاع 6 شهور
1: الوطنية.
2: مش ثمار متاع 6 شهور، أنا أعتبر ثمار 20 سنة من الرعاية من العمل الأمهات والمربين باش يوصل الشاب ينجح في الامتحانات هذوما ويتجاوز مرحلة وتفتتح له أبواب المرحلة الجديدة. هذا حاجة مهمة برش. من بين الـ 66 ثلاثة أطفال في قرية أطفال SOS كودة، اللي هي قرية آخر قرية بنات عام 2010، وهذا الجيل الأول
1: الفرويئي
2: بالضبط. وكانت الحقيقة فرحة نهار الاثنين، كانت الحفلة في قرية أطفال SOS كودة فرحة كبيرة برشا، لأنه اليوم تخلق الأمل في النجاح وفي الدخول للجامعة للأطفال في القرية الكل ينتظروا أول ناجح في البكالوريا، وكانت أختهم نوال وهيك تفتح الأبواب للبقية الكل. فاليوم أهم رقم الراوة ويفرحنا ونسعوا عليه هو النجاح، ونجاح في الامتحانات البكالوريا خاصة وغيرها
1: المناظرات. فما في النوفيام كذلك سنة شفنا
2: بالضبط
1: وليداتنا مشاو حتى للمعاهد نموذجية.
2: أي بالضبط. أي. عنا مجموعة من الأطفال اللي نجحوا في النوفيام وتعداوا الليسي بيلوت، إن شاء الله موفقين. اليوم النجاح مجموعة نجاحات، ثمن اللي ينجح في حرفة في مهنة في، وهذا اليوم نحبه نزرعه في أطفالنا من النشأة متاعهم وتكوينهم. راو مش كان البكالوريا ولا النوفيام، ثم المهن وثم الحرف وثم التكوين وثم التدريب وثم غيره. فهذا اليوم خليط نلقاه في SOS.
1: والنجاح ذي راهو ماهوش وليد الصدفة، خطر كيف نخموا على صغيراتنا من أول يوم دراسي من قبل العودة المدرسية، وقتها النجاح يولي أسهل. وقرى أطفال SOS ديما تحضيراتها ماراثونية للعودة المدرسية.
2: صحيح. أنا نحب نشير النقطة قبل ما نحكيه على العودة المدرسية. أي. اليوم النجاح الصغير كي يلقى الإحاطة في المدرسة وفي الكوليج وما يلقاشك الوصم الاجتماعي اللي كنا نعانيه فيه قبل، وكل أسئلة اللي تحرج أحيانا الأطفال وتعمل عليه ضغط ولا تعمل له وصم ولا تخصيص معين، فاليوم هيك يزيد في معناها يأثر سلبا. لكن اليوم الحقيقة داخل مجتمعنا تحسن وتطور برشا، وهذا يرجع فيه للإعلام والإعلاميين والمؤثرين اللي ثمنوا العمل واللي حكاوا واللي عبروا على شكونهم الأطفال اللي موجودين في قرى أطفال SOS. رغم الأطفال اللي تعرضوا لحوادث الحياة، وفاة الأم، المرض، الإعاقة، العام، العجز، عدة أسباب في الحياة اللي تخلي صغير يجينا القرى أطفال SOS. رغم مش كيما سائد قبل، راه اليوم نعطي مثال، ثم 6 اخوه في عائله توفى البو والام في اكسيدون، لقاو روحهم في SOS.
1: يا الله،
2: راه اليوم حوادث الحياه معناها هي اللي تخلي. انا الصباح توكي خرجت من المكتب، انا ملف نتاع طفله كيف كيف اللي توفت الام نتاعها والبو ما ينجمش يقوم بالرعايه وما عندوش العائله الموسعه وحاير يا نخدم يا نتولها بنتي شنو نعمل. اليوم الفريق الأخصائيين باش يشوفوا مع العائلة مع القاضي مع المندوب شنو الخيارات اللي اليوم راهي حوادث الحياة هي اللي نحاول نواجهوها نواجهوها مش وحدنا.
3: هذاك علاش نجحهم أنا نعتبره مضاعف. علاش؟ على خاطر برشا كنا نتناقش في الموضوع هذايا ناس يقول لك الظروف ها وذوما اللي خذوا الباك أكثر من هكا ظروف اتهام قهرها ظروف شفت أما أون ريون أما احنا نأثر في في الحياة ولا حياة تأثر فينا هذا أحسن هذوما SOS سي لو بلو بيل إكزامبل عندي أنا على خاطر هنا يكسروا فكرة أنه لا أخويا احنا توا الدنيا ولات صعيبة والظروف تبدلت وترشني أنا من منشبه أنا نعرف الإنسان المقتدر في SOS توا موجودين قهروا الظروف وخذوا الباك وناس أخذت النوفيام وقداش قلت لي نجحوا بالله
1: 66
3: نجاح مضاعف عندي أنا
1: فلح تتفق. وكذلك كيف احنا نحكي ونقولوا رانا ديما نحكي على عائلات فاقدة للسند ممكن هذي اللي بدل برشا من العقلية السلوغان واضح والتوصيف واضح رهما فاقدي السند مش ممكن حاجة أخرى ولا كالتصويرة
2: خلينا نقولوها راوس طفل اللي يكون مجهول النسب ولا الطفل اللي كان خارج إطار زواج راهو اليوم مع المعهد الوطني للطفولة هم المؤسسة الأولى في تونس اللي تقوم بمتابعة الأطفال ورعايتهم ومن بعد يمشيوا تبني عند عائلات تونسية. اليوم راهو عندنا عدد العائلات اللي تحب تتبنى الأطفال أكثر من الأطفال اللي قاعد تخلي عليهم مش نبدأ واضح راهو اليوم أنا اليوم لازمنا نحكيه الأشياء كما هي اليوم الطفل ما عنده حتى ذنب مهما كانت الوضعية متاعه ما عنده حتى ذنب
1: حتى الطفل مجهول النسب وغيره
2: اليوم
1: بنا حق أنت توصل
2: واليوم في تونس الحقيقة الأمور تطورت برشا مثلا حتى الطفل اليوم ما تعرفش الأصول متاعه لكن اليوم الأم أحيانا لي ظروف اجتماعية كبيرة وضغط وكذا تقول راني نعجز ونتخلى على الطفل ما نجمش نرعاه فاليوم هوني المعهد الوطني لرعاية الطفولة مع السادة القضاة
1: هو الكفيل بهذا
2: هو الكفيل عن طريق عدد كبير من العائلات التونسية اللي تتمنى أني تكفل صغير وتتبناه وعندنا قائمة طويلة عريضة وتستنى منذ سنوات وهذا موضوع معنا اللي مهم جدا نقول الأمور بمسمياتها قراءة فيها الأسواس تخدم على الأطفال فاقدي السند اللي تعرضوا لحوادث الحياة بصفة عامة وعلى العائلات اللي فيها شاشة كبيرة برش مثال الأم اللي مشيت للقاضي وقالت له أني عاجزة على أني ربي ثلاثة صغار ونحب نتخليهم للحاكم اليوم كي وصلتنا الملف نرجع للقاضي والمندوب ونقول العائلة هذه الأم دامي موجودة هالرأس المال الكبير هذا احنا ندعموها بمنح 300 ولا 400 دينار لكل صغيرة عندها ونقوم بمتابعتهم في المدرسة وفي الروضة وفي احتياجاتهم ونعاونهم في تأثيرهم
1: خليني نحكي على قرى الأطفال سويس خطرنا نعرف بالكدي هو خليني نقول لما حاولت حتى أن ندخل الناس وقلت نلقاو العائلة فريمون الموارد متاحة ما فماش وغيره راهو بخلاف المنحة المكتبة عليكم لونترينمون عليكم كانوا صغير يترينا ليزاكتيفيتي الكل كسوسوا موسيقى ولا غير موسيقى الدواء عليكم ودواء الوالدين ودواء الصغير الكري تأهيل المنزل هذا كل بعيد على المنح
2: صحيح
1: يعني اليوم هذه الخدمة اللي قاعدة تتخدم باش الصغيرات هذو ما احنا كنقولوا كلمة راو باش نخليهم في وسط عائلتهم واحنا ندعموا العائلة هذية هذيك ممكن نخلى التجربة فريدة من نوعها في SOS
2: تنجح لاني تعطي كرامة للأسرة تعطي كرامة للأم بكي كارت اللي عندها الكارت بوستال اللي عندها
1: تقضي على روحها تعيش على روحها
2: اليوم ما ثمش مجال لأنه إنسان يعمل مزية على إنسان فقير ولا أني هزله قفة بتاع مواد وكاردونة ومساكن ومحتاج لا سيدي الأم سيدة نفسها وهي المسؤولة على أطفالها وإحنا نراقبوا العملية هذه ونراقبوا النجاح والاحتياج وهذا نموذج الحقيقة نجح برشا لأنه في مسؤولية للعائلة وفي كرامة للأطفال ما يعنيش أنك فقير لازمني أنا نجيب لك شنو تستحق لا سيدي الأم والأخصائي يحدوا الاحتياجات ويشتغلوا عليه وهذا اليوم لعطانا نجاح كبير برشا في برنامج دعم الأسرة وكي نرجع 2026 اليوم المكتب الأول مكتب تحل هو في مدنين اليوم وصل تقريبا 500 طفل اللي اخذيناهم من وسط عائلاتهم وندعموا فيهم وهدفنا ان شاء الله قريبا انه مكتب
1: كيف يقول اخذيناهم من وسط عائلاتهم وندعموا فيهم هما مازالوا موجودين يعيشوا مع عائلاتهم
2: لكن الدعم من SOS
1: كلمتك مشيش SOS هكا ما مشيش فوكولي صغاري لا راهو بالعكس راهو SOS احسن بالنسبه ليها احسن طريقه تدعمك بها انك تقعد مع صغارك حتى حد ما يفك لك صغيرك بالعكس
2: السنه الفارطه
1: ويحبك تعيش مع صغيرك في دارك
2: السنه الفارطه 42 طفل اللي كان مقيم وسط المنازل الاسريه الخاصه بقرى فيها SOS اللي فيها ام SOS 42 طفل رجعوا العائله الطبيعيه نتاعهم رجعوا للام رجعوا بعد لا توجدت الضمانات نتاع العيش الكريم والمسؤوليه دونك رجعوا الاطفال هذو نذكر انا اليوم في 2026 من السنة الفارطة تقريبا اختتمنا ب 7747 طفل محظون في قرى أطفال السويس. سنة لحدود شهر جوان وصلنا 10023 طفل محظونين في الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس. الرقم هذا يهزنا العودة مدرسية لأكثر من 10000 طفل.
1: أيه.
2: رأوا تحدي كبير برش.
1: صحيح.
2: لو عارفين علش قادمي عنا ثقة في التوانسة في الشعب التونسي في المؤسسات وفي الإعلاميين وفي الشركات الاقتصادية، لأنه اليوم تحذيرات أكثر من 3 مليون دينار للعودة المدرسية للأطفال، رقم كبير برشا.
1: العودة المدرسية لأطفال قرى SOS تتكلف 3 مليون دينار، 10000 صغير، 10000
2: صغير، 10000 صغير من الملبس متاعهم، من المواد المدرسية والكتب والمحفظة. معناها هذا الاحتياجات الأولية. ما زلنا ما قرينا حكيناش على الدعم، ما زلنا ما حكيناش على المصاريف اللي تستحقها. اليوم الأطفال في المخيمات قاعدين يصيفوا مع المربين،
1: مخيم الأمل،
2: واحنا نخموا في العودة المدرسية ونسعاو باش
1: كيما الوالدين الكل.
2: بالضبط
1: كما الوالدين الكل، تبدا انت فرحان شيخ تلعب وهو يخمم لك على العوده المدرسيه
3: وكذا.
1: مازال دكتور شنو رايك؟
4: والله دائما نجم كان نشكرهم معناتها SOS. شوف معناتها تعديوا البالي واحد اخر، كانوا يخدموا على فاقدين نسب ولا الايتام ولا كذا، تو ولاو يعاونوا حتى في العائلات اللي عندهم احتياجات. وهذايا هذي يرجع للإدارة نتاع SOS سيغتنمون معناتها والحوكمة نتاعهم الهيلة، مي أوسي يرجع لدعم التوانسة اللي التوانسة يثبتوا في كل مرة معناتها اللي أوني معناتها تونسي جينيرو معناتها فهمتوا، كي يبدا مؤمن بقضية اي سورتو مؤمن بالشفافية نتاع العباد اللي تخدم. فهم برش عباد يقول لك أنا أخوي ما نعطيش ما نعش فلوسي وين ماشي. هوني الأمور جو بونس الأمور واضحة في SOS. دونك كل شكر للSOS، كل شكر للتوانسة، خاطر من غير التوانسة ومن غير دعم التوانسة SOS ما تنجمش تتطور. كما قلت لك معناتها تحس الاكتيفيتي نتاعهم ولات إلغجي، تعداو حتى العائلات المستحقه ويخليوا الصغار في عائلاتهم وكذا. بون يقول لك تو يمكن العباد تبهت، يقول لك 3 مليار دولار عوده مدرسيه مونطون كبير. لا مش كبير، اذا كان 10000 صغير 300 دينار
1: خمم انت صغير قداش يتكلف واضرب في 10000
4: العوده المدرسيه. دونك 300 في 10000 صافي 3 مليار دولار تونسي. دونك انا بيدي نشجع العباد اللي يحبوا يعملوا الخير والأجر والثواب عند ربي سبحانه. فهمت ما فماش من خير من اللي معناتها تعاون على معناتها إعانة يتيم أو معناتها طفل معناتها محتاج للإعانة المادية، وفما زاد الإعانة المعنوية اللي مهمة برشا. ماذا بينا أي ماذا بينا اللي يعطيه الفلوس زاد يكون عندهم دعم معنوي، حتى كم ينجمش يهز الصغير عنده ويربيه عنده في عائلته، يكون موجود في حياته حتى في الويكاند، حتى مرة في الجمعة يطلع عليه. راهو مهم زاد كي الفلوس هذا، ويمكن حتى أهم الفلوس.
1: فلا فلا ولا ودكتور هو من الناس اللي ممنين بالSOS ويدعم في الSOS قبل ما يجي حتى الناس الديوان. دونك محبش يقول الدكتور امانه، خليني نقول شكرا دكتور. نحبك تكون حبك تكون قدوه، خاطر عنده التزام كبير للSOS، عنده توا سنوات الدكتور. دوكو كيف يحكي يعرف على شنو قاعد يتكلم. كيف محمد سعيد كنت عندك تجربه مع أطفال SOS، احكي لنا كيفاش.
5: والله الحقيقة أنا نحب نقول قديش القايمين على SOS يخموا في اللي بتدي تاي مع أنت الصغار ذو كل
1: كله. أنا عشت
5: معهم إكسبرينس كأستاذ
1: منتع
5: موسيقى وخدمت معهم في SOS، قمرت وقديش محلاهم وقديش متربين وقديش عندهم تعلق بالحياة ويحبوا يقدموا يحبوا يتعلموا حاجة. وبالحق الناس الكل اللي قايمين على SOS معناتها قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشة برشة، ونحكيه معناتها بلغة
1: الأرقام
5: الأرقام قاعدين نقدموا معناتها من 7000 إلى 10000 صغير، وقاعدين نراو في برشة تظاهرات زادة اللي قاعدين يدعموا بهم في القرى هذوما الكل. زادة أنا نذكر الفنانة آية دغنوج اللي كان صدقني ربي كان ماني شغلت سميتوها سفيرة معناتها للنوايا الحسنة، وعملت برشة حفلات القرى SOS معناتها ثم خدمة كبيرة قاعدة تخدم. وإن شاء الله بالحق إن شاء الله المواطنين الكل يعاونوا SOS ويعاونوا صغيرات هذوما، خاطر يستحقوا الحياة.
1: هلا وينك يقول 10000 ورانا في تونس عنا 33000 صغير، يعني SOS يحبوا يخلطوا فيس على 33 والأكثر من هذا آلاف الصغيرات. شكون بيهم؟ بيهم احنا بيهم التوانسة الكل، كيفاش نجموا نكونوا موجودين في البروجي هذي، كيفاش نجموا يدعموا التوانسة؟
2: هو اليوم نذكر اليوم قراءة فيلة سواس هي تمثل المجتمع المدني اللي مهمته دعم مجهود الدولة في المجال هذا، في المجال الاجتماعي. عدد متاع الأطفال والأسر المحتاجين كبير برشا. أنا اليوم الوضع الاقتصادي يتغير، والوضعيات تحتاج، وحوادث الحياة دائما معناها تحتاج منا الوقفة والدعم. معناها كما الأكسيدون الأخراني اللي صار في المزونة والأمهات هيكم، اليوم تدخل قراءة فيلة سواس لدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للعائلة بصفة معينة، لهذا المجهود متاع المجتمع المدني. وكيفاش النجم نساهموا فيه تونسة؟ اليوم أي تونسي في داره في البلاس اللي هو فيها مع عملاتنا 100% ديجيتال، نجم يدخل موقع الويب www.sosve.tn بالبطاقة البنكية، ينجم يعمل دون الاس او اس، تبرع الاس او اس بالمبلغ اللي يقدر عليه. ينجم التونسي اللي شاف انه عنده الامكانية انه كل شهر يعطي مبلغ يدعم به قراءة الاس او اس اللي هو الاقتطاع الالي الشهري اللي كفال الطفل، نسموه احنا بي ا بي بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون، بالحساب البنكي متاعه يدخل موقع الويب يعمل باريني ان انفون كفال الطفل، ويحط المعطيات اسمه ولقبه وعنوانه والبريد الالكتروني والتليفون متاعه وحسابه البنكي، ويعمل امضاء الكتروني بالعملية البسيطة وهو في داره في المكتب متاعه وين هو موجود، بليش لا يتنقل، يدخل في منظومة اقتطاع آلي شهري. كل شهر يصير اقتطاع 20 دينار 30 دينار. اليوم وصلنا لأكثر من 10,000 تونسي منخرط في المنظومة هذه، واللي عندها نتائج كبيرة برشا وتوفر مصاريف مهمة لرعاية الأطفال كل شهر. علاش نقول الكلام هذا؟ اليوم كل واحد فينا موظف ولا يشتغل ولا كذا عنده جيرايت وعنده منحته وعنده شهريته اللي تجيه كل آخر شهر. قراءة فيلة سواس مصاريفنا ومداخيلنا تقريبا 90% تبرعات وهيبات، مرات تطلع مرات تهبط، هيك علاش نحتاجوا لنوع من الاستقرار. هذا نطلبوا من التوانسة انهم يكونوا معانا كافلين للاطفال اللي موجودين، هذه ما كنا باش نقبلوا عدد اكبر من الاطفال.
1: اي بور بروجيتي دون لافونير. شكرا جزيلا سي اشرف السعيدي المدير الوطني لقرى الاطفال اس او اس. شكرا اس او اس. نسمعوكم شويه من التقطوقه اللي باش يحكي لنا حكايتها توت سويت محمد سعيد.

0: صباح لقاء السحابة محمد عبد الوهاب أم كلثوم. أنت عمري أول تعامل فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
1: يجيش البالكم اللي الغناية ذي تعملت بقرار رئاسي. اللي هي شنو الحكاية؟ في احتفال من احتفالات الثورة وين كل عام كانوا يغنيوا
2: الثورة المصرية
0: 6 فبراير.
1: أي
2: جمال عبد الناصر.
0: أي 6 فبراير.
1: وقت الرئيس جمال عبد الناصر دونك حكى مع كوكب الشرق وحكى مع موسيقار الأجيال. قال لهم علاش ما تعملوناش حاجة كما بعضكم غناية وتتغنى في عيد الثورة. برا يا زمان ويجا يا زمان بدأ يقرب الموعد متاع عيد الثورة. وين أم كلثوم تكلم عبد الوهاب وتقول له راه الموعد قرب وكيفاش باش نعملوا معناتها والرئيس معناتها طلب منا باش نعملوا حاجة. وهي أم كلثوم كانت الحكاية ذي تحبها تجي من عند عبد الوهاب حكم هي كوكب الشرق
0: سحاب في بعض
1: وكذا وكل شيء. دونك فوالا دونك هي بعثت الكلام متاع أنت عمري اللي كتبه أحمد شفيق كامل بعثته مع عازف الكمانجا اللي معاها أحمد الحفناوي لعبد الوهاب. وعبد الوهاب كان الغنية ذي ملحنها وما حبش يعطيها
0: في باله هو باش يغنيها
1: في باله هو باش يغنيها. واللي معروف على محمد عبد الوهاب أنه يغني الأغاني متاعه الكل بالعود. ما ثماش غنية ما يسجلهاش تسجيل حي بالعود. بداوا يخدموا عليها الغنية وكذا وكانت فيها حاجة جديدة اللي هي المقدمة الموسيقية الطويلة واللي كانت أم كلثوم خايفة منها برشا وما هيش مستنسة بها. حاجة أخرى زادة اللي هي كانت خايفة منها برشا السولو الجيتار الإلكتريك. كانت خايفة
0: أول أباريسيون
1: جيتار إلكتريك قتلوا كيفاش الحكاية معناتها. لكن أقنعها وتمت الغناية وتعرضت في احتفالات الثورة وقعدت هي من أكثر أغاني أم كلثوم اللي غناتهم في حفلاتها. قعدت مطلوبة الآخر آخر حفلاتها معناتها. وبينسور اللي سمي بلقاء السحاب واللي هو أول تعامل بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. هذه هي
0: دونك نحكيو جوستمون دكتور على لو ديو محمد عبد الوهاب وام كلثوم.
2: عاصر ما عادش يتعاود بصراحة. ام كلثوم وام عبد الوهاب فريد الأطرش عبد الحليم الموجي بلي حمدي وردة اسمع كل سامي معناتها كامل طويل سيد مكاوي فهمت توا موزيكا اخرى وجو اخر فهمت اغنيه قصار وعصر السرعه فما راهو زاد فن حلو توا وكل عصر وعصر مي ديما نقعدوا نوستالجيك معناتها الاغاني هذوما. اول لقاء معناتها عبد الوهاب خاطر هي ام كلثوم كانت في مدرسه رياض السنباطي وزكريا احمد والقصبجي ما تعاملتش مع عبد الوهاب ويدخل زاد حتى في الغيره ما بيناتهم الكونكورنس. انت شوف فريد الأطرش مثلا ما لقيلي وموسيقار كبير ما خذاوش من عنده كيما عبد الحليم كيما ام كلثوم ما خذاوش من عنده على خاطر فما الكونكورنس ما بيناتهم. على كل حال ماهيش الاغنيه الاولى ولا الاخرى اللي عملها عبد الوهاب بوكو دو سوكسي هو ام كلثوم.
1: غدا نلقاك
2: انت عمري غدا نلقاك ودارت الايام من حياتي يظل لي انت الحب زاده
0: انت الحب
2: دونك وهو موسيقى نجح مع برشا فنانين.
0: هذه ليلتي
2: هذه ليلتي وفكروني
0: فكروني
2: دونك نجح مع برشا فنانين اسونسيلمون مع عبد الحليم حافظ وردة نجاة الصغيرة وردة برشا عباد في يوم وليلة ولا لول الملامة البارح يصايبوا نتاع بديهم ولا نتاع محمد عبد الوهاب
0: سقطوا لول الملامة تقول مستحيل.
2: ومحمد عبد الوهاب فما حاجة نحن قعدنا نتفكروا كملحن ونسيناه كمطرب راهو مطرب خشين ياسر عنده تقاطق وهو كيغني فهمت العباد تعرف كان من غير ليه الاخر خاطر خرجت في التسعينات. على كل حال دونك يعطي لهذوم الاهرام تاع الموسيقى العربيه يعطيو اغنيات اللي هما توا عايشين عمرهم 60 و70 سنه.
0: فلا
1: نحكيو على زاده الدكتور حكى على من غير ليه اللي هي كانت اخر
2: اغاني
1: محمد عبد الوهاب من غير ليه ذيك فيها حكايه معناتها ذيك راه وقت اللي هبطت كانت تنافس في معناتها لي البوم نتاع عمرو دياب في لي زاني 90 اللي هما وقت عمرو دياب عامل
2: مكسر الدنيا
1: مكسر الدنيا في يعني معناتها مصر قاعده تتنافس فيها معناتها الغنية هذيك وفيها حكايه زاد راهو من غير ليه فيها حكايه
2: الكل شاني عبد الحليم بعرف عليها وتوفى قبل ما يغنيها
0: حتى راه قبل عبد الحليم تحكي على ام كلثوم في بن غلي وقت اول ما تكتبت ومن بعد ام
1: هي حبت عليها ام كلثوم
0: اي حبت عليها هذا وشي
2: الغريب ما توتيهاش بالحق بالحق من غير ليه نتاع ورده عبد الحليم نتاع جو ذيك
0: اي مرضت قبل ما تقدمها وشوف معناها قديش قادوا من عام ما خدموش مع بعضهم الى فلو قرار رئاسي جمال عبد الناصر باش بعد انت عمري تبدا السلسله هذيك نتاع النجاحات لجو محمد عبد الوهاب ام كلثوم سمعنا شويه محمد يلا

0: الله حلو. شكرا. حلو.
1: حلو حلو يا سعيد
0: وحمد سعيد
2: كيف ما يقول العميد الله يرضى عليك
3: يرضى عليك
0: دكتورنا شو الأغنية اللي غدوة تصور شوية جورج كيف شغالين لها شو تقطوقة غدوة
1: شو
0: اختار انت غنية غدوة يحكي لنا محمد على حكايتها
1: نمشيو الحليم شوية عملت حليم انت
2: عملت وليلة عنا
1: اي نمشيو لقارئة الفنجان
0: وي
2: اي قارئة الفنجان
0: قارئة الفنجان نزار قباني حلو غدوة قارئة الفنجان في التقطوقة شكرا محمد شكرا دكتورنا شكرا سيد العميد احنا باش نمشيو شوية خلي استوس بونوس وهذه ناس الديوان

0: أم كلثوم أمل حياتي توصلنا للتسعة و52 دقيقة. إن شاء الله تكونوا أنتم زيدا شيخين وفرحانين ودندنوا كما ندندنوا إحنا معكم في الاستوديو. باش نمشيو توت سويت مع جميلة أستوس بونوس جيهان غزيل. توت
1: أستوس بونوس
0: لا جيجي شنو حوالك يا جيجي؟
2: صباح النور.
0: سافا لاباس؟
2: شنو حوالك سامح؟
0: الحمد لله تخي بيان. سورتو كيف تجي انت نبدا مرتاحه
2: نقول
0: ديزاستوس معناها اكسبسيونيل اقل ما يمكن مصروف. انا باش نبدلها الروبريك معاك لازم نلقى حاجه تقول التوانسه راهو عندك ما عندكش فهمت جيجي
2: تنجم تدلل روحك
0: ترشق به. حكينا مع اللي فاتت جيجي قلنا الصغيرات ساعات ننساهم في ليزاستوس نتاعنا وقت اللي فما مشاكل كبيره كوسوسوا في البشره وخاصه في الشعر. كيف نحكيو للصغيرات اليوم شنو جبنا لهم؟
2: هو انا اليوم نحبوا على الاخر نهار الخميس خاطر يجيونا برشا اسئله.
0: صحيح
2: دونك نجاوبوهم على الاسئله نتاعهم نهار الخميس. ومن بين الحاجات اللي احنا حكينا عليهم هو المشكل نتاع القمل ولا العدوى واللي انا نسميه الشعار خايفه مفجوعه وحاشمه. دونك اليوم باش نلقاو لك الحل. ما فماش حاجه ما عندهاش حل وخاصه انه اليوم باش نحكيو على حل طبيعي. الباز نتاعو كلهم زيوت عطريه والا زيوت ناقله موجودين اسويمهم في المتناول. جوست اي وحده باش تسمعنا توا نحب تاخذ ورقه وستيلو على خاطر هذية فيها كونتيتي يلزمها تتحط قد قد.
0: بي
2: دونك كلهم يبداو معنا. عنا أول أستيوس اللي هي 50 مليلتر من زيت جوز الهند وإلا زيت زيتونة اللي هو زيت حامل هذي اللي هو الباز متاع الأستيوس متاعنا باش يحطوا عليه 10 قطرات من زيت شجرة الشاي واللي معروف بالخصائص متاعه كمضاد للبكتيريا والفطريات مع 10 قطرات من زيت الكالاتوس ومع كيف كيف 5 قطرات من زيت اللافندر و5 قطرات من زيت النعناع. هذوما بالنسبة لزيت النعناع اختياري كاين انت تحب على ريحة فريش وبيش ما تخليلكش الريحة القوية متاع زيت الكالاتوس في شعرك وتحب هكا تزيد انت تشخشخ لاستوس متاعك بالقدي بالقدي وتتأكد اللي من أول استعمالات باش تعطيك نتيجة. دونك نقولهم تزيدوا زيت النعناع. بي لاستوس متاعنا هذي شنو
0: باش
2: نخلطوا الزيوت هذوما الكل باش نعملوا بهم مساج. اول حاجه نبداو بها هي الفروه متاع الشعر ومن بعد اللونغور نمشيو على الاطراف متاعو نلفوا الشعر هذيك مده 30 دقيقه وماذا بينا نلفوه بكيس بلاستيكي ومن بعد ناخذوا المشط اللي نلقاوه ديسبونيبل هذيك وديستيني للجماعه اللي عندهم مشكل متاع القمل. نمشطوا هيك الشعر هذيك
0: اللي هو الفلايه
2: اللي هي الفلايه بالضبط. نمشطوا هيك الشعر هذيك مليحه مليح ومن بعد نغسلوا بالشامبو امتاعنا. وبالنسبه للوصفه هذيا راهو نخليوها 30 دقيقه على الشعر ونستعملوها من 10 ايام لحتى ل 14 يوم كل نهارين.
0: باهي هذيا الصغير اللي عنده القمل في الشعر
2: الصغر اللي عنده القمل والا عنده العظم نتاع القمل السيبين هذيك في الشعر. باهي جوست لهوني تيست الحساسية يلزمنا نجربوه. ما ننصحوش بها الجماعة اللي عمرهم ولا اللي عندهم صغيرات دون العامين وإلا النساء الحوامل على خاطر فيها زيوت عطرية. دونك هذي بالنسبة للاستيوس متاعنا
0: ويقضي على القمل عند الصغار
2: 14 يوم باش يكونوا باي باي
0: انتهي.
2: يواظبوا على الاستعمال. احنا نحكيوا لهوني على اقوى الزيوت الموجوده في المنتجات اللي تتبع بسويم غاليه وهوني نحكي على زيت الكالاتوس نحكي على زيت اللافندر اللي هو زيت الخزامه نحكي على زيت النعناع نحكي على زيوت معناتها راي وزيد ابار كل شيء تغذي الشعر نتاع الصغيره ذيك وتحمي مك التساقط والفراغات وتخلي الفروه نتاع الشعر ديما مرتبه وما فيهش جفاف.
0: فوالا اكسلون. واللي يخاف ولا يسمع لي صغيره في القسم فما شكون عنده ليبو القمل في الشعر
2: يحميه من العدوى
0: يحميه
2: من العدوى
0: نجم
2: خاطر بالضبط بالضبط هذه فيها زيوت مضاده للبكتيريا دونك تحمينا من العدوى من الاول وزيد كيف كيف هكا تقتل هكا القمل هذيك ونرتاحوا منه.
0: فوالا حل سحري يحميك او خلينا نقولوا نحي القمل من
2: نحي القمل وحتى السوم راهو اللي يقولوا لي نقولهم انا تورا نحكي على 10 قطرات ونحكي على 50 مليلتر راهي حتى شيء هذية بارابور المصروف اللي انت تنجم انك انت معناتها تصرفه وزيد باش نعطيهم وقت اللي استعملوا هكا الفلية سميح نحب نقولهم راهو ماذا بكم تزيدوا من بعد الشامبو تحطوا لابري شامبو علاش خاطر لابري شامبو باش يسهل لك عملية ازالة هكا الحشرة الميتة والا حتى كان موجود فما اعظم.
0: فوالا بيه هذه لاستوس الاولى نمشي
2: هذه لاستوس الاولى. لاستوس الثانيه حكينا برشا على القشره، حكينا برشا على القشره العنيده وخاصه اللي نلقاوها من الصدفيه والجميع اللي يعانيوا منها، وساعات تلقاها حتى على حويج، وساعات انا نقول برشا عبيد يولي لهم اللون النوار فوبي، يقول لك انا الصباح نخرج حويجي سافا دونك من بعد نلقى روحي مانيش مرتاح.
0: دوب ما انه تخلص نهائيا من القشره في شعرك
2: بالضبط. دونك نحب نقول لهم عنا زيت الكرويه.
0: زيت الكروية.
2: أي احنا نعرفوا الكروية. الكروية ناخذوها ديما، يقول لك الكروية خذها يا اما تيزان والا خذها والا يعملوها تريتمون كامله للبلغم والكحه في البدن. مي اليوم باش نحكيوا على زيت الكروية اللي هو فيه زوز مركبات اللي هما الكارفون والليمونين، اللي هما زوز مكونات هذوما افيكاس اونتي انفلاماتوار، يعني ريتك الالتهابات اللي تصير من مخلفات الصدفيه في الشعر هو باش يرتحنا منهم، يساهموا زيد في التقليل من الفطريات على خاطر الصدفيه حبينا ولا كرهنا هي والقشره هي من بين الفطريات، يعاوننا برشا على الترتيب ويخليو الشعره نتاعنا تكون مرتاحه. دونك لوني باش نستعملوا زيت الكرويه اللي هو زيت عطري مع زيت ناقل اللي هو يا اما زيت الزيتونه والا زيت جوز الهند. هوني باش ناخذوا قطرات، دونك عينك ميزانك حسب الكثافه نتاع الشعر 10 قطرات 5 قطرات، الكونتيتي باش تكون نتاعهم الدوبل يعني مغرفه نتاع ماكله كبيره. تكون زيت زيتونه ولا زيت جوز الهند، تفركهم بالكدا في ديك وتعمل مساج للشعر، هذه في شكل حمام زيتي نستعملوه مره اذا كان شعرنا دهني في الجمعه، واذا كان شعرنا يكون شعر معناتها جيف نستعملوه مرتين في الجمعه.
0: يقضي على القشره.
2: يقضي على القشره.
0: فوالا جربوه خاطر القشره
2: استعملوا زيت الكرويه راهو افيكاس.
0: زيت الكروية أحسن حل ضد القشرة. آخر أستوس يلا.
2: آخر أستوس اللي هي بقرنين فلفل أخضر في الكوجينة تنجم تعمل أقوى حمام زيوت للشعر الفارغ والطايح.
0: أيوة.
2: هوني باش نحكيو على مركب وإلا باش نحكيو على مادة موجودة في الفلفل الأخضر أبار إنه غني بالفيتامين سي، فيه الكابسيسين اللي هي باش تعمل لك تحفيز للدورة الدموية، واللي ما يعرفوش راهو الفلفل بالحق فوائده كبيرة. باش ناخذوا زوز قرون نتاع فلفل حلو بيان سور مش حار. ناخذوا عليهم كيس زيت زيتونه ومعاهم مغرفه نتاع زيت خروع. رقدوه معناتها الميلونج هذايا وبيان سور هيك الفلفل، نقصوهم ترانشيت والا نرحيوهم ونخليوهم بالماء نتاعهم والكل، ونصبوا عليهم زيت زيتونه وزيت الخروع ونرقدوهم لمده اسبوع في بلاصه ظليم والا نحطوهم في دبوزه يكون لونها غامق، وهكايا باش نستعملوا اقوى معناتها حمام زيوت للشعر اللي باش يملي لك الفراغات باش يحفز. تعرف سميح شنو باش يعمل الوجود نتاع الفلفل الحلو في الشعر؟ باش يعمل لك التكنيك نتاع وخز الابر، باش يحفز لك الدوره. يعني عرفت يبدا يحفز في الدوره وينبت لك في بصيلات جديده.
0: الفلفل الاخضر بديل الابر، وخز الابر
2: بديل لزراعه الشعر.
0: بديل لزراعه الشعر.
2: بديل لزراعه الشعر. دونك يلقاو شعر ما شاء الله.
0: ايوه.
2: وديما نقول الدوام راهو ينقب الرخاء.
0: الدوام ينقب الرخاء. سامي سيتي تقولي يتباع زيت الكرويه ولا لا؟
2: يتباع زيت الكرويه ونقاو. متوفر في اللابوراتوار والا نلقاوه في اللي بوتيك اللي يبيعوا المواد الطبيه الطبيعيه سامحني.
0: طبيعيه زيت الخروع. شكرا جميلتنا جيهان غزايل، شكرا لكم انتم كنتوا معنا بارتيغ من السبعه. نخليكم مع اخبارنا واحنا نحكيو على اخبار جميله اخبارنا اميره مقر. اليوم عيد ميلادها، نقولها ان شاء الله كل عام وانتي حيه بألف خير يا اميره، وكيف كيف ما ننساوش زميلتنا المزيانه اميمه بن عياد. اميمه ان شاء الله كل عام وانتي حيه بألف خير، ان شاء الله ربي يحييكم لامثاله، وان شاء الله التوانسه الكل ربي يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزه والغاليه. في لمن
1: ناس الديوان بوبليسيتي. في حركه الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي. ديوان افهم فلاش نيوز
3: مجازوه العشره. ديوان افهم عسلمه. ونستهل الموجز الإخباري بخبر من الجار الجزائر، حيث توفي 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في حريق ما يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية اليوم، وفق ما أعلنته هيئة الحماية المدنية الجزائرية، لافتة إلى أنه تم التكفل بخمسة أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تتعهد بالنظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة. التوقيع بمقر سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة التي سيترأسها بالحسن بن عمارة، وتعد هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن السفارة الأولى من نوعها، حيث تهدف إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية العاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم. إلى الشأن الدولي، الحكومة الفنزويلية تفيد بأن حاصل ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي تجاوزت 4800 حالة وفاة مع إصابة 16740 شخصا. السلطات البحرية في الهند تدعو مالك السفن وشركات التوظيف إلى تجنب إرسال بحارة هنود إلى العمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز في إجراء احترازي يأتي على خلفية تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. مونديال إكسبريس،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البارح تعرفنا رسميا على طرفي نهائي المونديال، مونديال 2026، كندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. المباراة النهائية باش تجمع منتخب لاروخا إسبانيا والمنتخب الأرجنتيني، نحكي من بعد على الفينال. لكن قبل باش تسبقوا المباراة الترتيبية، نهار السبت 10 متاع الليل بتوقيت تونس المنتخب الفرنسي يواجه منتخب إنجلترا في الماتش الترتيبي، ماتش كما قلنا يتلعب 10 متاع الليل وباش يدور في ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأمريكية. بالنسبة للمباراة النهائية كما قلنا تتلعب بنهار لحد 8 متاع الليل بتوقيت تونس، إسبانيا تواجه الأرجنتين، ماتش باش يتلعب في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج. نعود الموعد نهار لحد 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نعطيكم المسيرة متاع المنتخبات هذوما في المونديال هذا. نبدأ بالمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني اللي بدأ المونديال بتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر، ثم فاز 4-0 على السعودية وانتصر 1-0 على الأوروغواي، ثم انبعد في الدور 32 ينتصر 3-0 على النمسا، الدور 16 يفوز 1-0 على البرتغال، 2-1 على المنتخب البلجيكي في ربع النهائي، و 2-0 على المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. منتخب الأرجنتين انطلق في المونديال بانتصار على الجزائر 3-0، 2-0 انتصار في المباراة الثانية على النمسا، وانتصار 3-1 على منتخب الأردن في الدورة الثانية والثلاثين، واجه الرأس الأخضر وكان ترشح في الوقت الإضافي 120 دقيقة 3-2، ثم ترشح 3-2 على مصر في مباراة بسيناريو كبير برشا، أيضا ترشح في الدور ربع النهائي على حساب منتخب سويسرا بعد التمديد أيضا 3-1، وفي نصف النهائي البارح كان فاز 2-1 على المنتخب الإنجليزي. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد لحظات تجيكم رباب في برنامج سامر فايبس.
1: مونديال إكسبريس
5: منك نسمع، صوتك تسمع.
6: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
5: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم، جوك موسيقى تسمع، راب بوب روك بلوز.

واحد يقول للصبحية الثانية تو ما عادش ولينا ديريكت ندخلوا في القيلولة من السبعة متاع الصباح. إن شاء الله يا رب يلطف بينا هكا ويخفف علينا موجات الحر هذية. سيسر ويحكم أكل مظلة أكل كاسكيت أكل شابو وكت بيب زمي. نحاولوا ديما نرويو رواحنا ونصحفظوا على رواحنا ومن خرجوش في أوقات الذروة. وإن شاء الله يا ربي الله يعين الناس الكليكة اللي تخدم في الظروف هذية وتعبة في السخانة. مرحبا بكم الناس الكل. دونك نادية في الإخراج بح معانا اليوم, مونة في الإخراج الرقمي, معكم ربيب الفرجاني, صديقتنا مرة موجودة, مرحبا بيك. دونك باش نبداو بالحاجات المزيانة, باش نبداو بالموزيكا في Old But Gold. Old But Gold هو راهو سهلة الحكاية, كيف تمشيو للباج انستغرام متاعنا ديونا فيه مش تلقاو ستوري عزيزة وغالية هكا موجودة اللي فيها لغنيتنا بالنسبة لليوم اللي الخيار سيكون هكا صعب شوية الحقيقة, خاطر رجعنا بكم حتى للسبعينات بالنسبة اليوم. لكن هيت نبدأو بالشرق, الغنية والأحساس القوي, العاطفة, الأداء زيادة متاع الفنان يخليك تحس بالكلمة قبل اللحن. والغنية هذية مهما كانت كلمات هكا عميقة لكن انت تبدأ تقولوا احنا تتسلطن عليها. نحكي لكم على العذاب ولا يا حبيبي حبك خيرني. ملحم بركات.

0: حبيبي ولا غيرك.
1: اوراك نغفلوا شويه هكا باش نكملوا نسموها كيف الاغنيه. اوكي هي الاقتراح الاولاني. الاقتراح الثاني قلت لكم راهو السبعينات يا جماعه، نحكي لكم عليه الاسطوره الديسكو، الاغنيه اللي كانت ساوند تراك في فيلم ساتردي نايت فيفر. كي تعرفتوني علاش نحكي على بيجيز في ستين لايف.

هي الغنية دي تعبر على الوضعية متاعنا نسي كليكة في الكرة الأرضية الكليكة كونوا هكا بالأسخان هذية وقدوا وخدوا عايشين يا جميع عطوك هذية مقترحاتنا بالنسبة لليوم الغنية الربحة بيان سور تسمعوها بعد أخبار لحديش هذية ننسي عجرم اللي تسمعها شوية آخر لكن قبل هذية ما تنسيوش الربح ما تنسيوش التيكيات اللي تنجموا تربحوهم معانا وهي تنفكروكم اللي Golden Moment Event تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سهرة الأغنية العربية وصلت الفن التونسي هذية نهار السبت 18 جويلية جميع معاد ما مازال أبرتين من 8:30 على مسرح الهواء تلق في مدينة العلوم تونس الناس يتسل فينا على التذكر وين تنجموا تلقاوها سهلة تمشيوا لمدينة العلوم تلقاوهم ولا في برج فون في سوسة أو موقع تسكيرتي أو تطبيق باسي أو تكلموا مع 25 505 340 دونك رانديفو ياسر مزيان وعرض ياسر حلو برشا دونك هذه الطريقة أنكم تقصوا أو سهلة العملية تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا زوز تذكره كأنتي وصديقتك أنتي وزوجك أنتي وزوجتك أنتي وأمك ما نعرفش لشكون تحب تمشيوا للسهرية هذه انتوكا أنتم الربحين كي تكلمونا على 31 328 328 دونك هذي بالنسبة للربح مشيوا لي موضوعنا في اللايف رياكشن يا نيديا والمواضيع اللي تعودتوا بها مش نحكيوا فيها كل يوم وناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328 موضوع عميق شوية بالنسبة لليوم نستنيكم في نسمع حكاياتكم نسمع أراءكم في موضوعنا اليوم اللي خلينا نقولوا فما حاجات نعيشوا بها كل يوم نحسبوها كعادية معناها نورمال تدخل في العادي امتعنا أما ساعات ما نعرفوش قيمتها كي تغيب علينا صحة الإنسان

هكا مثلا الضحكة اللي مع معايلة على العائلة متاعنا مع صحابنا، حتى تفاصيل صغيرة كيما اللي هي أبسط حاجة ما لكنها بالحق تنجم تأثر، اللي هي قهوة صباح مع شخص معين. اليوم نحب نسألكم شنو الحاجة اللي ما عرفتوش قيمتها كان فقدتوها، شنو الحاجة اللي قلتوا عليها عادية وبعد مشيت ولا تبدلت حسيتوا لي كنا ولا كنت في نعمة معينة. كلمونا وحكيونا، يمكن التجربة متاعك تخلي شخص آخر يفيق بقيمة الحاجة يعني اللي عنده قبل ما تضيع، خاطر برشا حاجات في حياتنا نشوفوها حق مكتسبة أما كي نفقدوها نفهموا قديش كانت قيمتها كبيرة وراهي هدية ورانا عايشين باهي. انطوكا في موضوعنا اليوم كلمونا على 31 328 328. بتفكر في ايه؟ دي اللي تسلكم عليه. ننسي حجر بتسمعها تسويت يلا.

0: فايبس.
1: 10:22 دقيقة مصير معكم حتيش للنص نهار. تحية خاصة جدا للناس اللي تسمع فينا وهي في كرهبة وماشا بين نص تونس لولاية أخرى. يا خويا صحة ليكم في كونجياتكم واموركم أمريك لها. كنتم تزودوا في السواية مش في السرعة تسمعوا الموزيكا تسمعوا الأخبار متاعنا وطريق سلامة ليكم. انتم قولونا وين بديتوا تمشي والناس اللي خرجت كونجي بالله نحب نعرف ناخذوا فكرة شنو الوجهات اللي اخترتوها في صيف السنة. رافي بنزرت شكون يقول سوسة شكون يقول مستير شكون يقول مهدية الجميلة زادة كيف يا خويا من حقكم وتحية الناس المهدية وصح عليكم اللي تمشيوا للمهدية النابل زادة كيف وبرشا برشا برشا بلايسك. قولوا لي وين خممتوا باش تصيفوا كان عندكم سولد بتاع كونجي يا جماعة دونك قولونا وين باش تمشيوا بالنسبة للصيفية هذية. اسكو اوتيل اسكو سفرة على شلي فبالناس تعمل فواياج اسكو مع العائلة دار الخليعة تكون جماعية والتكاليف تكون أقل بين الظفرين. بون حالة فما ارتفاع في الكراويت بتاع ديار الخريعة مي بون أقول لك نبدأ مع العائلة جينا أخف كيكا كل واحد ينجم معناها يدفع الفلوس وجينا عودة مدرسية وغيرها والمهرجانات والعروسات دونك الحقيقة سيف يكون متكلف برش عليه التونسي أن توكا. هذايا جوست هذايا حبيت نسألكم انتوما كن تخليونا تعليقاتكم ولا تبعثونا على صفحاتنا بيان سور. لكن الموضوع الأساسي بتاعنا اليوم هي شنو الحاجات اللي كنتوا تعيشوا بها تعديتوا بها فترات من حياتكم كانت عادية بالنسبة لكم انتوما لكن كيف قدتوها حسيتوا بالقيمة متاعها. نحب نسمعكم نسمع التجارب متاعكم ونسمع الآراء متاعكم. ما تعرفوش عليها راه نجم التجربة متاعك انت اليوم تخلي شخص آخر يفي بقيمة الحاجة هذيك قبل ما يذيع الوقت ولا قبل ما يفوت الفوت على 31-328-328 قبلها زيدة كيف عنا السهرية العربية الممتازة جدا اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نويل الزغبي والنجم التونسي رؤوف ماهر دونك نهار السبت 18 جويلي 2026 ومن نهار 30 وإحنا ربحوا فيكم في التذاكر. اليوم سعيد الحظ سي محمد أهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح النور
1: سي محمد وسيم.
2: أيه
1: شكون اختار لك اسمك؟
2: والله يا بابا اختار محمد ومي اختارت وسيم.
1: ولا تشاركوا في الأكثرية شكون يناديوا لك بيش أكثر حاجة؟
2: لله الخدمة عيتوا لي وسيم وبالدار عيتوا لي محمد عبي عيتوا لي مد لقبي مؤدب أنا
1: ولا مد بك هاوكا ما شاء الله كل ويد شنو يختار يا سيدي ربي فضلك. شنين الأمور سي محمد بسألتك شنو الدنيا أخويا؟
2: نعم الحمد لله يا رب
1: الحمد لله
2: نسمع فيكم ما كنت في نعم
1: ميرسي هذه أحسن كلمة سمعتها بالنسبة لي لومي فضلك سي محمد وسيم الله يخليك. قل لي فما كونجي خرجت مزلت شو عملت؟
2: والله مزلت بور لو مومون إن شاء الله في سبتمبر بردي كنت تحكي توا على الجماعة اللي صيفوا في تونس أنا بصيف البر حضرهم يا الجريان نمشي الجزائر
1: نتشرفوا يا مرحبا. منين من الجزائر؟
2: من عنب.
1: يا سيدي نتشرفوا دونك الوجهة تكون تزير إن شاء الله.
2: إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي معاكم. شبيبة تزير مزينة في برشا بلايس حلوة يا سيدي صحة الأسفر متاعكم حمى. سينو فما حاجة أخرى آخر الويكاند تنجم تمشي له وتتفرهد راه ومش لازم تستنى في سبتمبر اللي هي السهرية اللي حكيت لكم عليها نويل الزغبي ورؤوف ماهر في مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم. أعطيتك النهار وقتيش وأعطيتك وين قل لي خويا الوقت على الأقل شوينا قديشني صعيبة يا ربي قديشني صعيبة في الأسئلة حسيلو.
2: لا والله أسئلة منك ما بمك الوقت هي البركة الثانية وضفتاني
1: ربي فضلك مرسي حمك على عينين الناس يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك صحة ليك محمد وسيم. أنت وشكون ماشي إن شاء الله؟
2: أنا والوالدة إن شاء الله ربي يخليها لي يفضلك معك
1: إن شاء الله ربي يفضلها إن شاء الله ربي يخليها ويفضلها. اسمع مسافر مع الوالدة وماشي لسهرية مع الوالدة فما عليك خاصة
2: مع الوالدة
1: بالله
2: ربي يفضلها لي
1: إن شاء الله ربي يفضلها يا محمد سلم عليها الوالدة
2: الله يبارك لك
1: حاضر. ربي فضلك سيدي ميرسي بوكو إن شاء الله ألف مبروك عليك زوز تذاكر لسهرة نويل الزغبي ورؤوف ماهر إن شاء الله نهار السبت على مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم 8:30 نتاع الليل تلقاو التذاكر غاديك سور بلاس معني في شبابيك مدينة العلوم ولا برجي فون في سوسة فما لابليكاسيون باسي فما موقع تذكرتي زادة كيف ولا تكلموا مع الواحد بليتو على 25 505 340 أما تكلمونا احنا على 31 328 28 بتشاركوا في موضوعنا لليوم اللي طرحنا عليكم. بتبيعة الحال احنا فاصل صغير نمشي ولا بيهاند ستوري.
0: بيهاند ذا ستوري.
1: ايوه كل مره نعرفوا معكم حكايه جديده خبير نقرا ويكون هكا تبع لاكتو نفهموا التفاصيل نتاعو ونحاولوا ناخذوه من منظور علمي ولا حاجات زي كيف كيف نقولوها كل يوم وما احنا ماناش عارفين الاصل نتاعها. فما شنو هما زوز الاخبار اللاكتو اللي مسيطرين الفتره هذه؟ عندك السخانه، وهنا كل مره نحاولوا نحكيوا على تاثير السخانه ويكونوا بحذنا مختصين زي كيف كيف باش ننفعوكم ونستفيدوا الناس الكليك. وفما زاده بدايه النهاية متاع كأس العالم، عاد ما مازال نهارة لحد الفينال. ما نبدأ بالسخانة. أوكي حكينا على تأثيرات النفسية، حكينا على الحاجات اللي خليك تتقلق في بيت نومك، جي وبحذينا مختصين. من فما حاجة مهمة ما حكينيش فيها شباب اللي هي النوم. أي لاحظتوش اللي في أيامات السخانة ولا بليتو في أيامات الصيف عنا النوم متاعنا الكاليتي متاعنا تبدأ صفابا على الأخر وماكش قاعد ترقد؟ يجيش نهار بالك انك تحسب الايامات هذه يا سيدي. اللي السخانه حبيت نقول لكم تنجم تسرق لكم 7 ليالي نوم كاملين في العام، مش ليله ومش زوز. خاطر دراسات تقول انه الانسان ولا يخسر في معدل 56 ساعه نوم كل عام بسبب السخانه اللي نعيشوها في الليل. بين 2020 و2025 الانسان في المعدل يخسر 56 ساعه نوم في العام بسبب ارتفاع درجه الحراره في الليل. يعني كما قلت لكم اللون ما يقارب 7 ليالي متاع نوم كاملين. النوم بسبب السخانه معناها اللي البليتو اللي نفقدوه بسبب السخانه هذا هو ضعف مقارنه ببدايه السبعينات. اكثر المناطق المتضرره لهنا كانت الشرق الاوسط جنوب شرق اسيا، وان الناس خسرت بين 55 و 91 ساعه نوم سنويا بسبب بطبيعه الحال السخانه والليالي اللي قاعدين نعيشوا فيها، خاصه البارحه الاولى. اليوم زاد كيف كيف الحراره باش تكون مرتفعه، دونك الليالي باش يكونوا مش باش يكونوا كانوا صعاب مع الانقطاعات زاد كيف كيف نتاع الضوء. الحقيقه نتاع ربي الليل في الصيف ولا يسر كاسح. هانتوكا البحثين شنو يقولوا لهنا؟ فسروا هذا انه يقول لك البدن نتاعنا يستحق في الليل باش يبرد وباش يرتاح، اما كي تبقى الحراره مرتفعه وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه البدن يواصل يخدم تحت الضغط وما نجمش يسترجع الانرجي نتاعو. دونك المشكل زاد ما يقفش حتى مثلا هنا انك تتعب ولا تتقلق، اما ينجم ياثر على حاجات اخرى اللي هي المود، وهذا اللي حكينا لكم عليه قديش انه السخانه حتى في النهار زي كيف كيف قديش السخانه تنجم تكون هي العامل الرئيسي والأول ورقم واحد في أنه المود متاعنا يكون خايب على الأخر، في أنه نكون ياسر متوترين، في أنه في العالم ودراسات حكيت لكم عليها رأوا في بريود الحر كما يقولوا ارتفاع رهيب في الجرائم القتل وغيرها، منها أمريكا مثلا دراسة وقتها صارت. دونك فوالا ما قلنا المود، التركيز، الذاكرة زي ده كيف كيف، الانتاجية، صحة القلب والمناعة. دونك لهنا الدراسة القاد زي ده كيف كيف أنه الناس ولا الفئات العمرية الكبيرة كبار السن اللي فوق 65 سنة أكثر ناس يتأثروا. كعليش ديما نوصي فيكم اللي تسمعوا فينا إن شاء الله ربي يفضلكم سيسر واحكم واشربوا برشا ماء، انسى زيدة كيف كيف وسكين المناطق الحارة خاصة في الدول اللي بيان سور الدخل متاعها متوسط ومنخفض. دونك فوالا شو قديش سبحان الله السخانه قديش تاثر في كل جزئيه في البدن نتاعنا، في النفسيه نتاعنا، في اي حاجه اليوميه اللي كنا نعيشوا فيها نورمال، في المناخ، في الحيوانات، في النباتات. وكعليش منذ سنوات الخبراء يحكيوا على حلول باش تعملها الدول في العالم باش نشوفوا نكونوا مستعدين على الاقل لموجات الحراره هذيا. ما على ما يبدو انه عندهم اولويات اخرى، مش على ما يبدو هو عندهم حاجات اخرى ومهمش مركزين في الحاجات اللي تنجم بالحق تسبب برشا مشاكل في للإنسان. شفنا برشا حالات متاع وفاة في العالم بسبب السخانة. دونك ما نستهينوش بها، نسيس رواحنا ونشربوا برشا مين، نحطوا الواقي الشمسي بيان سور، وخاصة برشا مين، نأكلوا برشا غلة، نشوفوا ركزوا على الحاجات اللي فيها برشا سوائل، نخرجوش في وقت الذروة. كان لقينا شجرة ميسالش نظلوا، كان لقينا في الشارع هكذا كاش قلت كان لقينا نظللوا تحتها، أكل نظلة راي مهيش عيب، ميسالش راك تحمي في راسك تحمي في البشرة متاعك، خاطر تنجم لا قدر الله تصير برشا حاجات خايبه. دونك هذا في علاقه بالسخانه.
0: Behind the story.
1: عاد ماني قلت لكم بداية النهائية متاع كأس العالم صاي الماتش البارح واستاتيواتكم شفنا المباريات وازاد كيف كيف نهارت لحد الفينال فوالا فما برشا رهانات ما كانتش كيما من الأول معناها ما كانتش متوقع الحقيقة الأمور تصير كيما هكا لكن قلنا احنا حكينا على التأثير النفسي متاع الماتش ويت متاع التوتر متاع الغش وكذا طوى بشوفها سي شنو مثلا نجمو نربحو منه فوالا على الأقل هيت أعطينا جانب نجمو نربحوه من المباريات من المونديال حكينا على برشا حاجات خايبة في البدن في الصحة وصلت حتى لبرشا أمور زادة كيف كيف كبيرة برشا هيت نشوفو شنو الفايدة يا جماعة 90 دقيقة قدام الكرون والكرون فوالا قدام الكرون تنجم تبدل من حالتك النفس نفسية انك تتابع الرياضة خاصة المباريات الكبيرة نحكيه لهنا على كأس العالم تنجم تحسن في المزاج تنشط مناطق في الدماغ اللي هي مرتبطة بالمتعة والمكافأة اما بشرط ان وذي ما نتصورش بش يصير عندكم يا جماعة حتى مش نحكي على المونديال راهو حتى على الماتشات الاخرين انك تستمتع بالجو ما تخليش النتيجة تحكم في الأعصاب نتاعك وهذايا بيان سور مستحيل كان النجم يصير في تونس مي بون نحاولوا نبدلوا المونتاليتي نتاعنا يا سيدي التجارب آخرها واحدة في 2024 عملوها على أكثر من 20,000 شخص في مختلف أنحاء العالم في منتخبات متفرقة ومختلفة وحتى قدامهم مقاطع رياضية وعملوا معناها فحوصات متاع النشاط الدماغي لقاو انه كي وقت اللي تتفرج في الرياضة ولا الماتشويت اللي هنا نحكيو على الفوتبول للأمانة مرتبطة بارتفاع الإحساس بالمتعة وانه تتحسن الحالة النفسية متاعك وانه فما مناطق في الدماغ مسؤولة على الإحساس بالمكافأة لهنا الفرق وين بالضبط المشكل يبدأ وقت اللي الفريق يولي جزء من الهوية الشخصية ذي وقت الربح يتحس كأنه انتصار شخصي والخسارة كأنه خسارة خاص مش عارفة أنا بتحب جمعيتك بيان سور باش تحسها معناها هذا سعاد أنك تنتمي للجمعية نتاعك ولا المنتخب هذا هو لوجيك معناها سعاد الخبراء يبداو هكا يقولوا في حاجات غريبة حاسين ما فهمش حتى تعصب حتى تعرف عرفتك اللي زعم الأمور مريقلة دونك لهنا يقول لك أنت قبل ما تتغشش خاطر مش عارفة بيلانتي ضاعت ولا الحكم ما كانش في المستوى المنتظر اسأل روحك شنو باش تربح كان ربح ليكيب نتاعي ولا شنو باش نخسر كان خسروا فوالا باش تخسر برشا حاجات وكان ربحت باش تربح برشا حاجات خويا للنقيض للنقيض لك نذي العلم شنيا يقول وانا قاعده نخمم في بلاصه اي واحد يسمع فيا تويكا يقول لك يا ربي فاش تحكي راهو احنا نحبوا ليكيبات نتاعنا وجمعيتنا والمنتخبات بطريقه جنونيه دونك مش تلقاني نتنرفز كي نخسروا مش تلقاني نفرح كي نربحوا بطبيعه الحال شنو الحاجات الاخرى اللي ربحناها راني لهنا مازلنا نحكيوا بليتو خيرنا اليوم نحكيوا على الجانب الايجابي شنو نجموا نستفيدوا من المونديال يقول لك انك تبع الماتشات هذيا جماعي مع العائله الاصحاب عندها تاثير ايجابي كبير خاطر تقوي العلاقات وتخلق الاحساس بالانتماء واللمة زاد كيف كيف الجانب الاجتماعي وانك تشارك اللحظات العاطفيه هو اكبر الاسباب اللي تخلي انك تتفرج في الفوتبول هنا نحكيوا على الماتشات تحسن الحاله النفسية أمتعك أما بعدك 90 دقيقة يزفر الأربيتر من هنا ينجم يصير العكس على خاطر في الماتشوات اللي معنا يتفرجوا فيها خاصة الماتشوات الكبيرة لهنا يرتفع فيها الدوبامين المرتبط بالمتعة والأدرينالين المسؤول على الطاقة والانفعال وكي يوفى الماتش وخاصة مع الخسارة يهبط الدوبامين في ساعة ويبقى التأثير متاع الأدرينالين لهنا وذي يفسر الحالة متاع الغش والإحباط اللي نحسوها هكا ولا عند المشجعين بعد الماتشويت في 2014 لقاو أن المشجعين الأكثر تعلقا بالمنتخبات متاعهم كانت عنده مستويات عالية برشا من هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر اللي حكينا فيه الموضوع ذي خاصة بعد الخسارات أنتوكا هذي على الأقل شنو نجمو نربحو من ماتشويت المونديال وعلى الأقل هكيك واحد ما يكونش من أنتوكا احنا رايكي خارج التونسي بقى ومعاش كان مازلتوا تتبعوا في المباريات فما ناس من اللي يبدأ حتىش الآخر ماتش معناه فينال يقعد يتبع ويبدأ يشوف الأخبار متاع الجوارات أنتوكا المونديال السنة غريب عجيب عند مولا الكورة هكيك نفهمو شنو هو الأمور كيفاش تبدلت حاسيلو هذوما زوز الأخبار في علاقة بالأكتو بيان سور فسرناه لكم ورجعنا عليهم في Behind the Story
0: Behind the Story
1: إما مواصلين معكم حتش للنص النهار شوية آخر. عندكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا. زيدا كيف كيف عنا The Weeknd يا طاهر هوكا. نيديا خذيت بخاطرك وحطتك الأغنية باش تسمعوها. سينو في بعد الحداش برب يقولوا لي شنو الأغنية اللي ربحت يا جماعة، شنو نجمو نسمو؟ ملحم بركات زيد، هذا اللي باش نسمعوا تويكا من بعد الحداش. باش نسمعوا ملحم بركات في يا حبيبي حبك حيرني. احنا نخليكم مع The Weeknd، ما تبدلوش الموجة، خليكم معنا.

0: تريد اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان افام. Un nouvel exploit tunisien في ميدان الروبوتيك دو كومبا فينا فريق التونسي نايت فيوري نجح في اقتلاع المرتبة الأولى في الكومبيتيسيون انترناسيونال دو روبوتيك دو كومبا TRBL Robots 2026 واللي تم تنظيمها في اسطنبول. الفريق متكون من 6 مهندسين تونسيين شبان والفريق كان مسيطر على مسابقة دو تري او نيفو ضد عدة فرق أخرى من دول عالمية. الرجل الآلي اللي استعملوه فريق نايت فيوري نجح في اجتياز كل الاختبارات والتحديات وصل للمرتبة الأولى بفضل تدخل الانجينيور وتعبهم في صيانة وتطويره. والاكسبلوي هذا يثبت مرة أخرى le potentiel exceptionnel de la jeunesse tunisienne في ميدان التكنولوجيات الحديثة والهندسة والميكاترونيك وتؤكد أن الشباب التونسي عنده مواهب كبيرة ويمكن له بها منافسة أقوى الفرق العالمية. والفوز هذا هو ملك جينيراسيون تاع شباب اللي يؤمنوا بالعلوم والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة. وكان فريق نايت فيوري قدم شكره pour ses encadrants وكل المشجعين وكل من ساعد في إنجاح هذه المغامرة. نايت فيوري هي إكيب تونسية مختصة في الروبوتيك دو كومبيتيسيون متكونة من 8 مهندسين تونسيين شبان وسبيسياليزي في الكونسيبسيون والفابريكاسيون والبيلوتاج دو روبو دو كومبا ومنجمو كان نشجعوهم ونقولو لهم فريمون برافو. 1000 أسرة تقاضي شركة مايكروسوفت بسبب الضوضاء واللي وصفوها أنها تشبه صوت قطار شحن يعمل بشكل دائم ليلا نهارا وبلا هوادة. إذن أكثر من 1000 فوية قدموا ان ركور كوليكتيف كونتر مايكروسوفت في التريبونو دو ويسكينسون بسبب السنتر دو دوني فير واتر وان الموجود في مانت بليزنت واللي تم تدشينه أول سنة 2026 وقدموه وقتها من طرف سي او ساتيا نوديلا كأقوى سنتر دو دوني انتليجنس ارتيفيسيال في العالم. الشكاية تم تقديمها في غرة جويلي 2026 وضوح كان الانزعاج من النويزانس سونور دي ريزونابل اي اكسيسيف على الاملاك المجاوره وعلى ان غيون دو 2.4 كيلومتر فين تعيش اكثر من 1000 اسره. المشكل انه ضوضاء والحس هذا ماهوش بيريوديك لكنه متواصل 24/24 7 ايام في الاسبوع مما خلى بعض المتسكنين المجاورين للداتا سنتر يغيروا من اوقات عملهم حتى يمكن لهم النوم. الاجهزه اللي تثبت في كل هذه الضوضاء هي الجينيراتور ديزل لو سيستيم دو كليماتيزاسيون لي روفروديسور و لي يونيتي دو تريتمون دو لير و كيف كيف لي فونتيلاتور اي كوندنسور. المشتكين اتهموا مايكروسوفت بعدم تركيز اون بارير اكوستيك لعزل الضوضاء. مع تذمر من الضوضاء زاد فما شكايه اخرى موضوحه البوليسيون لومينوز وعدم اطفاء الاضواء كامل الليل. مايكروسوفت اجابت وقالت انها باش تصلح الاخطاء الكل وباش تقوم بلازم في اقرب الاجل. سكر موجود في الفضاء إنعم نوع من السكر تم اكتشافه من طرف اون ديزان دو شيرشور دو سنترو دي استروبيولوجيا في اسبانيا والموجود في النواج دو موليكول. حاجه عمرها ما تشافت قبل في الميليو انترستيلار. ليريتخولوز نوع من السكر تم تحديد موقعه بقرب مجرتنا درب التبانه في النواج موليكولير بفضل تكنولوجيات متقدمه. السكر هذا متكون من 4 اتوم دو كربون اللي نلقاهم اساسا في الكريم اوتو برونزونت وزاد في فاكهه الفرامبواز. رغم هذا الاكتشاف التاريخي فانه لليوم العلماء ما يعرفوش وما نجموش يحدوا المصدر الأول للسكر وكيفاش وصل للأرض لأن الحياة اليوم تعتمد على سكريات. ورغم أهميتهما فإنه البيولوجيست ما وصلوش لمعرفة وقت ومن أين ظهروا لبخمية سكر سور تير. وحسب واحد من الباحثين والمكتشفين لهذه الحقيقة الجديدة كارلوس بريونيس فإنه رصد سكر الإريتروليز في الفضاء يعتبر أمر مثير للغاية لأنه يفتح الإمكانية لاكتشاف سكريات أخرى دون الإسباس كيما الريبوز واللي يعتبر جزء من الحمض النووي والجزئيات الأخرى المهمة لأصل الحياة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
2: بوبليسيتي.
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون. إيام دللنا.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحديث عشرة ديوان أفهم عسلمة. وزارة الشؤون الدينية تعلن افتتاح موسم العمرة لسنة 2026 وتؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة ضمانا لحقوق الطرفين. اليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات أخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم 13 من جويلية الجاري بجبل بوغان بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل لطائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهدف النقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تعلن تدعيم قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بدوز بجهازين جديدين لتصفية الدم، وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية بالجهة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية بالمؤسسات الصحية بقبلي. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. إلى الشأن الدولي، إيقاف عمليات تصدير النفط مؤقتا بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة بمسيرة. والكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2073. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس منك نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
4: Old but gold.

0: منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنص النهار
2: لحدش واحدة شنا دقيقة ونصلي معكم حتىش للنصف نهار دونك كيما تعودتوا نهار الخميس للناس المغرومة بكرهبة وتحب تستحفظ عليها يحضر بحضنا كيما ديما غازي بن صربة أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا
2: بونجور
3: صباح لباس أهلا بكل المستمعات والمستمعين الحمد لله لباس
2: أنيق كيما ديما
3: أيوة صحيح رسمي لبك
2: أوكي اللي يقول لك عايشك غازي قبل ما نمشيو للفقرة متاعنا الجراج عن ديديكاس اليوم سبيسيال نحب نقوله لي زميلتنا أميرة مقني قسم الأخبار كل عام وانت حية بألف خير يا أميرة إن شاء الله يا ربي هكا العام هذي يتعدلك مزين وتحقق فيه برشة أحلام وبرشة أمنيات ويتعدلك هكا عوية مزين كيفك انت دونك أميرة مقني كل عام وانت حية بألف خير
3: يا أميرة يا بنت الأمرة
2: شقاولك بالله غازي اللي يقولك هو اللي غتني لك غازغوز أيوة. حاضرين توتسويت الجراج
0: الجراج
2: موضوعنا لليوم مهم جدا جدا جدا جدا جدا وتحت طلب مرة أخرى نفكركم اللي تنجموا تبعثوا الغازي تخليون أيه. احنا في التعليقات تتكلمونا على الباج متاعنا شنو المواضيع اللي تحبوا تسألوها ومرة أخرى الموضوع ذي عاودي تطلب غازي نحكيوا على جيلي
3: الحقيقة ربيب باش نحكيوا على قطعة صغيرة في الحجم أما هي أكبر عنصر سلامة في السيارة تتصور أنت عندك كهرباء 100 حصان 100 شوفودين ولا 120 شوفودين وفيها ABS وفيها USB وفيها أرباك وفيها بكوت سيستم دو سيكوريتي لكن العجلة فيها مساحة قد الشبر يعني تلامس الأرض انت قاعد تمشي على مساحه تلامس الارض تمشي على الهواء كما نقولوا نحن وتمشي فوالا والوزن هذاك نتاع السياره نتاعك اللي هو ساعات تورناتا ونص ولا زوسترانت ولا زوسترانت ونص يعني يلامس في الـ في الـ في الارض في بمساحه ما تفوتش شبر ولا شبر ونص ديكو الاطارات المطاطيه راهي مهمه ومهمه جدا في السلامه وحتى المصنعين في العالم اجمع يعتبروهم اهم يعني كومبوزون دو سيكوريتي في السيارة هات نشوفوا كيفاش يخدم الإطار هو الإطار في الحقيقة مش مجرد كاوتشو خاطر قبل في الليزاني 60-70 كان الإطار أكثر الكمبوزانت معناها دومينانت في

0: في البلو هي الكاوتشو. وكان نتفكر نحن حتى قبل قرينا كاديكول كيفاش شركات عالمية كيما فايرستون وقت شريت شتر ليبيريا شريت ليبيريا كاريمو وولت تتأثر حتى في السياسة متاحة وفي القرارات متاحة. علاش؟ على خاطر لشان دو برودكسيون متاع الكاوتشو موجودين في الزون هذيك. دونك كما قلنا هو الإطار منتوج هندسي معقد يتكون من المطاط أساسا من أسلاك فولاذية من ألياف نسيج من طبقات داخلية حزام فولاذي جوانب مرنة ومداس خارجي. وساعات نلقاو حتى أكثر من 200 مادة كيميائية مختلفة. فما شركات زادة عالمية باش ما نذكروش الأسامي فرنسية ألمانية يابانية تصرف في ألاف المليارات على تطوير الإطار فقط يعني ديفلوبمون ديجا لو ديفلوبمون دو بنو ديجا يصرفوا عليه في برشا فلوس. يقول قايل علاش؟ خاطر نفس الإطار لازم يفرمل يشد فرا يزمو يدور ينعطف يزمو يتحمل الحرارة على ذكر الحرارة نحن إن شاء الله ربي يرحمنا ويلطف بينا. وقبيلة وانا جاي نسمع فيك في الطريق تحكي على السخانة ومفعول السخانة والضغط الضغط على البدن هكا ولا على البدن معناه في السخانة والبدن لازم يكمل يخدم حتى الإطار زادة فيه ضغط والضغط اكزاكتو. دونك قلت رباب سبقتني في الحكاية
1: ليه كله ليه بعضه
0: حرقت لي الفيلم
1: جنبي.
0: دونك يلزم يتحمل الحرارة يلزم يتحمل المطر ويلزم يعيش عشرات آلاف الكيلومترات بيان سور. انت ماكش تركب بنو بالحسبة هذيك غاليين لي بنو كل شيء باش معناها برشا فلوس. وفي الكهرباء فما راهو خمسة عجالي مش أربعة. بون رمارك السيارات الجدد ولاو نحاو الروتسكور مي هي راهي روتسكور مهمة ومهمة جدا تو نحكيو عليها في الأثناء. دونك دوزيامون حاجة مهمة ياسر برشا عباد يسألوني كيفاش نقرا المعلومات الموجودة على الإطار. ناخذ مثال قياس متاع بنو موجود برشا في تونس اللي هو 205/55/16 هذه نلقاوها في برشا سيارات في تونس. 205 هذيك هي العرض تاع الإطار بالمليمتر. 55 هو عبارة العلو نتاع العجلة مي جينا اون رابور بارابور العرض والعلو. والإير هذيك معناها راديال. والستاش هذيك سيز هو القطر نتاع الجونت. فما مؤشرات أخرين كيما 91 في مثلا. 91 هذيك هو مؤشر الحمولة خاطر كل بنو عنده طاقة قصوى نتاع حمولة نتاع شارجمون يعني يحط لك المصنع انديس في العجلة مقابله انت بلو باش تعرف قداش الشارج اللي تنجم يتحملها مسموح بها. بمعنى انه ما تنجمش انت تستعمل شاحنة تهز كما نقوله تورناتا مثلا حمولة وتحط لها بنو يهز 600 كيلو ولا 700 كيلو كي تعمل لها شارجمون ينجم البنو هذاك يترشق يصير لك اكلاتمون. وفي الاخر عندك الفي كما قلنا الفي هذايا مثلا خذينا مثال الفي اللي هو انديس دو فيتيس مؤشر الفيتيس. والفي يمشي حتى 240 كيلومتر بارور. فما الكيو مثلا 170 كيلومتر في الساعة يعني انت كي تركب في سيارتك بنو فيه مؤشر السرعة كيو تمشي بيه 180 ولا 190 اوتوماتيك ما راه باش يترشق. ونمارك راي سرعة في تونس محدودة ب 110
1: كيلومتر انت كل حلقة يفكر
0: اي مش تركب لي بنو وبعد تجري لي ب 180 تقول لي ها ما ترشقش. لا يا سيد راه ما نفوتوش 110 هذا كما قلنا رمز السرعة. وفما برشا عباد يعملوا غلطة كبيرة انهم بور دي سوسي دارجون ومتاع كلفة وكل شيء يمشي ينقص لك في الانديس اللي موصي به المصنع يطيح في الانديس هذاك باش ياخذ لك عجلة ارخص شوية وهذا مش مسموح به ويأثر على السلامة نتاعنا. ثالثا عندنا تاريخ التصنيع. برشا عباد ما تعرفش اللي في العجلة تلقى تاريخ الصنع تلقى ثلاثة حروف اللي هما دوت بعد الدوت هذيك تلقى مثلا 25 25 25 25 هذيك معناها راهو البنو ال 25 الأولانية هي الأسبوع في العام تاع تعرف كل أسبوع، الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع. ففي العام الأسبوع رقم 25 في عام 2025، يعني كي تلقى 25 ولا مثلا 24 25، ال 24 هذيك راهي الأسبوع 24 وال 25 2025. علاش هذا مهم جدا؟ مهم جدا على خاطر التاريخ الصنعة متاع العجلة يعطينا فكرة على الجودة متاحة إتون دوني فما عمر في التخزين.
1: فما مدة صلوحية.
0: فما مدة صلوحية في التخزين. معناه أنت كي تصنع عجلة أغلب المصنعين يقول لك راو إذا كان مركبتش راو التخزين متاحة يكون من 5 إلى 10 سنوات، ما يزموش يفوت.
1: ما يفوتش كان... 10 سنين.
0: أيوة في دو بون كونديسيون دو ستوكاج. معناها كي تحترم الظروف التخزين مثلا العجلة يزمها تتخزن واقفة مش راقدة، ساعات نشوفوا عجالي فوق بعضهم واحدة فوق الأخرى واحدة فوق الأخرى، هذاك ماهوش ظرف به متاع تخزين. علاش؟ على خاطر البنو ينجم يسو ديفورم في الـ في الـ pendant le stockage. دونك وإذا كان ركبت العجلة راو المصنع شي يقولك، يقولك نجم تمشي حتى لست سنين. أنا شو نقول؟ نقول راو ست سنين برشا. ساعات العجلة تبدأ ماشية 20,000 كيلومتر ولا 30,000 كيلومتر في كهرباء بعمرها 5-6 سنين تقعد الجام شقة. دونك أمون أفي أن سو ليميت أ 4 أن 4 سنين ماكسيموم، معناها أو 80,000 كيلومتر كحد أقصى، يعني من 60 إلى 80,000 كيلومتر هو العمر الافتراضي متاع الإطار هذاك. الإطار هذاك بعد عنا المحور الرابع اللي هو الضغط. نرجع للضغط. الضغط أهم حاجة تهملها العبيد. أكثر من نصف السيارات في العالم يضغطوا بضغط غير صحيح.
1: أوكي.
0: حتى في تونس راه في تونس بار اكزومبل نحيي داير الاخوه لي كونفرير العجله والاصحاب الورشات ينفخ لك العجله يقول لك هو 2.5 كيلو دابور هي مش كيلو راهي بار البريسيون هذيك اساس ميزور اون بار والكونتيتي نتاع البريسيون اللي لازمها تتحط في العجله راهي تلقاها في المونطون نتاع باب الشوفور، تلقى ايتيكيت موجود فيها لا تاي دو بنو يعني قياس العجله ماتالتي هذيك وقداش يلزمها ضغط نتاع هواء. ستار عليك شهر لا تحت
1: ولا شو مشينا
0: يلزمها
1: قياس خويا اللي يطلع حموم من علي دي تو الكاميرا عنده انا شو جيت كدلي على ني هو قال لي ستار
0: ما باش ما نقلقوش حتى المستمعين دونك قلنا ضغط هذاك يحطوا فيه 2.5 بار alors que هو يبدا موجود suivant la taille du pneu suivant chargement. زيد مش كيما انت باش تستعمل سياره وحدك كيما باش تهز عليها 600 كيلو ولا خمسه من الناس، معناها البريسيون تختلف
1: خاطر الترافي تمشي تنفخ العجله تلقى يحبلك كل بار
0: زوز ونص بار ديفو alors que فما كراب مصنع يقول لك ما تفوتش 2.2 سيارات كبار ساعات معناها سيارات رباعية الدفع وتلقى فيها 2.2 ما تحطش انت 2.5 ولا 2.6 اي سورتو وقت اللي تنفخ العجلة متاعك معناها في في في دي كونديسيون ماهمش المثلى. شنو معناها؟ معناها راك يزمك تنفخ العجلة متاعك وتقيس الضغط متاعك في البرود، مش انت ماشي مثلا في اللوتوروت مثلا جودينا بورتكوا من تونس لنابل مثلا وتحية لأهلينا في نابل وأحبابنا في نابل دونك والحمامات زادة
1: باش ما تغيرش انت
0: فهمت دونك يوصل مثلا لجرومبيليا يدخل لمحطة الخدمات ولا كيوسك كل شيء ينفخ غادي ما تنجمش تنفخ غادي خاطر مش باش يعطيك البريسيون ريال خاطر بحكم الحرارة متاع الطريق البريسيون تطلع. معناها انت يلزم
1: نصيحه لهني نصيحه غازي كيفاش
0: تقيس العجله نتاعك في البرود، معناها تقيس الضغط اللي انت مثلا باش تحط 2.2 بار ولا 2.1 بار ولا 2.5 بار تحطهم في البرود قبل ما تخرج. معناها اون فوا خرجت بعد بدرج درجين في البرود كسوا في الليل معناها في البرود ولا في الصباح باش انت تحط الميزور معناها ايديال والصحيحه نتاعك اللي يوصي بها المصنع. توا اذا ضغط نقص، اذا ضغط نتاع العجله نقص هذا يجرى
1: يعني الاولاد مثلا بن سالم تحيل يقول لك يختلف مع السخانه درجه الحراره.
0: هذا شنو كنا نحكيو
1: مع البلد المصنع في حد ذاتها، معني مش في ما تنطبقش الحكايه في العالم والكل
0: بالطبيعة. هو هو غزر هو فما بورسنتاج راهو العجلة مش انت باش تحط لها ان باغ مثلا الدنيا سخنة باش تلقاها 2.5 نو فما بورسنتاج مثلا فما على ذكر الشيء هذا فما السيارات الحديثة توا فيها دي كابتور تبدا انت تسوق في الكومبيني دانسترومون نتاعك في التابلو عندك ميزور باردون انستونتاني نتاع البريسيون يقول لك راهي العجلة قدامية مثلا على اليمين فيها 2.2 اللي على اليسار فيها 2.2 يقيس en permanence معناها في الـ في الـ في الضغط معناها جوابا للاخ الكريم معناها راهو اون بورسنتاج باش يبدا فما ماكسيموم 10 à 15% دو ديفيرونس 20% الى طارت فما دو ديفيرونس معناها انت كان فقتها في 2.5 باش تلقاها بعد 3 مثلا okay. فهمت مش تلقاها 5 ولا 6 معناها فهمت اما علاش نحكيو نحن على الشيء هذا على خاطر كي يبدا ان بنو سو غونفلي اذا كان الضغط ناقص يتجرى عنه استهلاك زايد للوقت
1: الكربيرون هذا السؤال الجميل
0: علاش علاش على خاطر وقت اللي العجله تكون ناقصه هواء الموتور كيفاش نقولها يبذل جهد اكبر باش يدفع ولا يهزك السياره هذيك يبذل جهد اكثر والجهد الاكثر والعزم الاكثر تو سامبلومون يتكلف اكثر وقود. ثاني حاجه اللي هي الفارملا تزيد في الديستانس
1: وي
0: تزيد في يا ما طول يا ما تنقص. اذا كان مثلا بنو سور غونفلي باش يولي عامل فورمه نتاع العظمه فهمت لا. يعني السيرفاس دو كونتاكت افيك لو سول تنقص دوكو الفارملا يولي فما تاثير على الفارملا الفارملا باش تزيد الديستانس تاع الفارملا بتزيد نفس الشيء كي يبدا البنو سو غونفلي باش يولي يعمل كيما ساق جمل يعمل معناها تجويف من الداخل دونك الملامسه باش تولي على الجناب دوكو باش يولي يفسد على الجناب ويبدا لبس عليه من الداخل يعني الضغط كميه الضغط اللي باش نحطوها في العجلي راهي مهمه لازم
1: تكون محسومه زيد ولا ناقص راهي تضر
0: صحيح المهمه ومهمه جدا فما زاد حاجات اخرين كيما النقشه اللي في وسط البنو فما بلدان ممطره مثلا يلزمها بنو غارق اكثر راهو نحنا ساعات في البلدان الاوروبيه يقول لك بنو ديفير مثلا علاش على خاطر فيهم كونسو دون فاسون اللي ينجموا يسربوا المياه اترافير كشقوق هذيك علاش يسربوا المياه على خاطر وقت اللي تبدا فما فلاك دو فما لو سيستيم نسميوها اكوا بلانينغ الاكوا بلانينغ هذايا معناها وقت اللي البنو يتعبى بالماء يتولي السيرفاس نتاع الملامسه نتاعو مع الارض ليس على الاخر يولي كاينه يتزحلق معناها يولي كاينه تزحلق على الماء دونك الشقوق هذوك مهمين زاد ياسر في البنو فما المحور السادس فما برشا عبيد نقول لك الماركه لو شوا دو لا مارك انا فرانشمون جو كلاس لي مارك في كات جروب ولا كات معناها اربعه كات كاتيجوري ميرسي كات كاتيجوري كاتيجوري الاولى هي البريميوم البريميوم اللي هي تلقاه اغلى بنو واكثر بنو في الجوده نجم تقول لك فما خمسه ولا سته ماركات معناها فما الفرنساويه فما الالمانيه فما اليابانيه فما الكوريه يجيو الايطاليه زاده يجيو في الـ في الـ في الـ في التصنيف في لي مارك بريميوم بعد المرتبه الثانيه فما لي مارك دو بون كاليتي زاده كيف كيف ماهمش خايبين معناها يعطيو جوده عاليه معناها للاطار وفما دي مارك في المرتبه الثالثه متوسطين معناها جوده كما نقولوا نحن بلوس كو لا موين معناها اكثر من الموين شويه وسعرها يكون مناسب حتى للمواطن التونسي وكل شيء موجوده حتى فما صنع تونسي وكل شيء وفما المرتبه الرابعه اللي نحطها انا معنا في المرتبه الرابعه اللي الاطارات مجهوله المصدر اذا نقولوا اونتر جيومي الكونترا والحكايه المهربين وكل شيء معناها ذوك ميفوس مي في داير باردون بسم الله عليك يلزم نحتاطوا منهم علاش على خاطر حتى في الفحص الفني ممنوعين
1: بيان سور بطبيعه الحال وذوما التصنيفات اللي نتاع الجيل اللي حكيهم لنا غازي فما حاجه مهمه يقول لك انا ما نخلطش باش ما نصورش كان توصي ما عملهاش باش يشري ديجا عجله جديده يمشي للمستعمل الاسعار مغريه اي نعم لكن ظهر لي فيها برشا مخاطر
0: صحيح فيها مخاطر اغزر هو انت كي باش تشري تنحي عجله قديمه وتحط عجله قديمه شنو الافار اللي عملته انت؟ هو اللي بدلها ديجا بدلها خاطرها قديمه
1: باش تخلص منها ولا باش تصلح.
0: فهمت معناها انت بور هذوما الفرنسيس يسميوهم ديز ايكونومي دو بوتشانديل، معناها تلقى روحك انت تعمل في اقتصاد هكا في على 100,000 ولا 150,000 ولا 120,000 ومن بعد ريالمون تتكلف لك سلامتك هذه
1: هذه
0: معناها ما تنزل على الفرامل ما تلقاش فرانيتك ولا تصب شويه مطر تزلق لا قدر الله. معناها هذه سلامتك، سلامه الراكبين معك وسلامه الناس الاخرى. زاد شنو ذنبه الاخر اللي صارف درقاديش على كرهبته وعجليه جدد يدخل فيه وحايد مركب عجلي 200,000 معناها اربع عجل 200,000 معناها هذا هو معناها. فهمت وبدو توت فاسون السلامه هي راهي يعني اهم حاجه واهم حاجه، ومع انا ما نهربوا من الفحص الفني راه
1: بيان سور.
0: معناها انت اذا كان العجله ما معناها سافا بار مش تتعدى في الفيزيت تكنيك دوكو معناها سي فيغوي معناها. فهمت حاجه اخرى توا كيفاش نخلي انا اعمر الاطار متاعي يدوم كما قلنا نتقيدوا بتوصيات المصنع في الضغط. فما حاجة أخرى زادة نعملوا الشانجمون دي بنو أونيكس مثلا كل 10,000 ولا 15,000 كيلومتر العجلة مثلا التيلانية اللي صار تمشي للقدام على اليمين والعجلة فيس فيرسا العجلة القدامية على اللي صار تمشي من تالي على اليمين باش هكاك التأكل يكون دون فاسون أوموجين على الأربع عجلات ونقعدوا ديما ندوروا في العجلي بالطريقة هذيك. زادة أونيفيت الطرقات اللي فيها برشا حفر ولي بيست وكل شيء خاطر ساعات فما إطارات ما همش أدابتي باش يمشيوا في طرق واعرة في مسالك يعني واعرة معناها قد ما نجموا. لا نعرف موجودين برشا إذا كان عنا الاختيار. أنا أقول إذا كان عنا الاختيار حتى ولو أطول شوية باش نستحفظوا على فلوسنا وعلى سيارتنا وعلى معناها البيجي متاعنا، ماذا بينا أونيفيت باش ندخلوا في بلايس ولا على الأقل حتى كان تجبرنا باش ندخلوا في بلايس كيكا نقصوا بالسرعة ونزيدوا في الانتباه مش أنا طاير في الدرقاديش في
1: روت
0: تبدأ كلها تتراها معناها
1: الكهرباء كل تتركز
0: تتهز وتتحط زادة هكيكا مش معقول. وبعد جي يقول لك العجلة ما شدتنيش مش معقول. فما حاجة أخرى زادة يلفو إيفيتي أنك تنسى روت سكور ما تنفخيش على خاطر راهي حتى ولو جديدة راهي باش تخسر ديزون 5% من كمية الضغط اللي فيها في الشهر معناها صحيح معناها بعد بعام باش تلقاها راهي نقصت 50% وقت اللي أنت تجي باش تستعملها في ظروف استعجالية تلقاها ما فيهاش هواء.
1: واضح. مرسي غازي بنشرب على هذه المعلومات. كيما ديما عندكم أسئلة عندكم حاجات مش مهيش واضحة
0: ديما موجود
1: ديما موجود غازي يلقاكم حتى في تعليقات الراهي
0: ديما حاضرين شاك سيزون كل فاتي
1: ولا إن شاء الله دونك نجيبوا على أسئلتكم الكل كمواصل معكم حتىش للنصف النهار. جورج وصوف اختيارك هذا عندك
0: قبيلة هي قعدت في الكوليس قعدنا نحكيه وكل شيء قلت لها أنا قلت لي اشتهب قلت لها جورج وصوف يا أخي هاي هدت لنا أغنية
1: جورج وصوف. مرسي نادية تطفي على ديون فيم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم على ديوانا فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النصف نهار.
1: لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة رجعني لكم سمر فايبس. بزنا موصلي معكم حتىش لي نصف النهار. الويكند قرب، كعليش يحضر بحذان اليوم زيد هو حمدي حطاب. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: يعطيكم الصحة، عايشك ربيب.
1: الويكند قرب، دونك احنا عنا ديستيناسيون جديدة، عنا بون بلان. فوالا
2: هاي اكزاكتومون ساعة. مرحبا بيك، مرحبا بيك.
1: كيف الحال؟
2: الناس كل والله الحمد لله صافا. مرحبا بالناس اللي تبع فينا الكل.
1: البيئة والسيارات الرباعية الدفع في النهار الخميس. فما عركة في الأوف يا جماعة.
2: بالعكس بالعكس، على خاطر اكتشفت وأنه إنسان مسؤول على الأخر وما يعطيك انفورماسيون كان إلي سيور منها. وان بلوس كو سا ماني سي ان امي دو لا ناتور، ماني هو فهمت دونك. فوالا وتشرفت بمعرفتك برشا
3: عايشك
2: فوالا. دونك باهي راهو لو بارتاج هكا وليشونج اللي يصير ما بين بوتيتر بي، على خاطر تكون عندي دي زيدي يصلحهم لي هو. بوتيتر عندي دي فيزيون كيف كيف، بوتيتر يورا دي بروجي القدام ما تعرفش.
1: ان توكا
2: احنا ديما عايشين بالطموح وواقفين بالطموح وديما نخزروا القدام.
1: كل استثمارات وطموح الاولاد.
2: فوالا
1: استثمارات قبل الطموح.
3: جود فايبس.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل.
2: دونك بعد ما شفت لي كومونتير ولي ميساج اللي جاوني على كيف غراب والناس اللي قاعده تقول لي علاش توري في البلاصه، دونك لو تشالنج هو باش نوري اكثر بلايص هكاك تريكن اللي بالحق العباد ما تعرفهاش ولا بوتيتر بيان يسمعوا بها من بعيد، حتى لسيمي تظهر بيزار شويه
1: وجديده
2: ولا وجديده ماهيش مستهلكه باش تظهر العباد. توا كيف غراب اكتشفت اللي برشا عباد تعرفها ما كنتش نتوقع، مي العباد اللي تعرفها تمشي لها وسط جمعه، تمشي لها حتى في الشتاء، ناس تمشي باش ترتح اعصابها، ناس باش تمشي تعمل ديكونيكسيون من الكوتيديان اللي عايشين وستريس، وتمشي تعمل كونيكسيون مع البحر ومع الناتور ومع الغابه اللي موجوده غاديك. دونك هذيك علاش الشوا نتاع البلاصه باش يكون بلايص هكا نتاع
1: تريكن من تريكن تونس المزيانة.
2: مي اكسيسيبل بالطبيعه واكسيسيبل ميم حتى بالترونسبور بوبليك. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعنا في الاخر رباب. نحب نحكي على بلاصه توانسه ينجموا يمشيوا لها وبول عائله نجم يمشي لها افيك لو مينيموم دانفستيسمون وينفع البلاصه اللي يمشي لها، ونعرفوا سورتو نعرفوا بالعباد اللي قاعده أولاد المنطقة. تو كل بلاصة باش نمشيو لها باش نحاولوا كل مرة نخطفوا واحد من أولاد المنطقة نعرفوا بيه ولا حتى نقولوا اسمه باش العباد تعرفوا، على خاطر أنا اكتشفت اللي كانت تمشيو قاعدين تلقاو في تريكن نظيفة، تلقاو في بلايص تحطوا كرهبكم سيكيوريزي، حتى ما تاخذوا حتى سيرفيس من عندهم، العباد انديريكتومون قاعدين يرجعونا في سيرفيس اللي هو ما يخليوش الدنيا مسخة. حتى العباد اللي تنسى باش ما نقولش اكسبري يخليو، حتى العباد اللي تنسى بوبيل يلموا وقاعدين يعملوا في تري. راهو زاده راني بالحق شخت عليها الحكايه على الاخر، ولات عندنا طوندونس نتاع ريسيكلاج، ولينا نحطوا الاكزاز والبلار وحده والبلاستيك وحده، ولينا زاده زدت فرحت على الاخر كي لقيت فما شكون مازال ماشي فكثنيه مزيانه اللي مشينا فيها دوبوي اكس تو مازلنا ماشي فيها اللي هي لي بوشون دامور، والعباد مازلت ندخل البلايص يمدوا لي ساك ويمدوا لي كرذونه ويمدوا لي ساشي ويقولوا لي يا اخي مش انت تابع تعرف لي بوشون دامور يدي انا من لي ديبو معناها. ومازلنا لتوا حتى لي فامي اللي قعدنا نعملولهم في سوتيان مازلنا كونتاكت بيهم والحمد لله هذا من فضل ربي. ان شاء الله ربي يعطينا القوه باش نكونوا واسطه خير ما بين العباد.
1: دونك فكرتني في يوميه 2019
2: ايام
1: مش نورمال
2: اكلي شطوط الكل درناها ما تعرفها ليدي. دونك شطوط الكل ولا شطوط الكل نخليو الدبوزه للناس اللي تلم في البلاستيك ونهزوا البوشون هذايا لموا الكونتيتي وفما دي بوان من الجنوب للشمال. انا بيرسونيلمون جراج نتاع دارنا الكابون الكل يصب غاديكا وبعد نهزوا نقدموه نقبلوهم لشكون يفرح بينا في بري باهي نبيعوا زوز ثلاثه اربعه ترانت ونمشيو كل مره نعملوا اكسيون. اكثر لي زاكسيون اللي عملناهم هما نشريو لي شيز الكراسي المتحركه للعباد المقعده العباد ذوي احتياجات الخاصه اللي مخمم فيه توا بعد وتوا ان شاء الله تخي بيانتو تصير وان باش نحاولوا ننفستيو لي بوشون في ممشى ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: والله
2: في التريكن هذوما
1: باش نشجعوهم وقتاش ونحكيو عليها
2: اكزاكتومون. دونك باش نحاولوا نمشيو وغازي هذوما حاولوا لقاو لنا فورمول في الكهرباء كيفاش يهبط منها يلقى روحه في ممشى. انا بعثت لك البارح الدروج ليدي جيت البارح ريت الدروج هذاك باش نحاولوا نعملوا كيفه ممشى يهبطوا من الكهرباء ولا من تاكسي ولا من التاكسي جماعي ولا من ليسونسييل الرمل على خاطر تعرف الكرسي ما يدورش في الرمل. دونك نحاولوا ممشى هو راه موجود في المرازقه ورا قولوا احنا القصر
1: ورا
2: موجود ما عادش شيء اندثر ان توكا ليدي موجوده وحيه فينا التوانسه راه اسمع راه اوني سوليدير في الاخر غير شنو شويه الضوء مقصوص برا داخلين بعضنا ما تراو سوليداريتي هذه لا معناها ماهيش فهمت تو نعاود نفرزوا بعضنا تو فليم تو هكا قاعدين
3: نعملوا
2: واقفه بقد ربي البلاد ماشيه في ثنيه باهيه الصنفر ليسونسييل
1: يلطخني بحاجات ساعات ناخذ نغز ونقول من جيبه.
2: دونك ليدي واني الممشى هذايا معناها يهبط من كرهبة علاش قلت لك انتوما زادة تخموا فيها ولا من الكار ولا من التاكسي ولا من التحب نجموا نتعاونوا علاش قلت لك دي بروجي القدام لازم باش نلقاو فورمول
3: بيسور
2: اللي لمنا يعرف اش يعمل
1: مدروس
2: دونك لازم باش نلقاو الفورمول اللي وانه الممشى انا الدروج هذايا تو تراوه الناس اللي تسمع فيا الناس اللي تسمع فيا تو تراوه الدروج هذايا باش نحكي على بلاصه اكتشاف بلاصة أقل من نجم نقول عليها حب وفرحة. أنا مازلت فرحان بثلاث سنين حب أنا ومرتي البارح عيد ميلاد زواجنا ريم عبدي زوجتي نحييها ربي فضلها ليا هي شطري هي اللي مساندتني وكان مازلت نمشي ونكتشف ريا وقراس الرب يوليها هي بتبيعة وأمي زيدة
3: وسمحني هي تمشي معاك ولا تمشي وحدك
2: تمشي معاك أو ليه متسيبني
1: خليها على راحة
2: برا ميسيلش برا كان لقيتها باهي تو نجي معاك لقيتها مش باهي نتعديو للباص اللي بعد
1: إن شاء الله عيد زواج سعيد
2: عايشك ربي يخليك ميرسي بوكو. دونك البلاصة هي اسمه شط الملاعب في كركوان
1: شط الملاعب
2: درت سألت علاش تسمى شط الملاعب. بون نلقى في شط الملاعب نلقى انسرطان عم خالد الصعفي نحييه
1: تحيلي
2: قابلته عنده تانيت كركوان تانيت في شط الملاعب قال لي إيجي ومرحبا واكتشفوا راي البلاصة علاش تسميت شط الملاعب. قال لي من أول الدنيا أنا نحب العبيد اللي تسمع فينا اللي عنده فكرة علاش تسميت شط الملاعب ينورنا. أنا اكتشفت البلاصة أنتم نورونا علاش تسميت هك راي بلاصة أثرية. بون كيفاش نمشيو ساعة خلينا نبداو خطوة خطوة باش الناس تعرف راي تركينا مزيان على الاخر وبالحق ديكوفيرت. ترى حكيت على كيف غراب الناس كيفاش تدخل لها والبيست طويلة وتقعد تمشي هذي راي اكسيسيبل وبكرهبة صغيرة وعلى ساقيك تمشي والتاكسي بالبلاصة من قليب يتهزك من درع اللوش تمشي من الهوارية تمشي من تونس العاصمة تاخو كار الهوارية تهبط وتركب في تاكسي بالبلاصة يهبطك في كركوين. دونك كركوين المعروف عليها شنية هي الاثار. انا كي مشيت حبيت نعمل ميزاجور نعرفها البلاصة من قبل بحكم احنا ديما كنا نكامبيو في واد القصب تو نحكيو عليها وحدها واد القصب وغابه شيش وغادي معروفه نكامبيو فيهم البلايص هذوكم اللي هما دغاغر وغابات الغطاء النباتي نتاعها عظيم ليكو سيستيم نتاعها ياسر مزيان وديما رينوفلابل. علاش بويسك احنا بلايص على البحر دونك نكامبيو فيهم في الصيف في الشتاء الدنيا تتنعوش راهو قد ما تخفتي هو ساعات هو واحد ساعات يحب يعمل بوز حتى في في خدمة في رولاسيون في حاجة باش يعاود يتناوش سي لو ميم برانسيب راه حتى احنا عندنا ايكو سيستيم من داخل
3: لازم طبيعة ريجينيراسيون
2: والعروق يرجع يدور فيها الدم معناها فهمت دونك 120 كيلومتر على تونس العاصمة وأحسن طريق باش ننصح بيه
3: أيوة أهم
2: حاجة حاولوا اسمع خلينا نكونوا سند للعباد اللي تعمل في لي ترافو وهو احنا نقولوا البون بلون ونقولوا ديستيناسيون زيد نقولوا ثنية الباهية باش سبحان الله فما دي ترافو محلولة وكل شيء احنا نحبوا نكونوا دي بون معناها امباسادور للبلايص هذوم ولدولتنا زاد دونك الكياس من تونس العاصمه سليمان رتيبه طريق الهواريه الحزام ما ندخلش على هواريه الحزام البراني نلقى رواحنا عندك الشرف درعلوش اي تحبوا اذا كان باش تمشيوا زيد نعطيكم معلومه سوقهم بالاربعه وحافل على الاخر وتلقاو برشا حواتم خارجين برشا حوت من البحر دونك بعد درعلوش نلقاو كركوين
3: او فم او حتى بتمشي من الشيره الاخرى على الظهراوي يعني
2: على الظهراوي اذا كان بهذيا شوف
3: هذيك ميمه قليبيا
2: اكزاكتومون هذيك لازم تخرج بكري وتدخل بورت قليبيا تعمل مشوى حوت وبعد
1: شد المشويه باش نحكيوا
2: عليه نهار تواد القصب
3: هو في قليبيا البتيداش حوت
2: هو راهو الحوت جايز في البتيداش في اي وقت راهو
1: اكزاكتومون الحوت تشوف سور بلاس راهو
3: سور بلاس
2: تنوش الحوت وتدلل روحك راهو الحوت في البتيداش انا نحبه ديما الحوت ولا عجب المخ بطماطم سيريز زاد تحكيوا عليها مره
1: في الحوطه كهو
2: يا خيي دونك الكرك باش نلقاو بلاك الموقع الاثري بكركوين فما الاولى كركوين مدرسه تسمى كركوين ايكول ما ندخلوش منها انا ننصح العباد تو باش تمشي للديستيناسيون هذه دونك الموقع الاثري بكركوين باش ندوروا على اليسار باش نلقاو احنا نمشيو 900 متر نلقاو قبلنا بالضبط الباب نتاع الموقع الاثري المتحف نتاع كركوين تو اون ترافو ما فماش اكسي دونك على اليسار 900 متر اخرى بالضبط شنو نلقاو واحنا قدام شط الملاعب التصاور اللي تراو فيهم كلهم بالتليفون هذا من غير حتى فلتر راو اكتشاف ولا اروع وعلاش سميت عم خالد صافي وتاني وكركوين تانيت اللي غادي على خاطر الانسان هذا لقيته عامل وحده البوباليت مجتهد تنوش البلاصه بمجهوده الخاص وقال لي مرحبا بالناس الكل الغابة قدامكم تحبوا تكامبيو على فكرة العباد اللي تكامبي فما بلايس منع فيهم الكامبينج توا ومنعونا منهم هلا غالب بلاصة جديدة كركوين نتصور كامبيو فيها كان الصياد انا راني كامبير قديم على الاخر كركوين كامبينا فيها على الشط نعرف لكن غابتها ما كامبيناش فيها بحكم القرب للموقع الاثري وكان فما منعان كذا لكن اللي فهمته واكتشفته هو انه الكامب جايز فيها توا اكونديسيون تقرب للبحر
1: فمش عليش تدخل الداخل
2: ولا وبطبيعته الغطاء النباتي ما يخولكش باش تنصب خيمه في وسط الغابه ليه على خاطر ماهيش كيما ود القصب كلاتوس عالي ليه
1: كبي على الشط محليها غزل البارتي هذي هذي الفوق هذي طلعة صغيرة ولا التصوير اللي قبلها ايمين شبيبة معنيها شط أصخري
2: ولا أغزل فيها فيها حواض حواء
1: فوالا
3: بيسينات
2: فيها حواض حواء وفيها ديجا تيران تاع تاع فولي تاع بيتش حاضر موجود غادي تنجم تلعب كورتك وتلعب وفيها حواض حواء
3: ثقافة المنطقة
2: فوالا اكزاكتومون ليه وفيها اسمع باركينج يهز نمبر محترم متاع كرهب قالوا لي في اللي ويكاند تتعب العباد اللي ناوي يكون جيات سي لوكازيون او جامي باش تمشيو تقسم ويتي والكوت هذيك راك ما تقعدش تتبع في الموجه انا مشيت نلقى درابو فيغ تنجم تعوم بويسك فما درابو فيغ فما سباحه موجودين
1: غاديكا
2: شوف البلاصه ماهيش متداوله دونك العباد ولاد المنطقه اللي غاديكا كان في الويكاند تلقى صباحا موقدين باقي الجمعة بتبيعته ما تدخلش برشا وايفيتي كان تبع الكولور نتاع درابو باش تلقى اذا كانوا بتبيعته نوار ولا ما يعومش واضح العملية ربي
1: دونك بلاصة شبيبة
2: شط الملاعب
1: ولا كامبي مع العائلة
2: وزيد مع العائلة مع الاصحاب ليه وزيد اسمع عندك شط رملي وزيد على اليمين شاطئ صخري
3: تختار
2: تنجم تبعد بسي اكزاكتومون اللي تراه في الفيلم تاريس في الهوارية حجرة وباراسول وتعمل مرقوم صغير ولا حصيرة ولا منشفة والماء قدامك ودبشك بحذاك اون توت سيكوريتي وكرهبتك وراك اللي شخت عليه وعجبني ميم با زوز متر وكرهبة ميم با البحر اخذ الكاليتي متاع الماء
1: ما شاء الله
2: الكاليتي متاع الماء من وراء العقل وبحر بالرسمي حاجة ترد الروح انا فرحت برشا كي لقيت بلاصه كيما هكا وفرحان اكثر شنو باش عارف باش يقولوا لي علاش تقول عليها. راني باش نقول عليها ومتاكد العباد تحفظ عليها ومعمل على الوعي نتاع الناس اللي تمشي وتكتشف البلايصه
1: هذه.
2: السويت اللي باساج نتاعي ماذا بينا نستحفظ عليهم.
1: احنا راهو نتفهموا حمدي تعليق، راني دخلت حتى انا وشفت الريل وشفت وين تبعثوا في الجروبات والناس شنو حكي قاعدين نعملوا في السويفي نشوفوا. عند الحق الناس حمدي غازي يقول لك انا بالبقعه نتاعي بلاستي ولايتي ولا نحب نستحفظ عليها كيما احنا مستحفظين الناس اللي باش تجي تستحفظ عليها. فانا ماني مشروع على حكايه فهمت، اما بلادنا مزيانه نستمتعوا بها الناس الكل ونستحفظوا عليها كمان ماني عندهم حق فهمت.
2: تونس نتاعنا الكل
1: نستحضر عليها الكل.
2: الكل انا
1: يا حمد
2: راني جسوي انا راني جسوي ان كومبور وعندي انا قناعه
1: أي.
2: اللي كلش بر حقي باش
1: بيان سور ما هما غيره
2: ونخيم
1: ما هوش تاع كره مي غيره
2: وعلى فكره ما هوش باش يغيروا عليها اكثر منا
1: كلنا الخير وجونا به المهم نستحضر
2: دونك بالحق اسمع شوف هذيا كركوين شط الملاعب بالرسمي راي تحفة ما عندكمش فكرة على الشيء اللي حسيته كي اكتشفته مش كتا انا راو قبل خيمت في البارتية ذيكا وعمت في الشط ذيكا مي اتنقل لكم حاجة هي مقسومة على زوز شطوط شاطئ رملي وشاطئ صخري بحت. الشاطئ الرملي هو وين كاركوينتانيت وين عم خالد صافي وين شط الملاعب اللي قلت لكم عليها ومرحبا بالناس الكل راكم تلقاو وين تحطوا لي باراسول متاعكم حد ما يجي يقول لك خلصني في باركينج محليها الحكاية الشط الكرهبتك قريبة سيكوريزي
1: جاوك بها
2: وبلاصة مزيانة على الاخر كي نخرجوا من 900 متر وهذوما نرجعوا وين وين الاثار وين المتحف متاع كركوين قبل ما نخرجوا على الكياس نرجعوا على اليسار فما 900 متر اخرين دونك نعاود كي ندوروا على اليسار نلقاو شط الملاعب وعلى اليمين فما كركوين الاثار
1: اوكي
2: اللي هي بعد متحف الاثار اللي هي شاطئ صخري وين فما الدروج هذاك
1: الدروج اللي
2: هذاك لقيتو
1: غاديك باش تعملوا فيها المبادره
2: ليدي وان بحث الدروج هذاك علاش قولي علاش خاطر ديجا الباز موجوده الانفراستركتور موجود والحجر il te permet باش تفكسي دونك ايتود صغيره وعلى فكره راهي فما دروج تهبط ديجا اثريه موجوده باش نحاولوا عليه هذيك على الباز نتاع الدروج هذيك نحاولوا ننستاليو حاجه يهبطوا منها لي شيز رولون نتاع الناس اللي مستحق وحقها باش تتمتع كيما نتمتعوا احنا دونك هذه هي
1: هذه الدروج الثاني المقصود به مش الاخر الاثر هذا اللي موجود في التصويره
2: ولا.
1: حمدي للناس اللي سمعتك اليوم وتحب تكون موجوده في الاكسيون هذه يكلموكم بوركو با
2: علاش يبعثوا لي ميساج ولا يبعثوا شوف لي بوشون دامور
1: هو افريوير محلول عند
2: الناس الكل واللي عنده اي ايدي مرحبا به شوف لي زيدي هذوما يجيو على خاطر لازم تتكاتف العباد
1: تتعاضد الجهود
2: ولا ويلزم العباد تختار بعضها وديما ماذا بيك اختار الروح اللي تشبه لك من الاول ما تحاولش تلوج على حاجة ما تشبه لكش توا بحر يشبه لك واكسيون تشبه لك انت هكاك على خاطر راو كان مشيت في ثنية وحاولت تبدل روحك على خاطر أي حاجة ولا على خاطر أي إنسان راك تخاف تخسر روحك وبعد تقعد تلوج عليها ما عادش تلقاه دونك ماذا بيك من الأول اختار الروح اللي تشبه لك سينو لوج على اللي يقبلك كما أنت إياك تبدل روحك مهما كان.
1: وبهذه الكلمات العظيمة نصل الآن إلى نهاية موعدنا
3: محلين غرامة
1: بالله شفت خديش يحكي وبعد يقول لي علاش تحبوا الرجل هذا تفهم الأولاد الكل نحبكم وربي فضلكم خاطر بالحق ممنين برشا والكلام أوكي يقول لك أنا غازي مثلا يحكي على الدومين نتاعو وحمد حمزة البنات ناس الكل مين بغرام يعمل فيك علاش الكلام يوصل القلب
3: المغروم ما ينجم كان ينجح راه
1: وهذا هو ميرسي الأولاد يعطيكم صح شكرا حمدي عيد زواج سعيد مرة أخرى تتقصوا حتى غازي ميرسي
2: نادي
1: الصحة إيمان ميرسي احنا نتقابلوا غدوة دونك اخر سجدات الإخبارية منك نسمع مع هودي الورغمي في لمان واي باي
0: منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
4: بودك.
0: منك نسمع، صوتك تسمع، لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار ديوان اف ام عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقول في بيان لها إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. نهج الباي بالمدينة العتيقة بصفاقس شهد صباح اليوم حادث سقوط مفاجئ لطابقين علويين غير آهلين بالسكان ومخصصين لاستخدامهما كمستودع ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية وصفت بالجسيمة طالت محتويات محل الملابس المستهدف وهيكله بالكامل إلى جانب تضرر عدد من المحلات التجارية والواجهات المجاورة جراء قوة الارتطام وتطاير الأنقاض. وأفاد النائب المحلي عن المدينة حمادي مقني في تصريح ديوان فام أنه أمام خطورة الوضع بالنسبة للمبنى المتضرر وتراكم الركام والأنقاض التي أغلقت منافذ الطريق اتخذت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية قراراً بالغلق المؤقت لنهج الباي كإجراء وقائي احترازي إلى حين تأمين المكان وإزالة الخطر. عدد من مشاريع البنية التحتية المبرمجة في قطاع التربية بولاية المهدية بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 حوالي 433 مشروعا موزعة إلى أكثر من 200 مشروع منجز و40 مشروعا بصدد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار و183 مشروعا في طور الدراسات وتسعة مشاريع في مرحلة تقديم العروض وفق عرض قدمته المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية. إلى الشأن الدولي استهداف ما لا يقل عن 10 سفن شملت 7 ناقلة نفط و3 سفن شحن منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 من جوان الماضي وحتى انهيار الهدنة ودخول الحصار البحري الأمريكي حيز التنفيذ على الموانئ والسفن الإيرانية. منظمة الصحة العالمية تقول أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وأكدت المنظمة تسجيل 1963 إصابة على الأقل توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصا. ونختم بحالة الطقس لبقية هذا اليوم والأيام الموالية حيث يتميز بتواصل مرتفع للحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي ويكون الارتفاع ملحوظا غدا الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nisma, soutik tisma.
2: L'actualité, ou kul ma yhem twinsa. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعض نصيف يحلى ديوان فام صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع ينطلق معكم توي توصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مشاهدينا، الى كل مستمعينا، الى كل متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم واهلا وسهلا. ان شاء الله نكون منسينكم. ارتفاع في درجه الحراره مازلت متواصله، موجه الحر ودبانا سيسر واحنا ان شاء الله سلامات يا ربي للناس. كل تحية لكل مستعملي الطريق نسيسور، وإحنا إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، إن شاء الله نكونوا منسينكم. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم إن شاء الله، والناس اللي تسمع فينا في الجالية التونسية البرة مرحبا أهلا وسهلا. شنو باش نحكي واليوم شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. انهيار طابق علوي بشقة على مغازة وسط المدينة العتيقة بصفاقس، فما هو الوضع؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. يشتبه في أنها من الفريكاسيه تسمم 25 شخصا بالمتلوي، موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء على كامل مناطق البلاد، ما هي الحلول السقية البديلة لتجاوز الأزمة؟ موضوعنا في اللاكتو دجور. حريق جبل الشحمة بزغوان يتسبب في كارثة بيئية تلحق أضرارا بالبحيرة، فما هي التفاصيل؟ موضوع

0: مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار،

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام.

0: نحب نوصل نداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
3: على 91.2
2: تونس
3: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
3: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
4: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا من كل من التحق بنا في المتابعه. نص النهار و15 دقيقه على موجاتنا. مشوي للمدينه العتيقه بصفاقس، انهيار طابق علوي بشقه على مغازه وسط المدينه العتيقه. شنو هي الوضعيه؟ شنو اللي صار؟ شنو هي الاسباب؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تو سويت.
2: ماكس بختاج
4: النائب المحلي عن صفاقس المدينة، عضو مكتب تنفيذي باتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس، سيد حمادي مقني. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور.
5: مرحبا بك أختي، مرحبا ديوان الفهم.
4: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. شنو اللي صار في نهج البي في المدينة العتيقة؟
5: الله، اليوم قمنا الصباح على فاجعة طابق علوي طاح جاء في وسط المحل اللي هو محل تجاري. محل تجاري ذو طابقين، طابق علوي وطابق أرضي.
4: معناته هو الحانوت بطبيعته فوق لوطة، معناته
5: المحل مي حانوت وفوق منه علو.
4: علو معناتها تجاري ولا فوق دار ولا شنية بالضبط؟
5: هي دار، ما تقولي مش مدلك، عبارة مخزن.
4: عبارة الدب متاع الحانوت معناتها الفوق. سي حمادي تسمع في؟ معناتها ما فيهش سكان، حبيت نقول.
5: نعم،
4: ما فيهش سكان يسكنوا، معناتها مش دار فيها سكان.
5: لا، مش سكان.
4: واضح
5: انه مش سكان.
4: واضح. هاي
5: سمعنا ساعقة كبيرة، خرجنا نشوف واش تم، نلقاو الدنيا بيضة ولا بالغبار نتاع. انت تخيل بنية طابقين يطيحوا جوا في وسط المحل، بالضبط ربي البنية ما زالت كي حلت المحل، خرجت تقنص قدام المحل، طاحت السقوفات، وكان جات الآخر راهي كانت تفاجع وكانت تموت البنية ولا تزال بعض المشاكل.
4: اللطف عليها والحمد لله على سلامتها، معناتها الحمد لله.
5: الحمد لله، نحمد ربنا اللي ما فهمش أضرار بشرية.
4: شنو السبب معناتها سي حمادي؟
5: السبب والله السبب يوجع الخاطر كي نقولوا على السبب. السبب احنا بلدية صفاقس بالدرواسات دوائر اللي تعاقبوا، دروسات البلديات اللي تعاقبوا، والكتاب العامين تو اللي مكلفين بالتسيير. خويا المدينة العتيقة الله غالب ربي معاها وبرا. المحلات هذه عندنا تو فوق 800 عقار، قريب 900 عقار قايل للسقوط.
4: حوالي 900 عقار.
5: 900 عقار، اي نعم.
4: قايل للسقوط.
5: هذوما
4: مستغلين تجارياً، هذوما مستغلين تجارياً مسكونين ولا
5: تجارياً، فيهم سكان، فيهم اللي خرجت فيهم قرارات إخلاء، فيهم اللي وقعت فيهم معاينات على غالب، فيهم اللي طاحوا جزئياً.
4: هاي البلدية شو تنجم تعمل في الموضوع هذايا معناتها؟
5: البلدية مشكورة تقول لك أنا نكلف خبير، نعمل إذن على العريضة ونكلف خبير، والخبير يخو على الأقل تحب له عام التمشي متاعه باش يحضر التقرير.
4: هاي إجراءات بيروقراطية طويلة وعريضة.
5: المتضرر هي المدينة العتيقة. على خاطر إجراءات كما هذا المفروض تكون بطريقة أسلس من هكا، ومش معناه إحنا اليوم في الكارثة هذه، إحنا اليوم وقعنا في إشكال كبير. تو اليوم القلب النابض نتاع المدينة مسكر النهج.
4: نهج مسكر، نهج البي الكل مسكر.
5: نهج البي يجيو في الوسط يعملوا لك تسكيرة منها وتسكيرة منها، كانك دخلت من الضفة القبلية توصل للشطر وترجع، وكانك دخلت بالعكس توصل للشطر وترجع كيف كيف.
4: والتسكير هذا باش يقوموا بال معناتها
5: التسكير احنا تو ولينا دخلنا في الله غالب نحسن كنقولها، التجار تحاملت الكل وهبطوا للدايره تو قال لك جيتوا سكرتوا لنا الناس في شر جميله، ما نجمش يكون. التجار عندهم ديزونجاجمون، عندهم صنع، عندهم ما تعرف قلب السيزون. تجي تسكر له الناس وما تقولوش انت مش نسكروا على نهار ولا على سنين.
4: معناتها سكروا ما غير فما فيش حتى اجل محدد.
5: سكروا وخرجوا لا بدون اجل.
4: بدون اجل.
5: والتجار الكل ودخلنا في فوضى، ولينا وامتصينا الغضب نتاعهم وكانوا متفاهمين، جبتهم لدائرة المدينة وين كانت حاضرة اللجنة كاملة، فيها الحماية وفيها البلدية وفيها الأمن. وان شاء الله
4: شنو هي الحلول؟ ما فما حلول في الموضوع؟ مثلا نجموا نعملوا لجنه جهويه تضم الاطراف المعنيه بالموضوع هذا كل؟
5: عندنا لجنه جهويه
4: اي ما نعطيوها في فير باش تتحرك فيه معناتها.
5: على غالب التمشي نتاع البلديه يلزم كل مبنى ندخلوا باش نعملوا له من المعاينه اللي تكمل الاشغال الفوق نتاع 5-6 سنين. احنا عندنا بناءات سرنا الموضوع نتاعها تو عندها 7 سنين واللي جو ما لقيناش حل وهي كل يوم تزيد تدهور الحاله.
4: ولا اليوم كنا معناتها تصير كارثه اكثر من هكا معناتها كذا كان طاح محل على شخص موجود الغادي كان ينجم يكون حريف كما تنجم تكون بايعه كما ينجم يكون مولى المحل معناتها كانت تنجم تكون كارثه.
5: التفت ربي ان الواقعه صارت 8 نتاع الصباح لو وقعت 10 نتاع الصباح المحل لابد توقع فيه 3-4-5 زباين.
4: فعلا
5: توقع كارثه.
4: فعلا هذا هو الحمد لله على سلامه البايع. هاي قل
5: الادهى الامر انه احنا الواقع صارت 8 نتاع الصباح نصف النهار ما شاء الله امنيا جاوا من مدير الاقليم وانت ماشي الحمايه مدير الاقليم وانت جاي كيف كيف الكل بلديه تفاقس اول واحد بعثته بعثت لنا فني كان طبعا بلديه ما جاش سياسيا معتمد ما جاش دخل تو بعد نص النهار والناس ولات متحامله ياسر معناها انت كي يدخل معتمد يجيك 9 نتاع الصباح يحس بيك يريض الجو شويه تتبدل المعطيات.
4: يعني ما كانتش فما زيارة رسمية فقط الأمنية ما تهجرت أي
5: بالنسبة لليوم نحكيه
4: أي أي تحكي على بعد الحادثة اللي صارت
5: الأمن كان متواجد من إلى الحماية كيف كيف ما سياسيا أول واحد ينتصر ضد العباد هو المعتمد. احنا معتمد ما جاناش وهكا علاش التجارة حاملت يقول لك حقرونا وما شافنا حد وما نعرفش ندخلوا في هيك الفوضى اللي احنا فيه فينا نعانا معنا.
4: طالع هذا هو وزيد نسكروا معناتها نهجوا ما نعرفوا بدون اجال ودون تحديد اجال معناتها وما نعرفوش
5: مستحيل ما تجمش تسكر نهجر وهذاك القلب النابض نتاع المدينه.
4: ولكن عندنا في المقابل 900 عقار اي للسقوط معناتها الله لا يقدر باش نقعدوا بالطريقه هذيا راهي الكارثه مؤجله ما صارتش اليوم راهي تصير غدوه ما صارتش غدوه راهي تصير بعد غدوه معناتها
5: هو الامر انه العقار اللي طاح اليوم
4: اي
5: ماهوش داخل في الجرد نتاع 800 عقار الحيلين للسقوط.
4: فعلا معناتها فما عقارات اخرى ما دخلتش في الجرد لكن هي تنجم تكون قايله للسقوط.
5: يعطيك الصحه خاطر البلديه ولا المواطن ولا الامن ولا الكل خدموا عليه الملف راه للامانه ما هي الشمس ماشي تشمل الكل. معناتها فما عقارات اللي ما تنجمش تشيك بها تلقى من برا مزين ومن داخل خارب.
4: هذيك هي يا مزين من برا
5: يا مزين من برا في وقت هذه المواضيع كنا نجموا نتفاداهم وكنا نجموا ما نعرفش اليوم احنا في الدايره ودخلت امراه مسيخ نفسها هابطه على مبنى طاح عنده 3 شهور والبلديه تو ما رفعتش النفايات الصلبه نتاعو ولا شيء ولا شيء نجر عنه وساخ وفيران والحشرات وانت تعرف.
4: فعلا ان شاء الله يتم
5: عاجل للبلديه اي اللفته لهالمدينه اللي هي تاريخ واللي هي تستحق خير من هكا بالحق تستحق خير من هكا راهو انا ما نستحقش باش نستدعي انا كاتب عام بلدي باش يدخل لي للمدينه. من المفروض راهي المدينه اولويه راهي قبلت الناس كل راهو النهج هذا نهج البي اللي وقعت فيه الواقع اليوم تعرف في البريود هذه في شهر جويلية وقت الذروه في الاعياد والمناسبات قداش يجي من زاير اختي الكريمه يقبل من بين 20-35 ألف زاير يوميا. في 20-35 ألف زاير يوميا
4: حركة اقتصادية كبيرة. يقولوا لي المعتمد جاء للمكان توا موجود غادي
5: تو بعد في طلب الحاكم التجار ووقع فوضى وشنو التحق بينا تو للدائرة البلدية.
4: فوالا معناتها ما جاش الصباح كي صارت الحكاية
5: ما جاء حتى مسؤول اللي جاء والبلدية مشكورة بعثت لنا فني وبعد بعثت لنا مدير البناءات مع العشرة وبداوا بالوحيد يجوا اللي كانوا بالعكس شكر خاص هو مدير الاقليم اول واحد تواجد غاد مدير اقليم الحمايه كيف ما نحكيوش على العوان وعلى رئيس مركز المدينه وعلى الكل كانوا متواجدين من شرطه بلديه من امن من الكل ما الله غالب البلديه اللي هي في ذا القرار ولا المعتمديه اللي في ذا القرار ما جا حتى واحد.
4: واضح سي حمادي ان شاء الله تكون فما تسريع اجراءات باش ما تصيرش كارثه اخرى تكون اكبر من هكا. شكرا ليك سيد حمادي مقني نائب محلي عن صفاقس المدينه عضو مكتب تنفيذي اتحاد الصناعه والتجاره بصفاقس شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتمنا. مصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار 24 دقيقه على موجتنا.

الآسيوية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. جوك موسيقى، تسمع راب.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا، لذة النوم قمة الصحة.
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا. التسممات الغذائية الجماعية موضوع يكثر خلال فصل الصيف، وحكينا فيه مرارا وتكرارا عديد الحالات اللي تم تسجيلها، تم في جبس، في صفاقس. اليوم نحكيه على قفصة، يبدو أنه وتحديدا المتلوي، ما تحكينا لأنه قفصة صارت قبل حالة تسمم جماعي. اليوم نمشيه للمتلوي، 25 شخص أصيبوا بتسمم غذائي، شنية التفاصيل، شنية الأسباب، شنية المعطيات الأولية، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس الهيئة الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة سي عمر العبدلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: مصباح خير، وتحية ديك وتحية كيف مستمعي إذاعة الديوان أفا.
2: شكرا، مرحبا. شو اللي صار في قفصة في المتلوي تحديدا؟ 25 شخص أصيبوا بتسمم غذائي، شنية الأعراض اللي خرجت عليهم، شنية وضعيتهم الصحية؟ باتوا نمشيوا إلى الأسباب والمعطيات الأولية.
3: هم الحقيقة 25 حالة متاع تسمم، كانت عندهم أعراض متاع وجيع بالبطن وجريان جوف، وبعض منهم معناها ردين. والحمد لله انه بما سرعه التدخل نتاع المصالح الصحيه، وخاصه الفريق المكلف بالتقصي اللي تنقل دم، علم بوجود حالتين في المستشفى المتلوي، تنقل واخذ الاجراء اللازم، اللي الحمد لله تحكمنا تقريبا في بؤره التسمم ما فاتتش 25 حاله. والحمد لله انهم كلهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ما ثم حتى واحد اقيم بالمستشفى، كلهم اخذوا العلاجات نتاعهم وخرجوا.
2: ايش معنى تقومنا بالتحكم في بؤره التسمم؟
3: هو لانه احنا الغايه من التقصي الوبائي اللي تقوم فيها فرق مختصه من الهيئه انه نتحكم في عدد الحالات، معناها انه
2: نطوق الوضعيه، ما تنطوق ال
3: صحيح، لانه هذيك الغايه، هذيك الهدف من التقصي، انه باش نسجلوا اقل حالات ثم نشوفوا اسباب التسمم باش ما تتكررش. دونك هذه الغايه من التقصي اللي تقوم به الاداره الجهويه للهيئه والادارات الجهويه الكل، انه نتحكم اكثر من يمكن من الحالات. احنا لما جتنا للاعلام، جاء نهار الاثنين العشيه من اداره المستشفى حول شبهه وجود حالات نتاع تسمم، الحقيقه مباشره تم تكليف فريق مختص في التقصي بالهيئه، ومشى للمتلوي وشاف الحالات الموجوده غادي، وبقى يتبع يعملنا الاستجواب على مستوى الحالات. عاده احنا نسالوهم شنو الاعراض، بدايه الاعراض، وشنو اللي كلا خلال الفتره السابقه للاعراض. انا عايز نعرف العشاء للرداك لاش حاجه لبرا اكسترا. الاغلبيه الحقيقه الحالات تقريبا استجوبنا من 25 خلينا عينه نتاع 13 مصاب، وصار استجوابه كلهم اشتركوا في حاجة مشتركة اللي هي فريكاف بي، تم تناولهم أحد المحلات الموجودة بالمعتمدية المتلوي، ثم بعد مباشرة بعد ما اخذوا جمع المعطيات مشاو للمحل هذا عملوا معاينة، ورفعنا عينات من مكونات الفريكاسي، لأنه الحقيقة الفريكاسي يحضر في وقته، معناها ويصير معناها عند الطلب، معناها القديمة جيناش ونخذنا عينة مخذنا من مكونات للفريكاسي، عملنا تقريب 5 عينات وتم توجيهها للمخبر قصد التحاليل، ثم خلينا الإجراء نتاع غلق المحل معناها وقتيا إلى حين معناها استكمال عملية التقصي، ولا حين رفع الإخلالات الصحية اللي تم تسجيلها عند المعاين.
2: الإخلالات شنية مثلا تنجم تكون معناتها اللي تثبت في التسمم؟
3: الحقيقة عامة في نظافة عامة، تحليل نتاع خدامة، احترام سلسلة التبريد، معناها عدم احترام زي العمل بالنسبة للخدامة، حاجاتنا للنوع. ولكن هو التقصي احنا راهو نجمع نعمل فرضيات من خلال الاستجواب اللي نعملوه على العملاء من خلال التحاليل ومن خلال المعاينة الميدانية ومن بعد نخرجوا احنا عادة تخرج معناها النتيجة الجرثومة اللي تسببت في التسمم وكيفاش صارت عملية التلوث بتاع المادة الغذائية السيناريو معناها من خلال الفرضيات اللي تتعمل بطريقة علمية معناها تصير تحليلها ونخرج وشنو بالضبط المرجح هنا الجرثومة اللي تثبت وشنو السيناريو اللي صار في عملية التلوث باش ما تتكررش مرة معناها مرة أخرى.
2: واضح معناتها هذا هو مازلنا ما نعرفوش يعني هل انه حاجه في الفريكاسي ولا في المحل اللي تصنعت فيه الفريكاسي هكا ولا لا؟
3: لا لا هو اكل الفريكاسي لا لانه هما استهلكوا الفريكاسي معناها الفريكاسي كان مدوي
2: يعني انا نقصد هل انه مكون من مكونات الفريكاسي معناتها التن ولا ما نعرفش انا شنو موجود والا الناس اللي تصنع في الفريكاسي واللي تفرسي في الفريكاسي هي اللي عندها الجرثوم
3: بالضبط هو مؤكد المكونات معناها ملوثة معناها تلوثت خاصة نشكوا برشا في العظام والطن خاصة لأنه هما بتاع الفريكاسي عظام والطن بطاطا مقلية هريسة ويعملوا زيتون معناها أكثر حاجة حساسة في المواد هذه هي الطن والعظام
2: بتنجم تكون سالمونيل معناتها دكتور ولا لا؟
3: مبدئيا حسب فترة الحضانة الحقيقة حسب فترة الحضانة هي الأغلبية فترة الحضانة تحت 8 ساعات معدل 8 ساعات على عادة السلمونيل تعطي أكثر السلمونيل تعطي أكثر من 12 ساعة معناها ربما جرثيم أخرى احنا الفرضيات سوا عنا نستنوا في التحليل باش نزيد نتأكد لنا أو تنفينا الفرضيات معناها السلمونيل مستبلع مبدئيا لأنه الأغلبية الحالات معناها الأعراض جد من بعد معدل 8 ساعات من الإفلاس وعادة إذا كان سلمونيل تكون الأعراض تجين بعد 12 ساعة من الكلال الماكلة وبالتالي أنه ربما سلمونيل بعدها ينجم يكونوا معناها ديجا مخرين تو أكيد التقصي يعطينا النتيجة النهائية
2: إن شاء الله ونتبعوا معاكم أكيد نتيجة التقرير أكيد جد
3: أهم شيء أنه الحالات الحقيقة ما تمش يكون أقيموا كلها خرجوا لباس الحمد لله وإحنا هذا ما نبنوا عليه ديما من خلال وسائل الإعلام أنه الحقيقة باش أولاً ديما نقول رسالة واضحة صالي أصحاب المحلات خاصة في الفترة دي في الصيف بصفة عامة لأنه هي ظروف ملائمة لسرعة تعقد المادة الغذائية أنا أرى أبسط خطأ بسيط جداً أنا أرى نجم يعمل مشكلة كبيرة يعمل تسمم كبير أنا الحمد لله بكبرش الحالات عدد كان صغير ولكن المحل الحقيقة معروف في المعتمدية وعليه إقبال كبير وربما لو صار تأخير صغير ممكن الحالات يكونوا أكثر الحمد لله أنه معناها المحل تم غلطه والحالات ما معناها ما فاتوش 25 حالة وبالتالي أنه ديما احنا الرسالة نستغل وسائل الإعلام ومشكورين أنه راهو المحلات راهم ملزمين راهم واجبهم وملزمين بالقانون خاصة القانون عدد 25 في سنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات راهم ملزمين باش يأمنوا مراقبة ذاتية لمحلات المواد الغذائية متاعها ما يستناش المراقبة الرسمية لأنه راهم من المستحيل أنه المراقبة الرسمية باش تكون في كل لحظة وحين بالمحل معناها هي زيارات فجئية حسب برنامج عمل يضبط مسبق ينجم يتعدى للمحل مرة في 3 شهور باش يعمل مراقبة خاصة مع الإمكانيات الموجودة وبالتالي المسؤولية الأولى هي على مستوى أصحاب المحلات ملزمين باش يأمنوا المراقبة الذاتية نتاعهم وملزمين كذلك باش يوفروا شروط النظافة وحفظ الصحة بمحلات وباش يحرصوا على الممارسات الجيدة لحفظ الصحة على مستوى المواد الأولية المستعملة على مستوى نظافة المحل على مستوى التجهيزات المستعملة خاصة أجهزة التبريد وخاصة الحلقة الرئيسية هم العملاء لأنه إذا كان المتداول المادة الغذائية ما عندوش تكوين ما عندوش ثقافة حفظ الصحة في تداول المواد الغذائية راهو نجم توفر كل شيء لباس ولكن هو يغفل بالشخص اللي ليه وبالتالي نجم انه تتعدى يلوث ماده من ماده معناها يصير نقول احنا التقاطع نتاع تقاطع التلوث انه يهز الملوثات من ماده اوليه الى ماده اخرى وبالتالي بيزيد يكبر الاشكال دونك هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه الحقيقه المستهلك بصفه عامه انه الغالب ساعات مجبورين راهو بحكم العمل بحكم خاصة تو العباد تخرج تسهر وكذا ينجم نضطروا باش نشرو حاجة من برا وبالتالي أنه على الأقل يعرف يختار يمشي للمحل اللي توفر فيه شروط النظافة العامة على الأقل مش على الأقل اللي نجم يشوفها بعينه راهو كي ساعات تظهر له من خلال متداول المادة الغذائية من خلال الشخص اللي باش يسير به إذا كان الشخص هذاك معناها لاهب روحه، بالمعنى احنا نقولوها لاهب روحه معناها
2: نضيف، فعلا نضيف
3: لابس طبلية دوافر مخصوصة، معناها يستعمل ليقا ويبدل ليقا من حاجة لحاجة، نجم هذاك يعطيك انطباع انه هو حريص على شروط النظافة وحفظ الصحة. بالتالي انه يلزم ينقي يمارس حقه في اختيار المحل وفي اختيار المادة الغذائية اللي ما تعملوش اشكال.
2: واضح، إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع، نردوا بين على رواحنا وإن شاء الله نطبخوا كل التعليمات والتوصيات هذه. شكرا سيد عمر العبدلي رسل هاي الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. شكرا لك، إلى اللقاء، إحنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا، نص نهار وستة وثلاثين دقيقة على موجتنا.
1: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
4: صيف معنا It's Fun Time،
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. Do you want to

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء على كامل مناطق البلاد تزامنا مع موجة الحر اللي تمر بها بلادنا ليامات هذية، باش نشوفوا شنية الحلول الطاقية البديلة لتجاوز الأزمة هذه. قبل هذه بربي حبيت نوصل أصوات برشا ناس قاعد يقص عليها الضوء، ناس تخدم. مثلا سي خليل يقول لي أنا بني رزقي من عرقي، كيتيح الضوء الماكينات توقف الخدمة تتعطل، والحريفي حسبنا وإحنا معنا حتى ذنب، ربي وصلونا صوتنا رانا تعبنا. بكري شوية زد صديقة في الشانيل يوتيوب تانا لديوانا فام لايف تقولي رو إحنا حبسين الضوء قاصص وإحنا خدمتنا حابسة، كيفاش باش نجمو نخدمو بالطريقة هذي. برشا ناس قاعدة توصل في النداءات الحقيقة متاحة بخصوص القصان متاع الضوء. إن شاء الله عوان ستيج يعملوا ما عالية بلا عالية. الحشاني تقولي فرحك مدام أحكي على الضوء، أنا وقفنا قصان ساعتين على نصف ساعة، كيفاش باش نجمو نخدمو. إن شاء الله كما قلت عوان ستيج يعملوا كل ما مجهودهم أنهم يرجعوا الضوء على قليلة للمواطنين. قبل هذية في انتظار الوضعية اللي تمر بها ستيج، وفي انتظار الوضع اللي احنا نمر به ليمت هذية، شنخمو القدام باش تكون العام تتعودش الحكاية هذية. شنية الحلول اليوم الطاقية البديلة باش نجاوزوا الأزمة في بلادنا؟ توينسا كل يعرفوا احنا بلاد الشمس وبلاد الريح والطاقات المتجددة، نجم ومعناتها نشوفوا بها حل، لكن علاش احنا ما تقدمناش برشا؟ عنا مشكل في الإجراءات غالية، شنو بالضبط؟ هات نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. الخبير الدولي في الطاقة سيد عز الدين خلفلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: صباح الخير أخت هدى، وتحية لكل المستمعات ومستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. قلي الوضع هذا معناتها احنا عنا يد فيه، معناتها كمجموعة وطنية كمسؤولين كموظفين كدولة وغير، ولا لا ينجم يصير على كل الدول سعد نشخص الوظع؟
2: بالطبع يظل الموضوع هذا يتحدث فيه العديد من المسؤولين، خاصة شركة تونسية الكهرباء والغاز وكذلك بعض الخبراء وكل. فعلا يعني انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدته عدة مناطق من بلادنا في هذه الفترة الصيفية يعني هو ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الكهرباء، وتجاوز الطلب مستوى الطاقة الانتاجية المتاحة نتاع الشركة، واضطرت يعني ستيج إلى تخفيف الأحمال. إيش معناها تخفيف الأحمال؟ يعني المعروف بالعبارة الفرنسية نسميه ديليستاج، وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان مش تونس برك، ويتمثل في قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب وبصفة مدروسة ومحكمة في مناطق مختلفة من البلاد. يعني يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع. معناش خيارات أخرى إلا باش نقطع الكهرباء، لكن بصفة يعني محكمة ومؤقتة وبالتناوب. في الواقع يقول القائل علاش هالارتفاع نتاع الاستهلاك الكهرباء؟ الارتفاع هذا جاء في ومش كان ارتفاع الحرارة، جاء في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وقاعدين نعيشوا فيه ونتبعوا فيه في بعض البلدان منها تونس. هو في الحقيقة الطلب على الطاقة الكهربائية مرتبط بشكل رئيسي باستخدام يعني مكثف لأجهزة التكييف الكليماتيزاسيون، الشيء اللي أدى إلى ارتفاع ذروة منحوى الاستهلاك، يعني لابوانت نتاع الكور دو شارج. هو الاستهلاك اليومي نتاع الكهرباء، والاستهلاك هو ماهوش يعني فرض مستوى نهار كامل، لكن فيه يطلع فما ذروة في الصباح ولا تذروة في الصيف، هذه أصبحت يعني في النهار بين تقريب ماضي ساعة والأربعة ولا الخمسة نتاع العشية، وكذلك ذروة الليل اللي هي أقل نوعا ما من ناحية الارتفاع، واللي وصلت إلى ما يقارب 4900 ميجاوات يعني في السنوات الأخيرة. يقول قائل علاش هالذروة هذه جات وعلاش كيفاش المكيفات هذوما يعني تسبوا في الذروة هذه. نعرفوا اللي الشبكة الكهرباء هي المتكونة من مولدات يعني وخطوط نقل وتوزيع ومحطات طاقة يعني هي في الحقيقة الشركة يلزمها تراعي التوازن المستمر بين العرض والطلب على الكهرباء. وفي الحقيقة أي خلل يعني بين هذه العرض والطلب يهدد استقرار النظام الكهربائي بجملته.
1: لذا
2: تخفيف الأحمال يعني ديليساج هذايا إجراء وقائي يعني أساسا في مثل هذه الظروف الاستثنائية. هي استثنائية في الحقيقة ولكن إن شاء الله يعني في الأيامات القادمة نتفاداها ولا على الأقل تنقص المدة على مستوى التناوب.
1: يعني لا تنجم تتواصل معناتها الفترة إذا كانت ترتفع تقعد درجات الحرارة مرتفعة نجم نواصله بالطريقة هذية سي عز الدين؟
2: والله فما بعض حلول نعرفوا اللي تونس بش عندها الإمكانية باش تشري أكثر طاقة كهربائية من الجزائر وإن شاء الله يتم هذا يعني نتفاداو أكثر تكون عندنا أكثر إمكانية على مستوى بخلاف الإنتاجية فما شراءات كهرباء ونجموا يعاونوا باش ينقصوا
1: معناها الحل هو الترفيع في شراءات الطاقة الكهربائية من الجزائر
2: مش الحل فقط خاطر فما القدرة الإنتاجية اللي هي محدودة نوعا ما ولكن فما إمكانية هذه باش يعني نشتريوا الكهرباء ولكن فما أسباب أخرى واللي المواطن ينجم كذلك يعاون فيها نعرفوا اللي ظهرت هذا النوع من الاستخدام المكثف للعملية التكييف أولا قامت شركة تونسية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببعض العديد من الحملات التوعوية والتحسيسية أولا يعني تحث المواطنين على تعديل درجة البرودة على 26 درجة اللي تعطي رفاهة كافية مع العلم أن حسب الدراسة اللي قامت بها شركة ستيك أن كل درجة أقل من 26 تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك المكيف ب 7% لو كان 25 بلس 26 يكون عندي استهلاك المكيف ب 7% لو كان عندي نحط 24 بلس 26 يكون عندي 14% زيادة على مستوى استهلاك المكيف هي الدراسة. ثانيا
1: أي درجة أقل من 26 معناتها في المكيف ترفع في الاستهلاك ب 7% هكا ولا لا؟
2: كل درجة أي
1: أي فوالا باش نكونوا واضحين يعني معلومة باش توصل.
2: ثانيا هذا حسب الدراسة اللي قامت بها
1: ستيك فوالا هاي.
2: ثانيا هناك استعمال المكيفات بصفة محكمة وعند الحاجة يعني مع إغلاق النوافذ عند التشغيل ديما نقولوا ما نحلوش كيماتيزور ونخليو الشباك محلول وكل وقتها ما نحسوش بالبرودة في البيت ونكثفوا يعني عملية تبريد وكل. ثالثا اللجوء إلى خاصة اقتناء مكيفات من الأسواق الرسمية يعني من صنف خاصة من صنف واحد نعرفوا اللي فما ملصقات على مستوى المكيفات وفي الملصقات فما الأصناف نتاع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وماذا بينا يعني نقتني يعني مكيفات من صنع واحد ذات نجاعة طاقية عالية والابتعاد على الأسواق الموازية التي نجد فيها معدات رخيصة ولكن ذات نجاعة طاقية منخفضة تؤدي إلى استهلاك مفرط في فاتورة الكهرباء. ونعرف أن الوكالة حاليا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعمل على دعم هذا الصنف من المكيفات عن طريق صندوق الانتقال الطاقي من خلال تخصية فارق السعر بين المكيفات من صنف واحد وصنف اثنين باش يحظوا أكثر المواطنين باش يمشيوا إلى المكيفات من صنع واحد. وكذلك اللجوء إلى إغلاق الستائر ولو جزئيا لتقليل كمية الحرارة القادمة من الشمس واللي تدخل المنازل يعني نعملوا أكثر ما يمكن. وتنشوفوا فما بعض برامج يعني قامت بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في المتعلق بالتبريد يعني نذكر بالخصوص عندها برنامج العزل الحراري للأسطح.
1: هذوما مجهودات سي عز الدين خلف الله ينجم يعاون بهم المواطن. كان المواطن يقول لك إلى متى احنا باش نقعدوا في تبعية طاقية بالطريقة هذية، واحنا بلاد الشمس وبلاد الريح وبلاد الطاقات المتجددة، علاش احنا الانتاج متاعنا ضعيف؟ علاش ما نقاويش في الانتاج؟ علاش ما نستثمروش في الطاقة اللي هي العجز الميزان التجاري متاعنا نسبة كبيرة في اش 40% من العجز متاع الميزان التجاري متاعنا هو عجز طاقي. علاش ما نركزوش على الموضوع هذايا وتكون عنا نتقوي في الانتاج متاعنا، يكون عنا طاقة بديلة، يكون عنا طاقة شمسية، باش كي يطيح بينا الوضعية وتجي موجات حر ويرتفع ذروة الاستهلاك نلقاو المخزون متاعنا.
2: في الحقيقة صحيح الطاقات المتجددة وتطويرها قاعدة يعني الحكومة تطور بصفة مستمرة، التطوير وصل إلى يعني قدرة كبيرة نوعا ما، ولكن الأهداف اللي بنحاول نوصلها في 2030 هي تقريبا 35% من المزيج الطاقي، وهو هدف طموح نوعا ما، لأنه مش على خاطر عندنا برشا شمس اللي نجمو نعملوا العديد من المشاريع. فما حاجات مرتبطة باستيعاب شبكة كهرباء، لأنه الطاقات المتجددة هذه غير مسترسلة، إذا عندها خصوصيات اللي يلزم الشبكة الكهربائية تتأقلم وتتطور في هذا الغرض. وقاعدة شركة نوسية الكهرباء والغاز بمجهود كبير في تطوير الشبكة لامتصاص أكثر يعني قدرة ممكنة. ولكن حبيت نرجع بيك أنت جبت على مستوى يعني الطاقات المتجددة، نعرفوا اللي فما برنامج هذايا الانتاج الذاتي الكهرباء في الجهد المنخفض، هو برنامج الأسطح الشمسية اللي يسميه بروسول إليك، هذايا يعني قاعد يمشي بصفة حسنة، قاعد فيه العديد من الانخراطات. وصلنا حاليا إلى أكثر من 450 ميجا وات خاصة على مستوى المشروع هذايا. وفي الحقيقة شنو هو ناقص المشروع هذايا؟ يعني وقت اللي فاتورة الضوء باش تنقص لك لأنك عندك إنتاج ذاتي، والإنتاج هذا يمكنك من استعمال الطاقة اللي تنتجها وتبيع الفائض للشركة التونسية الكهرباء والغاز. هو في الحقيقة مش بيع ولكن استبدال، وكل أربع أشهر تجيك الفاتورة نقص منها إيش عطيت أنت للسيج وكل. ولكن مع سوء الحظ في هذا النظام الحالي وقت اللي يقص الضوء اللونجولور اللي هو يحول الطاقة اللي تنتجها الطاقة الشمسية عن طريق يعني
1: الانتاج الذاتي ولا هاي
2: تعطي يعني تيار يعني كونتينيو مسترسل، ولكن احنا نستهلكوا في ديارنا تيار الترناتيف متردد. ولذا المحول هذايا وقت اللي يقص الضوء هو كذلك يقص، ولذا ما عادش عندنا امكانيه نتاع يعني الاستفاده بالطاقه اللي احنا قاعدين ننجو فيها ذاتيا.
1: معناها هيك يقص الضوء الطاقه الشمسيه تقص هكا ولا لا؟
2: ولا شنو هي العمليه اللي قاعده توا تخمم فيها شركة نوسية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة؟ هو إدماج يعني تخزين الطاقة عبر البطاريات في هذا البرنامج، يعني برنامج إنتاج الذاتي الكهرباء، ولتمكين المستخدمين يعني من الاستمرار في الاستفادة من الطاقة الشمسية المنجة ذاتيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهي حاجة باهية، لأنه وقت اللي حتى ينقطع التيار الكهربائي وانت عندك يعني المحطة هذه ذاتية، يولي عندك التخزين في البطاريات اللي قمت بها على مستوى النهار تنجم تستعملها في حالة اللي فما انقطاع لمدة ساعتين ولا ثلاث ساعات، وهذا يؤدي إلى حل من الحلول اللي وإن شاء الله البرنامج هذا يتم يعني تنفيذه في أقرب الأجل. وبهذا على الأقل المستعملين للإنتاج الذاتي الكهرباء في الجهد المنخفض اللي هو البرنامج بروسول إليك يمكن يعني المستفيدين من هذا البرنامج من تفادي الانقطاع تاع الكهرباء.
1: هذوما انواع الحلول ان شاء الله يعملوا به، ان شاء الله نمشيوا فيهم باش ما عادش تتكرر الازمات هذيا. شكرا سيد عز الدين خلف الله الخبير الدولي في الطاقه، يعطيك الف صحه، شكرا على كل التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا مؤخرا، كان الحريق نتاع جبل الشحمه اللي صار في الويكاند تسبب في كارثه بيئيه لحقت اضرار حتى بالبحيره اللي موجوده الغادي. شنو هي التفاصيل نحكي في الموضوع تويتا.
0: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: صيف معانا It's Fun Time،
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نص نهار و54 دقيقة على موجاتنا. حريق جبل الشحمة بزغوان نحكيوا عليه، وعلى الألحاق اللي وراء الأضرار اللي لحقت بالبيئة وبالغطاء النباتي وبالبحيرة، نحكيوا في الموضوع تشويتا.
0: ميديتو
1: رئيس جمعية حماية المحيط والبيئة بزغوان سي محمد الخمسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
4: مرحبا بك مدام، مرحبا مستمعي.
1: شكرا، اهلا وسهلا. كانت جمله من الاضرار، شفنا بيوت متاع نحل، شفنا اشجار زيتون، شفنا عديد الصور المؤلمه والفيديوهات المؤلمه اللي جاتنا من تسمع فيا سي محمد. قلت لك جاتنا عديد الصور والفيديوهات المؤلمه لاضرار في على مستوى مستغلات الفلاحين، اشجار زيتون، ايضا بيوت متاع نحل وغيره. شنو حجم الاضرار وشنو هي الكارثه البيئيه اللي صارت وشنو هي المخلفات بإيه متاح؟
4: والله هو بطبيعة فلاحة ضرر شوية اللي عنده زيتون وسط الغابة، بالنسبة لنحن الضرر الكبير هو ضرر الغابة. نعرفه اللي بتعطيك شوية أرقام، احنا في زغوان عنا 12,000 هكتار غابات طبيعية. حسب الاحصاء معناتها 1600 هكتار تحققوا في الحريقة هذه، معناتها كان نحسبوا باللي شيف في الغابات الطبيعية اللي في وسط الوديان يضخم كل شيء، نحكيه على 10.8% من مجمل الغابات من مجمل الغطاء الغابي في زغوان، معناتها كارثة كبيرة بالنسبة لنا احنا اللي مش يكون عندها مضاعفات بالطبيعة. بعد ان شاء الله نتبعوها ونحدوا من الحد نتاعها، معناتها يجب فما اجراءات تتاخذ. نعرفوا اللي الحريقة عندها امباكت على البلاصة، معناتها على الايكوسيستم. من بعد كنت حاب نفسر لك شنو مش يصير،
1: فسر ايه قولي ايه فسر.
4: معناتها نعرفوا الحريقة عندها ثلاثة اضرار مباشرة، هي حرق الغطاء النباتي. النباتي اللي من شأنه كتجي المطر يخفف منك القوة متاع القطرة ويفرطها ما يخليهاش تهز التراب، فما رياكسيون شيميك تصير تخلي اللي فما كوش كيما السير كيما الشمعة تجي فوق التراب تخليه ما عادش يشرب الماء، دونك تسهل الرويسيلمون، تسهل سيلان الماء وتضاعف. وفما زادة أكل الماتير أورجانيك، المواد العضوية تتحرق اللي هي تلم التراب في بعضه وما تخليهوش ينجرف. دونك حسب الأرقام ينجم الانجراف يتسارع من 10 إلى 1000 ضعف ستو في المرتفعات، واحنا في مرتفعات اللي فيها منحدرات قوية وكل شيء، ما خوفنا هذه هي بعد الانجراف كيفاش نتعاملوا مع بالحد من مظهرة الانجراف من بعد والحد من أضرار الحديقة اللي صار الغالب قدر فيها اللطف، أما يلزمنا نتحركوا باش نحميه المنطقة دي اللي تحرق.
1: واضح، هذا هي معناتها الإجراءات اللي لازمها تصير. البحيرة شنو هي الوضعية معناتها في البحيرة تحديدا؟
4: البحيرة أنا قلت لك عندنا مخاوف تبقى مخاوف، قلنا الأضرار معناتها الانجراف ينجم تضاعف الألف مرة. فمش كان بحيرة سيدي مدين، فما عديد مسطحات مائية اللي معناتها يجيها الماء من يسمى باللي بالسان فيكسون اللي في السكتور هذاك، او اذا كان تحب تقول الحوض اللي يغذي المسطحات المائيه هذيك. بالطبيعه المواد هذه اللي مش تنجرف مش تمشي، مش تنقص من طاقه استيعابهم. اذا كان البحيره صغيره تنجم حتى بعد عوام معناتها تولي ما عادش تشد الماء جمله، تولي هي بيتا بلاصه منبسطه تراب. معناتها نحكيو على دي شيء كبار، نقولوا اذا كان اليوم الانجراف نحكيو على متر كوب تراب، راهو مش ينجم يولي 500 متر كوب تراب ينجرف ويمشي للبحيرات هذيا، خاطر في المهير وهذايا الانجراف الكل مش يمشي للمسطحات المائيه بصفه عامه اللي عملتهم الدوله باش تنجم تعمل مناطق سقويه وغيره. منهم لا نتاع سيدي مدين اللي باش نبداو واقفين، الاضرار في البسان فيكسون تاعها ماهمش كبار اما يبقاو ريماركابل، معناتها كونسيكون.
1: فوالا هذا هو. ان شاء الله ما عادش نراو الحرائق، انا هذاك شنو نجم نقول، معناتها ان شاء الله ما عادش تصير حكايات كان هكا. وعلاش الحجم هذايا الكبير نتاع الضرر؟ لانه المنطقه كانت واعره معناتها، ولا شنو بالضبط؟ التضاريس صعيبه،
4: هي المنطقه واعره، التضاريس صعيبه. الحق احنا كنا تبعنا على عين المكان منذ 40 ساعه اشاره تاع الحريقه، رغم المجهودات الكبيره بالفلاحه الحمايه المدنيه اللي تخدم في صمت، رغم اللي انا سمعت اللي فما حتى عون من الحمايه المدنيه معناتها تكسر في ساقو، فما شكون تضرب وما يخدموا ساكتين. هي في تنعرف باش نفهموا حرائق الغابات راهي من اكثر الحرائق الصعاب في السيطره عليها، معناتها كي تخطط تسيطر عليها وتحد من انتشارها ديجا هذاك يتسمى انجاز كبير. اذا كان تحمي ارواح المواطنين واملاكهم ديجا انجاز اكبر. نشوفوا فرنسا توا عندها بريسك 20 يوم شعلة وما نجموش يوقفوها، دونك السيطره على الحريق مش اخماد، السيطره عليه في في في انتشار رقعه. إذا نحطوا في اعتبارنا أنه الحرارة غير عادية والرياح النهارين هذيك كانت وصلت حتى ال 80 كيلومتر في الساعة، راهو سوقيها معناتها نحكيه معناتها على ما تنجمش، ما فماش حتى بشر ولا مكينة تنزل توقف قدام النار هذية، فهمت؟ إلا بتيموها كبار، رغم اللي فرنسا عندها ما يسمى بالكنادير، الكنادير غير تسوى معناتها مليارات كبيرة وتكمنديها وتقعد تستنى 7 أو 8 سنين باش يخدم، فما شركة بركة تخدم فيهم في العالم وبسوم غالي برشا. ما فهمت شنو دونك بلي مويا نتاع تونس نسميو معناتها كيف يقولوا فيها السلطات
1: أكثر مجهودات كبيرة معناتها
4: الممتلكات والعبيد والحمد لله
1: الحمد لله ربي يبقي ستر إن شاء الله.
4: نحب نحكي إن شاء الله ربي يبقي علينا الستر، ما ننساوش اللي مازال عندنا حرائق أخرين. الحماية سجلت راهو أكثر من 280 ديبار دو فو في ال 24 ساعة الأخرانيين، مش غابات طارت معناتها في مناطق صناعية 210 سامحني انطلاق حرائق معناتها سيطروا عليهم صغار. نردوا بيننا ما نطيشوش حاجات تشعل، نحاولوا نتوخي الحذر لازم سيرتو في الطقس الإكستريم هذا اللي عايشينه معناتها.
1: واضح ربي يحمي الجميع.
4: ميساج كان عندي 30 سكوند بالله ما نتعاملوش مع الحريقه كلش عليها سورس، ماذا ميساج معناتها للدوله ما نتعاملوش مع الحريقه كلش عليها سورس نتاع فحم وحطب ونبيعوهم في بط. راهو لازم الشجر اللي تحرق فما تقنيات باش هما نستعملوهم كدي براج باش يحدوا من الانجراف، فما هذوما فما دي تكنيسيان يفهموا في الموضوع، فما دي براج يلزمهم يعملوا باش يتعملوا باش نحدوا من الانجراف وباش نحدوا من المخاطر اللي كنت تحكي عليها. دونك هو استعمال نفس الشجر اللي تحرق في في في مكافحه الانجراف راهو لازم نستعملوه، ما نغزلولوش كفلوس ونمشيو نجريو نبيعوه المقاول ونقعدوا كالعاده البلاصه هذيك نقضيو عليها الفوا بوغتو. تسهيل تجديد الغابه ان شاء الله معناتها مش ياخذ وقت 15 20 سنه 30 سنه الله اعلم انت واش مش يصير معناتها، ان شاء الله ما نتعديوش بمراحل نتاع جفاف كبيره كما تعديناهم قبل وربي يستر تونس وتهوى.
1: امين. شكرا سي محمد الخمسي رئيس جمعيه حمايه المحيط والبيئه بزغوان، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى للماضي ساعتين. هو عيد ميلادها اليوم ومشتاق لكم بالموج، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. اميره مقني ربي يعطيك كل ما تتمنى، ان شاء الله ربي يفرح قلبك وان شاء الله ديما متالقه وجميله ورائعه. الاخبار مع اميره، الاخبار الرياضيه فماش اخبار رياضيه، واصلين معكم حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: وجزوة الوحيدة ديوان فام. عسلامة. وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 210 حرائق من بين 746 عملية مختلفة وفق ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحة رسمية. ودعا المتحدث المواطنين إلى ضرورة التأكد من إطفاء عقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها وعدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة. لليوم الثالث على التوالي تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرازق بمعتمدية الكفة الغربية وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. وأضاف أن وحدات الحماية تواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس والمسالك الوعرة بالمنطقة. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف نقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. كما تم تعزيز فرق التدخل بإرسال تعزيزات من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بكل من صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وسوسة، إلى جانب تسخير 3 شاحنات مخصصة لإطفاء حرائق الغابات وآلتين ماسحتين، فضلا عن مشاركة 15 عاملا من مصالح الغابات. النائب المحلي عن صفاقس المدينة حمادي مقنية يؤكد وجود حوالي 900 عقار بالمدينة العتيقة بصفاقس آيلة للسقوط. وأشار المصدر ذات خلال تدخلي في برنامج منك نسمع إلى أن من بين هذه العقارات ما هو مستغل تجاريا أو يقتنه متسكنون على الرغم من صدور قرارات إخلاء بشأنه.
4: وضحنا بلدية صفاقس أو بالدرواشات دوائر اللي تعاقبوا دروشات بلدية اللي تعاقبوا بالكتاب العامين توا اللي مقرنشين بالتسيير خويا المدينة العتيقة الله غالب ربي معها وبرا. المحلات هذه عنا تو فوق 800 عقار، قريب 900 عقار أي للسقوط. اي نعم، هي اللي فيهم سكان، فيهم اللي خرجت فيهم قرارات اخلى، فيهم اللي وقعت فيهم معاينات، لغالبهم اللي طاحوا جزئيا. مشكوره تقول لك انا نكلف خبير، نعمل لجنة العريضه ونكلف خبير، والخبير يخو على الاقل تحب له عام التمشي نتاعو باش يحضر التقرير. المتضرر هي المدينه العتيقه، خاطر اجراءات كيما هذا المفروض تكون طريقه اسلس من هكا. ومش معناه احنا اليوم في الكارثه هذه، احنا اليوم وقعنا في اشكال كبير، واليوم القلب النابض نتاع المدينه مسكر الناس.
3: وزارة التجارة والتنمية الصادرات تدعو اليوم كافة المتدخلين في عملية الخزل لممارسة نشاطهم بصفة عادية، حاثة إياهم على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وشددت الوزارة على أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والترتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي الاحتكاري. وبينت أنه يتعين على مختلف المتداخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة واحترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقة الخزن والفواتير والوصولات. في العالم، مدير الوكالة الدولية للطاقة يقول لي CNN أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط، وانخفاض مخزونات النفط الخام العالمية يقلص أحد أهم عوامل الحماية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
5: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 91.2. 99.1 في صغيرة وجيبس.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: راديو نفا. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا يا ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا، وصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. في ظل الانقطاعات متاع الكهرباء جانا إشعار بكل شوية مستيق على انقطاع الكهرباء على عدد من ولايات، على عدد من مناطق ولاية صفاقس. شنية هي المناطق هذية؟ نحكي عليها بالتفاصيل. الإشعار وصلنا بكل شوية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء يوم الخميس، يعني اليوم، خلال الفترة الممتدة. بداية جاء الوقت معتها من ماضي ساعة بعد الزوال، الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس، طريق المهدية. معاودة الكهرباء بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. نذكركم، نعاود، الكهرباء سينقطع خلال الفترة الممتدة اليوم الخميس من الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جهاز جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس وطريق المهدية. مع عودة الكهرباء دون سبق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا الكومينيكي متاع ستيج، هذا الإشعار متاع الستيج اللي وصلنا. شكرا لكم، وصل معكم مشوارنا. مرحبا، ماضي ساعة 18 دقيقة على موجتنا.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة، من الصنهار للماضي ساعتين.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Hey, elle mouge à l'étouétique. Mais la zit se saute, on ralik toujours à l'écoute. Puis tout le cobra à la fréquence, les tatsaïn face au khamsa. Finébel à l'mioset. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. تحية إلى كل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو ولا تطالب ستيك بتعويض للمتضررين جراء انقطاع الكهرباء. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: إيكوويب.
3: إيكوويب ضيفنا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيد عمر ضيا. مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم ولكل الساده المستمعين.
3: شكرا جزيلا. مرحبا اهلا وسهلا. انقطاعات الكهرباء والانقطاعات المفاجئه للكهرباء حقيقه مع انه الناس ما عندهاش ربما معناتها في برشا ديار ما فيهمش الامكانيات اللازمه باش انه الجهاز يتقطع الكهرباء اوتوماتيكمون وتصيرش معناتها مشكله. في برشا ناس تضرت الاجهزه الكهرومنزليه نتاعهم هكا ولا سي عمار؟
4: شكرا. الحقيقة أنا كنت متابع معك في قراءتك للبلاغ متاع الستيج والتحذير. الحقيقة حاجة خطوة باهية أنه على الأقل نعلمه ونقوله راهو ينجم يرجع الضوء منها بطريقة فجئية، فبالتالي يمكن فصل الأجهزة في المنزلية تتلافي معناها إشكاليات متاع معناها حوادث متاع من التضرر لبعض التجهيزات والمنزلية بصفة عامة. يبقى اليوم هي الحل الأقصى اليوم هو قطع الكهرباء، هذا لأنه باش ما نطيحوش في ربما الانقطاع التام في البلاد بلاك اوت. والستاج ما قدمهاش حل ثاني باش ما نوصلوش للمرحلة هذيك إلا أنها تقطع معناها دوريا وفي مناطق مختلفة. هذا ما تفهمينه، وكنا نأمل أن نكون عندنا احتياطات حتى لا نصل لهذا المستوى. على كل احنا اليوم بالنسبة للستاج هي الحقيقة وحنا نعرفوه وعبرت عليه قبل أنه كل معناها إنسان صار له ضرر في الثلاجة متاعه ولا في التلفزة ولا في الكمبيوتر ولا في أي جهاز بطبيعة الحال هو يتواصل مع منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهما بطبيعة الحال يقع تثبت خاطر هنا تثبت سيرفيس تكنيك اللي هما يقع تثبت. لكن كان السبب هو من ضوفة استيقظ تعوض عندها ما تدخلوش في التفاصيل قداش تعوض حسب عندهم معناها انشغلت يتبعوها.
3: هاي.
4: يبقى بالنسبه لبعض بعض التونس احنا اتصلوا بينا واحنا نقولوا لهم الكلام هذا اللي انا نعاود فيه توا انك تتصل بستاج مرات ما ثماش ثقه وما تقولوا لي لا الجهاز نتاعك هو معطب من قبل وماهوش سبب موش الضوء ومش عارف شنو
3: مش بعثوا خبير هما ولا
4: اللي هو بالمسبق معناها هما خاطر هما يعملوا على الـ يعني الفنيين نتاعهم معناها هم الحكم وهم ذاك. علاش المواطن يقول لك انا بالكش تو هما باش يتهربوا من المسؤوليه نجم يقول لي لا العطب هذايا في الجهاز نتاعك ماهوش سبب نتاعه هو العوده الفجئيه للتيار واللي هو راه كي يرجع بقوه كبيره هكا كالصعقه الاولانيه اللي هي
3: تنسيون معناتها تصير
4: لا سير تنسيون هذاك علاش وتنجم تضر بالحقيقه. على كل احنا هي مناسبه للمواطنين اللي هو تصير له حد ان شاء الله ما يصير حتى حادث يتواصل مع الستاج بطبيعه الحال. في نفس الوقت توجه الستاج انها بطبيعه الحال هذه ناس معناها حالات اجتماعيه وبالتالي معناها اللي معناها يتعطب له معناها ثلاجة في الحرارة هذه، راهو ما عندوش ثمن نتاعها باش يعوضها. الناس خاصة إنسان معناها تو ثلاجة السعر نتاعها يصعب على بعض العائلات اللي باش ينجم يجدد الثلاجة نتاعه أو يدخل فك الدوامة نتاع الإصلاح إلى آخره. فبالتالي لابد كذلك من الإسراع والحاجة في معناها دراسة الوضعيات اللي جيها، معناها الإسراع بسرعة باش ينجموا يجاوبوا، والعمل على بطبيعة الحال يعني تعويض يعني التلف هذا اللي يصير أو العطاب اللي يصير، باش بطبيعة الحال ما يصيرش معناها تراكم ويقعدوا معناها كثير من العائلات في هذا في الحرارة هذه الخارجة على المعتاد، معناها دون خدمات. معناها ونحن نعرفوا اليوم أنه مش بشرطه كان الأكل والشرب، ثم الناس اللي عندها أدوية، ثم الناس عندها ثم اللي عنده كريماتيزر، هو عنده نوع من عنده مريض في المنزل من يجمش كذلك يتحمل معناها حرارة عالية خاصة اللي عندهم ضغط دم. فبالتالي هنا شوفوا أنه القطاع نتاع الضوء راهو في الوقت اللي هو انقطاع قاعد منها يشكل إزعاج كبير. احنا نشوفه ثم شكون اللي حفل الزواج متاعه في سده، ثم شكون اللي منها كثير هذه على غالب هذا. وصلنا للمرحلة هذه كنا ديما احنا كمنظمة ما نحبوش نتكلموا وقت تصير الموضوع عنها، ماذا بينا نتكلموا قبل ما يصير الموضوع، ماذا بينا نتحدثوا ونعرضوا منها القضايا ونعرضوا الحلول والمقترحات قبل ما تصير الوضعية. ومن الحوكمة أننا نعمل حسب استراتيجيات وأننا نستعد لكل الطوارئ اللي ممكن تصير. اليوم عندنا من المؤسسات متاعنا راكمة خبرات، وبالتالي مش يصعب علينا أننا أنا نشتغل حسب معناها مسبقة، حسب طرق مسبقة، ونستعد لكل الطوارئ هذه.
3: نحن نشوف الأزمة وقت نخمو مع شو اللي صار.
4: هو الحقيقة رو هذا قلة الحوكمة في الأعمال، وهذا نقوله رو مش كان ربما هي الفرصة أن نحكيه على القطاع الضوء، أما هذا اللي نقوله فيه رو نقوله لكل المؤسسات متاعنا في بلادنا، رو لابد أن نغير طريقة العمل متاعنا. ما نقدوش نجري وإصلاح معناها الأعطاب، خلينا نقلب العملية ونشتغل على مسبقا وحسب استراتيجيات باش نتلف الأشياء اللي هي قد تحصل في المستقبل، لأنه وقتها تكون كي تبدأ مستعد حتى كي تصير حاجة تدخل متاعك مش يكون أيسر وأسهل، بينما تدخل على أشياء منها صارت وأعطاب صارت راح يتكلف أكثر وقت وأكثر جهد وأكثر فلوس، وبخلاف من الضرر أو الإزعاج اللي تخليه عند التونسيين.
3: واضح. شكرا لفضلك سيد عمر ضاي، شكرا لك على كل التفاصيل. رئيس المنظمة وسائل الدفاع المستهلك، شكرا. إلى اللقاء، مضي ساعة وستة وعشرين دقيقة على موجاتنا.
2: موجة شوي وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نقطة نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة سفاقس
9: على 91.2
2: تونس،
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. جوك موسيقى، تسمع راب بوب روك بلوز،

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا ماضي ساعة و 28 دقيقة على موجاتنا. نذكركم بالإشعار متاع ستيك على ولاية صفاقس في طرد الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربية. ستيك تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس من ماضي ساعة 11 الأربعة متاع العشية في فترات متقطعة على مستوى مناطق جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس وطريق المهدية، مع عودة الكهرباء بدون سبق إعلام. لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. كيفاش يمكن انقاذ المرضى مثلا الناس اللي عندهم اللي هما سو كونسنتراتور دوكسيجين، معناتها بطبيعتهم وكيقص معناتها الضوء، برشا ناس تقول لك معناتها الناس لو عندنا ناس تحت الماكينات تتنفس بالماكينات، كيفاش نجم ونقضوهم هذوما؟ وشنو وضعية الأطباء، أطباء الطب العام والعائلي اللي في اللي كابيني متاعهم يقص عليهم الضوء كما يقص على الناس الكل، كما يقص على المواطنين الكل، كيفاش قاعدين يخدموا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج
1: ممثل عن الجمعية التونسية للطب العام والعائلة دكتور هادي الطيف، مرحبا، أهلا وسهلا، شحوالك؟
2: عسلامة هدى ومرحبا بكم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، أهلا وسهلا. قل لي، برشا تشكيات خاصة من الناس اللي تتنفس بالماكينات هكا ولا لا؟ يقول لك عندي اللي عنده الأكسجين وعنده الماكينة متاع الأكسجين في داره مع انقطاع الكهرباء، كيفاش الناس هذوما نجموا نحميوهم؟ كيفاش نجموا نقضوهم؟ كيفاش نجموا نتعاملوا معهم؟
2: يعطيك صحة يا هدى، هو كما صدقت وذكرت أنت صحيح، التوالفيزي هما العبيد هذوما اللي سو كونسنتراتور اللي في الدار، دونك هذوما كيفاش نجمو نمنعوهم؟ هو الحقيقة دونك لازم عندنا حتى حل، هو كان ما نهزو المريض هذايا كسوا نهزوه للمستشفى، بحكم المستشفى معناتها الضوء موجود ولي كونسنتراتور موجودين ولي سورس دوكسيجين موجود، والا في حالة معناتها استحالة معناتها ذهب الى المستشفى ولا الغير ولا ليزيورجونس، دونك عندنا بطبيعة لي سكور كيما 190 ولا البروتكسيون سيفيل الحمايه. دونك الحقيقه في الظرف هذا هذا هو الحل اللي موجود،
1: معناها ما نقعدوش نستناو، يعني يرجع ما يرجعش، يا نهزوه للسبيتار يا نطلبوا معناتها 190 ولا الحمايه المدنيه.
2: هو المشكل اللي كونه ما ثمش اعلان مسبق. يعني وكان تجي تقول لي انت راهو مثلا نهار الثلاث ولا نهار الاربعاء مش يقص في الوقت الفلاني في الظن الفلانيه، انا نجم نحضر روحي ك ولي لمريض في كونسنتراتور في الدار ولا كطبيب في عيادة ولا غيره، نجم نلقى الحلول. أما المشكل اللي تونوا في الوضعية طوّر أنا أتكلم فيه، طوّر عندي مرضى مازالوا يستنوا ذو مقصوص في طريق السلطنية كيلومتر 5 مثلا، عندي مريض يستنى في تخطيط متاع قلب مازلت ما كملتوش، عندي تحليل متاع تروبونين زادة كيف كيف في اللابوراتوار اللي مقبلني مازال ما عملوش على خاطر يستنى في الضوء باش يرجع، عندي زادة ما نعرفش شنو مريض يستنى في دواء عنده مرض مزمن خاطر انا دي ام اي واللوجيسيال ما يتحليش على خاطر من نجم اعطيه دواء كان من نرجع اللوجيسيال. دونك شفت المنظومة ككل، الحقيقة المعاناة هذه شفناها في الايامات هذوما. احنا ما نلوموش على ستيك، نعرفوا اللي الضغط والوضع الحالي نتاع البلاد تفرض علينا، لكن ابسط حاجة تعملها نحكي كطبيب كتاع خاص ولا كنتبع في المرضى دوميسيل سو زوكسيجين معناتها ادوميسيل، اعلمني انا قل لي يا خويا انت راهو في الزون الفلانيه راهو مش يقص عليك الضوء يا سيدي نهار كامل، قل لي راهو نهار
1: اليوم قال ستيك في سفيق تفاعلت وخرجت كومينيكي معناتها اللي كنت نقرا فيه بكري
2: شوي سيترو تار مدام، راهو انا اليوم معانيت، اليوم راهو في العيادات معانيت، اليوم ادخل على ريزو سوسيو شوف راهو ثم اللي مريضه حامل تبلوكا بها الاسانسور في الواحد، ثم مريضه هزينه بشاريوز هذا كيف كيف باش يصرح كيف كيف تبلاكا به الاسانسور، ثم عبيد تستنى في دواها كيف كيف، ثم عبيد تستنى في تحاليل معناتها يورجانت كيف كيف ما عملتش التحاليل نتاعها، راهو صحيح في لوبيتال نلقاو الحلول على خاطر عندنا باش عندنا لي ريسورس، عندنا الضوء موجود، عندنا لي ما نعرفش انا كيفاش. بالنسبه للقطاع الخاص راهو قاعدين نعانيو، انا الحق بصفتي طبيب مباشر في القطاع الخاص سواء في العيادة ولا المباشر في المرضى اللي في ديارهم اللي كيما قلت انت سو كونسنتراتور وسو غيره، علمنا قبل يا خويا قول انت في الزون الفلانية عندك كذا كذا وقت، عندك نهار كامل، عندك نهارين، خليني انا نتصرف، ما نقعدش انا مطيش والمرضى مطيشين وانا حاير مانيش فاهم شنو نعمل معناتها. هذه طلب الاول. اثنين، اثنين بالنسبة للمواطنين اللي يقص عليهم الضوء بدون سابق إعلام يلقى روحه معناتها فهمتني الأكسجين متاعه يتيح له ولا كذا عنده حاجتين يا يلزم مريضه لوبيتال دونك إذا لقى لي مويان يا يطلب الإسعافات كسوا عن طريق السامي ولا عن طريق البروتيكسيون سيفيل الحماية دونك ما عندنا حتى حل في الوقت الحالي وظرف الحالي كان الحوايج هذوما
1: على غالب معناش ما نجموش نشارجيو مثلا فما حد شيء معناتها لي كونسونتراتور ما فماش حاجات تنجم معناتها نقولوا احنا يتشارجا باش يقص الضوء ينجم يشد وقت ولا لا معناتها الاجهزه اللي عندنا الكلها تمشي كهربائيه واذا كان تقص الضوء هذاك هو المشكل معناتها
2: للاسف ما عندناش عندنا الحل الاخر زاد ثم هذوما اللي يخرجوا معناتها لي بوتي دوكسيجين بوتيتر موجودين في الخواص نجمو نعرفش انا يتصلوا بيهم ولا كذا ولا ثم الليكيد زاد يمشي يكري ما دام احنا في ظرف خاص ولا غالب فهمت اللي عنده كونسونتراتور دوكسيجين يمشي الليكيد يقدم الوثائق نتاعو اللي هو عنده قريبه ولا كذا يستعمل دونك يتمتع بوتي دوكسيجين ظهر لي انا تزيد تسهلوا الليكيد يعطيكم اكثر معناتها لي ديتاي دونك هذا اللي نجم انا كطبيب في القطاع الخاص نجم نقوله لك بقينا الحقيقه مساج ماذا بينا هذه طلب الاطباء الكل في القطاع الخاص علمني صحيح في المستشفيات وفي الكلينيك لقاو الحلول معناتها اما راهو في العيادات الخاصه راهو ثم مرضى تجي راهو عنده جلطه قلب عنده جلطه في الريه عنده ما نعرفش اورجونس ابدومينال عنده راهو نستعملوا فيه الات كيما ليكو نستعملوا في تخطيط القلب نستعملوا في التحاليل راهو معناتها ما صحيح انت وفرت ومعناتها وامنت المستشفيات وامنت المساحات لكن ثم عيادات خاصه راهو فيهم امكانيات ما حكيناش على الماتريال احنا اللي يتحرق انا عندي شكون كلمني قال لي اللي يكون داعي يتحرق ثم شكون كلمني فهمت اذا ما احناش باش نحكيوا عليه راه
1: عطب الاجهزه معناتها
2: وهذا ما احناش باش نحكيوا عليه احنا همنا هو مصلحه المريض انا اعلمني باش انا نعرف المرضى نعيط لهم اللي ياخذوا في الامراض المزمنه اللي يجيو نهار الاربعاء ولا نهار الخميس ولا نهار الجمعه انا ما تخلينيش شنو معناتها يقص سبع مرات اليوم من العشرة متاع الصباح شنو معناتها ما تعلمنيش قص ارجع يقول لي اخويا انت في الطريق الفوليني راهو ذو مش يقص كذا كذا علاش سمحني اخي انا مش عمل خلية ازمة يا اخويا انت ما هو ظرف خاص ولا سمحني هو ده ظرف خاص هو ولا في القطاع في السخانة تعال عمل انت خلية ازمة يقول انت في العادة وقت اللي حاسك بالفلوس كالتيك تبعث للزيتميات الناس الكل فهمتني ايش خلص ولا هي يعمل اسمها تعمل الطريقة ما نعرفش انا علمني قل لي يا اخويا انت في طريق المهدية ولا في طريق كذا نهار الجمعة راك مش يقص كذا كذا انا نعرف روحي نكلم مرتي يقول للتدابير متاعي الخاصة
1: نتصرف عندي الوقت باش نتصرف
2: عندي الوقت باش نتصرف مانيش راني ديما نحكي على اللي تضرب الالات الطبية اللي ضربت اللي تخدم بالكورون مانيش باش نحكي عليها هيك يا راه هيك تو يجي نهار تو تشوف المشاكل اللي صار احنا نحكيوا على مرضى تو في الظرف الخاص هذه كيفاش انا مريضي مش نعطيه دواء كيفاش انا مريضي ما يجينيش وقت اللي يكون الضوء مقصوص على خاطر عنده جاع في قلبه كيفاش مريضي باش نستحق انا الاكسجين ونقول له لا ما تجينيش على خاطر راهو الضوء مقصوص اتعدى ديريكت لوبيتال اتعدى ديريكت كذا اتعدى فهمت هذا باش نتصرفوا احنا كاطباء قطاع خاص راهو هذا هو الطلب نتاعنا راهو ونعرفوا الظرف خاص يا خويا احترمني واعلمني كيف ما هو انا حريف ولا
1: حريف
2: ما فيش كنا احنا وطلب الحقيقة الأطباء أغلبية الأطباء
1: إن شاء الله ما نفقدوا حد زادة في ما نجموش ننقذوه إن شاء الله هذاك هو نتمناه هكا ولا دكتور معناتها لأنه لو فات أنك ما تنجمش توصل للمريض نتاعك وما تنجمش تنقذوه وتطالبوا بشنو ولا هذيك زادة تولي مشكلة كبيرة وكبيرة على الآخر ربي يحفظ الجميع إن شاء الله هذاك شنو نتمنى شكرا دكتور هدير طيف ممثل جمعية وسائل الطب العام والعائلي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بالناس الكل مضي الساعة 38 دقيقة على موجتنا
0: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملا كابتن موزه ساعة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. مع ارتفاع درجات الحرارة، مع سخانة، مع صيف اللي انا شخصيا ما نحبوش الحقيقة، ربما فيكم شكون يحبوا الصيف هذا، لكن اكد لكم على انقطاع التيار الكهربائي برشا توين سرام ولا وكيفي ما يحبوش الصيف. نحسوا بالتعب، نحسوا بالخمول، قد ما ترقد وتحس روحك ماكش مع النوم، تحس روحك ماكش في فورمة، مش كما مثلا الشتاء ولا الفصول الاخرى تحس روحك ناشط. شنو هي اسباب الساعة الفشلة والخمول في الصيف، وشنو هي الحلول باش نتغلبوا عليها؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
0: الو انفو،
1: دكتور حسن دربال، طبي مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. دكتور شنو احوالك؟
2: مرحبا بك، الحمد لله ان شاء الله نكون.
1: عندك خمول وفشله وتعب ولا لا؟
2: الحمد لله.
1: هاي بيه سالكناها دكتور. قل لي اسباب الفشله والخمول في الصيف والتعب هذوما، هل انه الريتم نتاع الحياه، ارتفاع درجات الحراره، نسهر ونبداو معناتها تتقلب شويه الموازين، ولا شو بالضبط؟
2: يعطيك صحة. هو شوفوا، ما احنا وده في عالم الطب وما نجم نكون كان متفائلين، ما عندناش حل اخر كان انه نقعد متفائلين. باش نجم نقدم القدام، باش نجم نعاون الناس، وباش نجم معناتها انترون شارج للامراض والحالات اللي معناتها كيما تشوف الحالات الاخيرة نتاع معناتها الناس كلهم مقلقة من برشا اشياء. لكن الخمول والتعب هما الحقيقة فما زوز كلمات طبية، فما الفتيق اللي هو التعب، ربما يترجم التعب، واللي هو يجي من مجهود كبير. الإنسان قام بمجهود، المجهود هذا كل سواء بدني أو ذهني، المجهود هذا جميع يهزك التعب، لا سنسياسيون دو فاتيك، واللي هي الحل نتاعها هو انك ترتاح، كل سواء جسميا او ذهنيا. كنقول ذهنيا يعني التفكير خطو المخ راه يستهلك طاقه بكميه كبيره برشا، كيما العضلات تستهلك طاقه بكميه كبيره برشا. اذا انت تعبت مثلا، قمت بمنعش انا بشؤون منزل مثلا لمده 4-5 ساعات، او عملتي او مشيت طاقتي وتحركت برشا، تتعب جسميا، الحل هو انك ترتاح ساعه او ساعتين. هذا في الامور العاديه. ساعات تجي فترات نتاع تعب ذهني، انسان عنده يخمم في حاجه كبيره برشا، عنده مريض في عائله، عنده امتحانات، عنده مشاكل مجتمعيه، قعد فتره هو يفكر كل يوم يلوش ويحاول يلوش في حلول. دونك لهنا يصير تعب ذهني، وهذا بطبيعة الحال لازمه بعض الأيامات متاع الراحة الذهنية، أن الإنسان شغل تيجي يمشي يرتاح في بلاصة معناتها لمدة يومين أو ثلاثة، ومعناتها ينقص التفكير ويرجع للفورمة متاعه. فما اللي هذه مش فاتيق، اللي تسمى لاستيمي،
1: اللي هي
2: معناتها تعب بدون أسباب واضحة. ما عملش التعب الجسمي هذا وذاني اللي هو ولا
1: خلقي، ما تنقول احنا نفيق من نوم كيك، هاي ارهاب مرهق.
2: فوالا ارهاب، الارهاب تبعه يجب يكون حتى معناتها داخل في حالات نفسية، في بعض الامراض النفسية.
1: هاي
2: يعني وقتها نحن نعملوا تحاليل ونعملوا اشعة ونعملوا كل شيء، وننسلوا الشخص هذا، هل انت مع تعبان من حاجة؟ لا حاجين، اما يحس ديما التعبير اللي نستعملوه احنا معناتها في تونس، يقول لك فاشل، مرهق، ما عنديش طاقة، ما نجمش نتحرك، لحمي كل بيوجع. دونك هنا فما أشياء وظيفية، سيدي شيء فونكسيونيل اللي ما يظهروش سويت معناتها ساعات، حتى فما تحاليل وأشياء ما تورينا حتى شيء. هذو معناتها عندهم أسباب ونشوفوهم احنا برشا في فصل الصيف في بلادنا. من الأسباب مثلا نحاول نعمل ترتيب، ولو مش عامل ترتيب علمي كبير برشا، أما اجتهاد باش نحاول نشوف نعملها ترتيب تفاضلي، سيرتو في المجتمع نتاعنا. يعني نقول في المجتمع معناتها سور لو بلان سوسيو كومبورتمونتال التونسي جينيرالمون كيفاش يتصرف في الصيف. أول حسب رأيي معناتها هو السهرية. إي الناس اللي تسهر وإلى درجة أنه يصبح معناتها. الحقيقة جو بونس باش نكونوا واقعيين ومنظمين، بين 10 و11 نتاع الليل هو الماكسيموم المسموح به. إذا تقول لي أنا عندي أفراح، عندي صيف، ما نجمش نرقد، عندي بحذايا لي كوزان تاعي أصدقائي، به ليلة الأولى، ليلة ثانية، ثالثة ربما، وقتها أوبليجي أنت ليلة رابعة باش ترجع ترقد بكري. هكا ما تخليش جسمك يوصل للإرهاق. لكن إذا أنت كل ليلة تصل لساعتين ولساعتين تاع الصباح، ونشوفوا حتى في ديجان أكثر من نحكيو على حتى يحكي لي ساعات مرة خمسة ستة تاع الصباح. معناتها ميتابوليزم يتقلب بكل هنا راهو شوف الهرمونات الكل تدخل بعضها في الكسوات. انا حتى لو كان انت في مقتبل العمر هكا تحس بدنك قوي وينجم وعمرك 20 سنه وتحس اللي لا تنجم تسهر كل ليله هكاك، راهو ماهوش صحيح. راهو لي ديغا سون كاش، ومعناتها الميتابوليزم تاع الجسم يتبدل والانتاج الطاقه يتبدل، ويولي حتى الانسان يشعر بالقلق وحتى الاكتئاب. وهنا ما نحبش ندخلوش ندخلو في حاجه كبيره برشا. دونك تنظيم النوم حاجه ضروريه على الاقل، معناتها اذا كانت كيما قلت لك معناتها تسهر في 2-3 ميتي دو سويت، لا كاتريام لازمك ترقد.
1: لا ما نطولوش معناتها.
2: ترقد 6-7 ساعات ولا مع اللي معناتها احنا تو معناتها الدنيا تغوى بكري، دونك براتيكمون معناتها خمسة متاع صباح خمسة ونص الدنيا ضاوية ضاوية، واللي عنده هكا شباك محلول راه يفيق. هذا معناتها راي معناتها السبب الأول اللي مهم برشا.
1: جملة من النصائح نجم نتفادوا بها شوية مثلا في الصيف الحرارة وغيره، كيفاش ندوشوا مثلا بالسخون بالبارد؟ أعطينا شوية نصائح دكتور.
2: لا شوف الدوش دوش مهم برشا، الدوش لازم يكون الحقيقة خاصة في بلادنا. أنا نقول شوف مرتين أو ثلاثة في اليوم على حسب معناتها المستطاع بالطبيعة وعلى حسب المعقول. راهو الدوش مش لازم كمية كبيرة برشا، معناتها الدوش راهو 2-3 مينوت وبالماء، ومش لازم راهو في كل دوش تستعمل شامبوان ولا لا، حتى بالماء. الماء يكون 16-20-22 درجة.
1: كلاية في الصيف
2: ما فيش ينشط، ما فيش خطورة، لازم تنزع. حتى كان حسيت انت ذاك القشعريرة الصغيرة راهو هذيك محبذة ومعناتها وتعطي كشاخ كبيرة برشا. مثلا الصباح في الليل ولا في معناتها في الانسان كي يروح بالطبيعة مش دو بيروح ويبدا سخون برشا ويدخل تحت السبالة تحت الدوش. مي سي رافريشيسون، حتى اللي ما ينجمش يدوش الكل ينجم يغسل ايديه اطرافه رجليه، معناتها يستعمل هكا اون سيرفيت يغسل بها وجهه هكا، معناتها راهو سي اكستريمومون امبورتون. هذا الماء من برا، وشربان الماء يلزم يكون زاد معناتها متقسم على اليوم. ونحن الحقيقه التونسي ما يعرفش يشرب ماء، خاطر احنا نشربوا كما جات بدون حساب. فما الغريب اللي فما ناس تشوف بكل
1: ما عندهمش احساس بالعطش.
2: فوالا فما ناس يشربوا فيها 4-5 لترات في اليوم اللي هو اكثر من اللازم الحقيقه. لكن لازم يكون متقسم كل ساعتين ثلاثة ساعات، مش تشعر شويه بالعطش، تشرب اون بتيت بارتي بتاع ماء. كل ما تاكل كل ما تشرب قهوه، هو الحقيقه هي هذه لا ريغل جينيرال، فماش اون ريغل راهي واضحه بالنسبه لشرب الماء في الطب وفي الفيزيولوجيا، خاطر سي تري ديفيرون من شخص الى شخص. لكن جو بونس شوف ربي قال كلوا واشربوا، جو بونس كل ما تاكل حاجه يلزمك تشرب كاس ماء، سي اوبليغاتوار جو بونس. بالنسبه لي هذه واضحه، معناتها انت كليت
1: على الاقل في الوجبات حصلنا 3 كيسان ماء
2: صحيت، تشرب قهوه تشرب مع كاس ماء اوبليغاتوار. فما مطاعم كبيره في العالم، دي كرون كافيه في العالم، سي اوبليغاتوار تعطي قهوه مش تعطيك معها كاس ماء، سي اوبليغاتوار. معناتها هذه فهمت، حتى تعرف اللي القهوه مضر للبول. دونك مشيت
1: نعوضوا على قليل،
2: فوالا تعطيها معها كاس ماء. حتى كليت كعبه غله تشرب معها كاس ماء. داكور
1: واضح.
2: يكون دي بتيت غورجي بشويه وما مش يشدش وحدك الدبوزه نتاع ماء كما نشوفوها بارتو، يبدا فهمت بالشكل هذاك الكاريكاتيري معناتها، فهمت؟ وشطر في فمه وشطر
1: البر في حوايج
2: شطر البر ميم سي بارفوا سي اغريابل، مي بون نحاولوا نحدوا شويه من الحكايه دي.
1: واضح واضح دكتور. يفضلك يعطيك الف صحة. شكرا. ان شاء الله سند ما سمعتناش في المداخلة هذه. عدوش خاصة خاصة عدوش ثلاث مرات.
2: لازم لازم لازم
1: لازم لازم لازم واضح ما نبذروش في حاجات أخرين لكن الدوش حاجة لازمة. شكرا دكتور حسن دربيل طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مرحبا. ماضي ساعة وخمسين دقيقة على موجاتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي الدوغ على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: www.mixfm.com. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحية للإنترنت الكل. شكرا. مرحبا بن سالم، أهلا وسهلا. سامية الهواري، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. سامية بن علي، مرحبا. ياسين، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا فدوى دالي بيبي، دليل الضفلاوي، مرحبا. حبيب بن صالح، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا مريوم، يعطيك ألف صحة. شكرا سامية سليتي، مرحبا. شكرا على التفاعل. أمي عبد الله، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. شكرا ليك على التفاعل أيضا، مرحبا. شكرا على ورودكم، على كلمتكم الجميلة، على مساندتكم، على وجودكم أصلا. معناتها مرحبا، أهلا وسهلا لكم ونسينا. مرحبا ياسين، يعملنا يعني هكا مطر وبرق ورعد ودي باغابلوي وفلا. أين أنت يا صديقي الشتاء؟ إن شاء الله يرجع يا رب، إن شاء الله. ياسين يقول أنا نصاف، تقول لي أنا اعتذرت من جانفي، فلا لازم نعتذر من الشتاء مرارا وتكرارا حقيقة، لأنه الشتاء نعمة بصراحة، أنا عندي نعمة. يلا مرحبا بكم، نحكيه على التوجيه الجامعي، نحكيه على الناجحين في البكالوريا، نحكيه على ولاية قابس، لأنه فما يوم خاص بالناجحين في البكالوريا في ولاية قابس، يوم خاص باليوم وطني إعلامي حول التوجيه الجامعي تحت شعار نختار اليوم نختار اليوم لنقود الغد. فوالا، شنو اليوم هدايا، شنو تفاصيله، شنو باش يصير فيه، نحكيه فيه تتشفيت.
0: ديكريبتاج.
1: ضيفتنا في الديكريبتاج مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيدة كوثر مرواني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا للسيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا، مرحبا. يوم إعلامي وطني حول التوجيه الجامعي في قابس، دعوة إلى كل الطلبة للحضور، وقتاش وشنية التفاصيل؟
2: دونك شكرا على التغطية الإعلامية الرائعة جدا في هذا الظرف الاستثنائي، الظرف المناخي الاستثنائي. بالنسبة عايشك، بالنسبة لليوم الإعلامي الوطني الذي سوف سيتم تنظيمه غدا إن شاء الله بالمعهد العالي للغات بقابس، دونك الموافق ل 17 جويلية 2026، هو بمثابة اليوم اللي في إطار الاستمرارية الأيام الإعلامية الوطنية. نعاود نذكر بالرزنامة، كان تسمح
1: تفضل.
2: البارح دونك صار اليوم الاول الافتتاحي في كليه الطب بسوسه، كليه الطب ابن الجزار بسوسه، 15 جويليه. غدوه ان شاء الله في المعهد العالي للغات بقابس، وكذلك عندنا نهارين اخرين 22 و 23 جويليه بمدينه العلوم بتونس. ندعو كافه التلاميذ اللي خذوا البكالوريا باش يجيوا بكثافه لمتابعه مختلف.
1: معناها كي نحكيوا على قابس، راه مش كان الطلب، مش كان ينجحوا في قابس، معناتها ينجموا يجوا مدنيين، ينجموا يجوا تطاوين، ينجموا يجوا قبل صفاقس، معناتها كل الولايات المجاورة لقابس تنجم تحضر في اليوم هذا.
2: تتفق، هما بمثابة كما قلت، نعود نقول يوم إعلامي وطني، معناتها اللي يرقى روحه قريب، اللي يرقى روحه قريب لجهة قابس، علاش لا؟ انتم تعرفوا احنا علاش اخترنا البول متاع معناتها الساحل والبول متاع قابس، معناتها باش معناتها التلامذة المتواجدين قريب البول ذاك متاع قابس يجي، واللي معناتها قريب للبول متاع سوسة ينجموا يجي. هذايا في إطار التقريب المرافقة معلومة، حاجة جديدة هذه في بالنسبة للمسار اللي توخيناه السنة، خاطر احنا ديما الايام الاعلامية الوطنية على مستوى 3 ايام تصير معناتها كل عام في مدينة العلوم بتونس. التوجه هذايا اللي ارتأته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقريب، نعود وقول المعلومة اذا للتلامذة، وزادة باش نخليه باش نكثفه المرافقة باش تكون عن طريق المحاضرات، معناتها محاضرات في مختلف المجالات العلمية، معناتها أي تلميذ مثلا اللي هو يسأل حب عنده بعض الأسئلة على مجال العلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم الصحيحة، العلوم التكنولوجية، العلوم الإنسانية، الملتيميديا، الطاقات المتجددة، إلى غير ذلك، ريادة الأعمال، إلى جانب المحاضرات التي سوف يتم معناتها يقوم بتقديمها سيدات والسادة المحاضرين الأساتذة الجامعيين أهل الذكر. نعود نقول في مختلف مختلف المجالات واللي باش يقدموا خلالها مختلف الخصائص للمحتويات التكوين الى جانب الافاق الاكاديميه بالطبيعه والافاق المهنيه. شنو تهز بوان دو في مع فورماسيون اكاديميك وشنو زاد تهز الى سوق الشغل كلك سوا سوق الشغل الوطني او سوق الشغل الدولي. الى جانب هذا باش يتم معناتها مرافقتهم من طرف مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لتقديم نصائح كيف نختار معناتها كيفاش نختار ان الواحد شنو المعايير اللي باش معناتها نتوخيها باش ننجح في الاختيار نتاعي وفي الاثناء خاطر احنا كنقولوا مش كهو اختيار لكن هي مسيره كامله راهو مسيره علميه اللي باش ينتج عنها بعد اميتي معناتها المهنه باش تحدد مستقبل التلامذه هذوما في سوق الشغل كلكو سوا نعاود نقول في تونس ولا في الخارج. دونك انا ندعو بكافه التلاميذ اللي خذوا الباك السنه باش يكونوا حاضرين اذا باش يكونوا مجتمعين للناس الكل مجندين لمرافقتهم الى جانب زاد عرض مختلف العروض التكوين لمختلف الجامعات معناتها باش نلقاو مساهمه لكافه الجامعات التونسيه كما تعرفوا احنا عندنا 13 جامعه اللي عندهم مختلف عروض تكوين معناتها مختلفه واللي تفي بالغرض انتم تعرفوا السنه وجديد في معناتها السنه في التوجيه انه عروض التكوين تم اعاده بلورتها الكل اعاده صياغتها الكل حسب المقاربه بالكفايات لملائمتها حسب احتياجات سوق الشغل الوطني والدولي وزاده تمت باش تكون مواكبه للاولويات الوطنيه كنقول اولويات وطنيه نقول الذكاء الاصطناعي نقول الطاقات المتجدده نقول الامن السيبرني نقول زاده الثوره الرقميه اللي بلادنا يلزمها تواكب ونهار بحسابه ونعرفوا اللي سوق الشغل خاصه في الاختصاصات هذه متسارع التري ديناميك معناتها سريع جدا من حيث التطور. دونك ادعوكم بكثافه بناتي وابنائي باش تكونوا حاضرين معنا اسالوا خاطر انتم تعرفوا اني توا كنشوفوا معناتها مواقع التواصل الاجتماعي الحق نتاع ربي المعلومات من هنا ومن هناك فما الصحيح وفما الغالط
1: ناخذوا المعلومه من المصدر فوالا من المختصين
2: يوفر لكم فرصه كبيره فرصه كبيره مجانيه ما عندناش حتى مصلحتنا انه حسنوا من التشغيليه نتاعكم احنا باش ننصحوكم بكل موضوعيه. دونك احنا سورس احنا معناتها الاصل في الاعلام وفي التوجيه بربي نحب نوجه دعوه والح في ذلك كونوا حاضرين معنا ان شاء الله غدوه كي نعاود نقول 17 جويليه 2026 بدايه من الساعه 8 صباحا باش نكونوا الناس الكل مجنده لكم وعلى خاطركم مع تغطيه اعلاميه زاده هامه جدا باش المعلومه ما تفوت حتى انسان وحتى دار في تونس باش هكاك نحاولوا نشحوا الحمله هذه. اذا
1: المعهد العالي للغات بجيبس في جاره وكان الناس اللي ما تعرفش المادره وفي جاره فوالا حتى اللي جايين من الولايات المجاوره ماهوش بعيد برشا تهبط في محطه اللواجات من با تمشي درايش تلقى المعهد معناتها موجود وموجودين فيه محاضرات. انت سيده كوثر باش تكون غدوه عندك ان شاء الله محاضره هكا ولا لا؟ سيده كوثر مرواني والسيد منير العيادي المدير العام للتجديد الجامعي في الوزاره وسيده كوثر المرواني هي مديره الاصلاحات بالاداره العامه للتجديد الجامعي زوج محاضرات وش يجاوبوا على اسئله كل التلاميذ الجايين في البكالوريا باش ينجموا يختاروا المسار الصحيح نتاعهم باش غدوه ينجم يدخل الى سوق الشغل هكا ولا
2: فوالا
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. 8 متاع الصباح معهد العالي للغات بجيبس. شكرا جزيلا سيده كوثر يعطيك الف صحه شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. تذكر انه مش خاص بجيبس خاص بكل ولايات الجنوب وكل الولايات القريبه من جيبس يعني التلاميذ اللي ناجحين في البكالوريا في قفصه في صفاقس في مدنين في قبلي في توزر في تطاوين نجموا غدوه تحضروا 8 بدايه من 8 متاع الصباح وتاخذوا اكثر تفاصيل. شكرا سيده كوثر مرواني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد لأميمة زميلتنا أميمة العيادي اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم إن شاء الله كل عام وأنتي حية بألف. أميمة بن عياد فوالا مش العيادي أميمة بن عياد إن شاء الله كل عام وأنتي حية بألف ألف خير. ربي يعطيك ما تتمنى ربي يفرحك ربي ينجحك وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله نفرحوا بيك يا رب. في الفرحة الكبرى. هذا اللي نتمناه يا أميمة. تحية الأميرة مقني مرة أخرى، إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف ألف خير يا أميرة، ربي يعطيك ما تتمني، وإن شاء الله فرحك بصغيراتك وديما متألقة إن شاء الله وناجحة يا ربي. وتحية لمحمد القرقني، إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف خير يا محمد، ربي يفرحك بصغيراتك زادة، إن شاء الله ديما متألق وناجح وإن شاء الله ديما في العلالي. وإنتوا ما زادة إن شاء الله كل عام وإنتوا محيين بألف ألف خير، دايمة أفراحكم إن شاء الله ومسراتكم. شكرا حسام، هيفا، انتصار، أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع أميرة، شاهي طيبة الناس كلها.
0: منك نسمع، منك نسمع.
3: Publicité. تنظم Golden Moment Events، السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثانية. ديوان افام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق المستهلك عمار ضيا يفيد بأن المنظمة تلقت العديد من التشكيات من قبل المواطنين عقب تضرري أجهزتهم الكهرومنزلية إلى عتبة فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ودعا ضيا شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى التسريع في دراسة مطالب التعويض التي تريدها من المواطنين بهدف تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. كما دعا في تدخله في برنامج منك نسمع جميع المؤسسات إلى اعتماد استراتيجيات مسبقة تساعد على التعامل مع أي إشكالية قد تطرأ. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس من 1 بعد زوال وإلى غاية 4 ظهرا وعلى فترات متقطعة على مستوى عدد من مناطق الجمهورية تشمل جهة الجنوب الغربي وتونس العاصمة وصفاقس والجنوب. المعرض الجامعي بولاية صفاقس خصص للتعريف بمختلف مسارات التكوين التي توفرها مؤسسات جامعية في ولاية صفاقس بهدف تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على الخيارات الأكاديمية والأفاق المهنية المتاحة ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم الجامعية. في هذا السياق أكد رئيس جامعة صفاقس أحمد الحش قاسم أن الجامعة تشارك في هذه التظاهرة بكامل مؤسساتها الجامعية البالغ عددها 19 مؤسسة إلى جانب مخابر البحث العلمي وعدد من الجامعات الخاصة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة إلى نحو 30 مؤسسة جامعية.
3: المعرض الجامعي دائبنا باش يكون معرض يستقطب الطلبة الجدد معناها ناجحين في البكالوريا، وهيك علاش احنا ما نعملوها هذية كان بعد نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية متاع البكالوريا، وهيك اللي صار هيك، وبطبيعة نعملوها زادة قبل ما يدخلوا الطلبة في فترة تعمير التوجيه الجامعي متاعهم. دونك احنا حريصين باش نقدموا للطلبة متاعنا الطلبة الجدد نقدموا لهم مسارات التكوين في مستوى المؤسسات الجامعية متاعنا. المؤسسات هي مؤسسات جامعة صفاقس، هما حاضرين، احنا عندنا 19 مؤسسة في جامعة صفاقس، عندنا مخابر بحث، عندنا لي سونتر دو ريشيرش معناها اللي هما زاده كيف موجودين معانا زاده بعض الجامعات الخاصه. الحقيقه معناها في حدود 30 مؤسسه جامعيه اليوم حاضرين في معرض جامعي بصفاقس. علاقه بالزوار بين امس واليوم يمكن فتنا 35,000 زائر، دونك عدد كبير الحقيقه.
2: في العالم، الخارجية الباكستانية تقول إنها وصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجة ضبط النفس. وذكرت أنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم، مؤكدة أن المذكرة في إسلام أباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع نادي وانا فهم بنات. إلى اللقاء.
0: تسمع دي وانا فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
4: دي وانا فهم Flash Sport. مرحبا بكم. مصادر صحفية مغربية أكدت وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة نهضة بركان المغربي والمدرب ماهر الكنزاري. الكنزاري الأقرب لتعويض معين الشعباني وليبقى قريب من المغادرة والالتحاق بتدريب المنتخب الوطني التونسي. في نفس السياق المفاوضات قدمت برشا بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريق المغربي حول عملية فسخ عقد الشعباني. ما زالت فقط بعض الجزئيات البسيطة ويتم الإعلان الرسمي عن تعيين الشعباني مدرب جديد للمنتخب التونسي. اتفاق رسمي بين إدارة الترجي التونسي واللاعب الجزائري يوسف البليلي لتجديد العقد لمدة 2 مواسم بعد جلسة البارح مع نائب الرئيس شكري الواعر. منتظر البليلي يمضي العقد الجديد لمدة 2 مواسم إلى غاية جوان 2028. البليلي كان حاضر في تدريبات اليوم الصباح وباش يخضع لبرنامج تأهيل خاص بعد فترة للغياب الطويلة وبعد يلتحق بالمجموعة في تربص 90 درهم. أرقام البليلي مع الترجي 156 مباراة 46 هدف و60 مريرة حاسمة. الهيئة التسييرية النادي الرياضي البنزرتي تمكنت اليوم من الحصول على إجازة النادي ولتخول الفريق المشاركة في البطولة الموسم القادم في الأجيال القانونية. الهيئة التسييرية للسيابية تمكنت من خلاص مبلغ مقدر بحوالي 120 ألف دينار. اتفاق رسمي بين إدارة النجم الرياضي بالمتلوي والمدرب أمين جارة لتدريب الفريق الموسم الرياضي 2026-2027. أمين جارة كان خاض تجربة في الإدارة الفنية الفريق نهضة بركان ودرب في آخر الموسم الماضي فريق مستقبل سليمان. الملعب التونسي أعلن التعاقد مع المدافع وسام الشوالي لمدة 3 مواسم. وسام الشوالي 19 سنة هو في الأصل ولد البقلاوي وغادر الفريق الموسم قبل اللي فات إلى الاتفاق السعودي. خاض تجربة مع فريق الجبيل قبل العودة الموسم هذا للبقلاوي. إدارة الترجي الرياضي الجرجيسي توصلت لاتفاق رسمي مع الثنائي لمجد الرجيلي ومعتز شوشان لتجديد العقود مع الفريق لمدة 2 مواسم لكل لاعب. التقدم الذي بسقيط الدائر اتفق مع إدارة الملعب التونسي لانتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة 2 مواسم في نطاق الإعارة. الاتحاد الإنجليزي كرة القدم قرر تجديد الثقة في المدرب الألماني توماس توخيل على رأس المنتخب رغم موجة الانتقادات بعد خروج المنتخب الإنجليزي البارح من نصف نهائي المونديال قدام الأرجنتين 2-1. صحيفة الديلي ميل أكدت أنه الاتحاد الإنجليزي ما ينويش إجراء أي تغيير على مستوى الجهاز الفني متمسك بمبدأ الاستقرار والثقة في مشروع توخيل. وعقد المدرب الألماني يتواصل إلى عام 2028 وبش يواصل قيادة المنتخب الإنجليزي في نهائيات لورو 2028. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net.
1: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
5: ديوان FM
6: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.
4: اسمع أغنيتي جديدة ومعك على ديوان فهم حمد.

0: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
1: السنة في صيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز والثالثة ديوان افهم عسلامة. الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله يفيد بأن الإجراء الذي تقوم به الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال هذه الفترة والمتعلق بقطع الكهرباء عن بعض المناطق والولايات هو إجراء وقائي استثنائي يهدف إلى تخفيف الأحمال على الشبكة لا سيما مع التضاعف غير المسبوق للطلب على استهلاك الكهرباء الأمر الذي لا يستجيب للطاقة الإنتاجية المتاحة. وبين خلال تدخله في برنامج منك نسمع بأن هذا الإجراء معمول به في العديد من البلدان واضحا بأن الهدف منه هو الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع. ودعا خلف الله إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن تشغيل التكييف على درجة أقل من 26 درجة من شأنه أن يرفع في استهلاك الكهرباء بنسبة 7% وذلك وفق دراسة سابقة أعدتها شركة الكهرباء والغاز. جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة مع جمعية معرض صفاقس في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في دعم تكوين الطلبة وتوسيع فرص تدريبهم وإدماجهم المهني. وأوضح رئيس الجامعة أحمد الحاج قاسم أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياسة الجامعة الرامية إلى إرساء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن التعاون مع جمعية معرض صفاقس ليس جديدا مبينا بأن الاتفاقية ستتيح للطلبة فرصا إنجاز التربصات الاختيارية والتربصات الخاصة بمشاريع ختم الدراسة بما يساهم في صقل مهاراتهم وربط تكوينهم الأكاديمي بالواقع المهني.
4: اليوم الاتفاقية اللي عندنا مع الاسوسياسيون نتاع معرض صفاقس هي تجي في إطار الانفتاح نتاع جامعة صفاقس على المحيط الاقتصادي والصناعي. استنفعوا منها الطلبة في إطار المشاريع نتاعهم الاستاج نتاعهم في إطار الاستاج اللي هما ما تعرف الطالب ينجم يعمل زوز أنواع نتاع ديستاج. ثم ديستاج في وسط الباركور نتاعهم نسميهم ديستاج فاكولتاتيف وثم الاستاج اللي يصيروا في آخر مسار التكوين نتاعهم اللي نسميهم دي بروجي دو فان ديتود. دونك ينجم يكون هنا في إطار الهياكل نتاع معرض صفاقس اللي هما ينجموا يكونوا يستقبلوا الطلبه هذوما. ولكن زاد حاولنا حتى باش نمشيو اكثر شويه في علاقه بانتدابه خاطر احنا يهمنا زاد حتى يكون الخريجين نتاعنا شوما تسهيلات نجموا نعملوهم في اطار التشغيل نتاعهم. دونك مع المعرض ثم استعداد مبدئي باش يكونوا طلبه جامعه صفاقس عندهم الاولويه في اطار الانتداب.
3: من جانبه أكد المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبد الله أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع جامعة صفاقس تأتي في إطار استراتيجية الجمعية للانفتاح على مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والأكاديمية والمجتمع المدني بهدف دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجامعة ومحيطها موضحا أنه سيتم في إطار الاتفاقية توفير منصة لفائدة الطلبة والباحثين لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم وربطها بسوق الشغل وبالمؤسسات الاقتصادية.
5: اتفاقية الشراكة والتعاون اللي أبرمناها مع جامعة صفاقس أنه نبعد من الجانب الأكاديمي اللي هي مختصة فيه الجامعة. احنا تعرف عنا بعد اقتصادي كبير على مستوى جمعيتنا باش نوفر إن شاء الله إن بلاتفورم من خلال ستركتور متاعنا والهياكل التابع علينا احنا لفائدة الطلبة متاعنا وخاصة الباحثين. وتعرفوا أهمية البحث العلمي على مستوى جامعة صفاقس اللي خلاها تتميز وتحتل مراكز ومراتب متقدمة دوليا باش نوفروا لهم بلاتفورم كما قلت نتاع تعاون نتاع إبداع نتاع يوصلوا المنتوج نتاعهم وعن الجانب الضيق للجامعة باش ينفتحوا زادة حتى الجامعة باش ينفتح على محيطها. احنا نوفروا شبكة علاقات جهوية وطنية وحتى اقليمية ودولية كبيرة برشا نساهموا حتى في الانتداب نساهموا حتى في تقريب المنتوج التونسي والابداع اللي خرجوا الطالب سواء في مركز البحث العلمي على مستوى جامعة صفاقس ولا حتى على المؤسسات الجامعية العادية.
3: في العالم الإدارة البحرية الهندية تدعو أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحر هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز مضيفة أن رفع التأهب الأمني في الخليج ومضيق هرمز والمياه المجاورة. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق سبورماج إلى اللقاء.
6: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان فام آخر أخبار ميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، سبور ماك من توا حتى للأربعة. سويا مش نحكيو فيها كورة، مش نحكيو فيها برشا حاجات، مش نرجعو على تصريحات صبري اللموشي، نحكيو كذلك على المنتخب الأرجنتيني اللي التحق بإسبانيا في نهائي المونديال. ميسي قد تكون مواجهة الختام، وستكون مواجهة الختام، وأي ختام سيكون أمام لامين يامال. سوسيوس النادي الصفاقسي حسيت المكتب التنفيذي المنتهي ولايته، مشاريع وأهداف المستقبل، أسباب العزوف كذلك عن الترشح لرئاسة وعضوية الهيكل في النادي الرياضي الصفاقسي، وكذلك نحكيه على اقتراب موعد غلق باب قيد النوادي للمشاركة في البطولة التونسية. وثم اشكال يعترض النادي الصفاقسي، وهو اشكال سكاك الحديد ومستحقات الفريق من صفقة انتقال اللاعب على غرام. سعيد جدا باش يرافقني في البرنامج اليوم الخالد دكتور والاسطورة. عندي بارشا مختمت ثانوية، مرحبا بالصوت يعرفوا.
2: مرحبا بك كريم،
1: فوزي الخميس،
2: كيف المستمعين والمشاهدين والمشاهدات ديوان فهم. ان شاء الله اليوم تكون حصه افاده خاصه الموضوع النادي الرياضي الصفاقس وعلاقته بسكر النادي الصفاقس وعلاقته بالتاهل للمسابقه البطوله ومسابقه كاس افريقيا، خاصه اخرج اليوم 25 جويله لتحديد مصير النادي الصفاقسي
1: في المسابقة القارية. سعيد كذلك باش يكون موجود معنا حمادي تمر وكاتب عام هيكل الاسوسياسيون النادي الصفاقسي. حمادي مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا.
1: تقرب شوية الميكرو.
3: مرحبا مرحبا بجميع مستمعي ومتابعي ديوان افام، ونشكركم على الاستضافة.
1: شكرا. مجدي بالغيث كذلك كاتب عام مساعد هيكل الاسوسياسيون النادي الصفاقسي. مجدي مرحبا.
4: مرحبا كريم، مرحبا فوزي، ومرحبا بالمستمعين الكل، وان شاء الله نقدموا اليوم الاضافة برابور أوضاع سوسيوس والنادي الرياضي الصفاقسي.
1: واضح، شكرا. لحظات ويكون موجود معنا الهاتف، حاضر موجود أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي معنا بالهاتف. أحمد مساء النور.
5: مساء النور، مرحبا بك كريم، ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام والضيوف معك.
1: مرحبا بك أحمد. دونك أحمد، نعرفوا أنه البارح كان لو 15 جويلي، اللي من المفترض يكون غلق باب النوادي على السيستم تاع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكلوب. النادي الصفاقسي كان عنده قضايا دولية وقضايا محلية. القضايا الدولية أكيد تم كما تم الإعلان عليها تقريبا 10 أيام التالي مع الجلسة العامة الانتخابية، تقريبا 1.4 مليار تم خلاصهم، ثم 1.4 مليار أخرين فيهم ثلاثة دوسيات، وضح الزيدي أمان الله الحبوبي، وكذلك دوسي لسكاك الحديد الصفاقسي. نادي الصفاقسي أتم هذه المواضيع وإلا لا؟ وين وصل بالضبط؟ وهل أنه نادي الصفاقسي ثم اختر عليه في عدم

0: إشكاليات، سورتو أنه فما عقل تم تسليطها على نادي الصفاقسي في حدود 250 ألف دينار اليوم.
1: عقل بخصوص هذا، بخصوص هذا الملف يعني؟
0: بخصوص هذا الملف اللي معناته اللي كريونسي متاع نادي سكاك الحديد الصفاقسي، قاموا بتنفيذ العقل هذه على نادي الصفاقسي اللي إلى حد الآن ما فيهاش أحكام، معناته كما تنجم تحكم لصالحهم وكما تنجم ما تحكمش. دونك اليوم احنا طالبين باش نخلصوا المبلغ كامل 860 ألف دينار سكاك الحديد الصفاقسي، لكن فما ريسك انه نخلصوا دوبلومون، معناتها فما اشكال هوني، معناتها احنا قلنا نجمو نخلصوا البارتي معناتها لوليكا المبلغ اللي
1: المتبقي،
0: اللي المتبقي في انتظار البت وحكم انه يخرج في المبلغ هذا كان 250 الف دينار اللي سواء باش يصير عقل على النادي الصفاقسي في المبلغ هذاك سواء باش يتم تسويته. معناتها المشكل هوني
1: إيه، تواصلتوا مع الرلوي في هذا بخصوص اللي قلت تو، معناتها انه الرلوي مثلا تاخذ تاخذ 610 الف دينار يبقوا 250 الف دينار اللي فيهم عقلة على اللي كونت بتاع النادي الصفاقسي في انتظار يتم الحسم في العقلة هذية بقرار قضائي وقت النادي الصفاقسي يشوف اموره اسكو باش يخلصهم ولا باش يتحسبوا ولا يتسحبوا من الكونت بتاعه بما انه ثم عقل.
0: هذا هو بيت القصيد.
2: لا سامحني احمد، مرحبا بك احمد.
0: لحظة مرحبا بيك
1: جوست يكملوا.
2: لا باش نتفاعل مع خاطر احنا تو المستمعين قاعدين يسمعوا فينا وخاصة حبايب الصفاقسي ولا حبايب الصفاقسي. مبروك عليك التعيين الجديد، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نراوك في احسن المواقف، خاصة يعني نادي الصفاقسي يعني مواضيعها كثيرة وكبيرة خاصة الإيجابية. بالنسبة للمستحقات منذ ثلاثة أشهر كان جلسة بين السيد مهدي الفريخة والسيد وليد المستيري سكر حد الصفاقسي. لا الاتفاق
1: فوزي جست هو يكمل يوضح باش بعد أنت تعلق بالمعطيات اللي عندك أنت ربما واضح.
0: فما اكيد مفاوضات ما بين نادي الصفاقسي وما بين سكاك الحديد الصفاقسي، ومعناتها المشكل مش هوني، المشكل كان فما اكورد برانسيب من الجامعه التونسيه لكره القدم. نعرفوا النادي الصفاقسي عنده مستحقات عند الجامعه التونسيه اللي هي مشاركه ايمن الدهمان وصبري بن حسن، وكان فما انا اكورد برانسيب انه من المليار و500 اللي باش يجيو من الكوب دي موند نلقاو انا رونجمون مع سكاك الحديد الصفاقسي، ان انجاجمون يكون مثلا من الجامعه التونسيه في تسويه المبلغ هذايا وقت اللي يجي للجامعه التونسيه لكره القدم. وهكا مشكله معناتها ما بين زوج نوادي تونسيه، ما تنجمش تحرم فريق تونسي انه يشارك في مسابقه قضيه على اشكال ما بين زوج فرق تونسيه.
1: بينتما ساق كل شيء مليار و500 قلت احمد تو المونطون، متاكدين انه المونطون اللي باش يكون النادي الصفاقسي من
0: 1500 اي
1: واضح هذا معطى ديجا مهم، لانه المعطيات اللي كانت متوفره قبل ما تعلن الفيفا على العائدات الماليه اللي باش يتم توفيرها للنوادي اللي لاعبيهم يشاركوا، خاصه دحمان شارك في 6 مباريات، كان كونفوكي في 6 مباريات وتاع التصفيات ومباريات التصفيات.
0: في كل حالات كريم مثلا نحكيوا على مبلغ 860 الف دينار اللي هو ما تخيلش باش يكون المبلغ اقل من 860 الف دينار. معناتها المشكل انه الاتصال مع الجامعه فريسك منعدم، معناتها بالنسبه للجامعه التونسيه كنت قدم اتصلنا بها برشا مرات باش نفضوا الاشكال وبعثنا لها حتى مرسوم باش نفضوا الاشكال هذايا على خاطر يلزمنا نسكروا الدوسي هذايا باش نضمنوا المشاركه في المسابقات الافريقيه. وكان جات النادي الصفاقسي معناتها الخزينه فيها اموال قادره ان تخلص كيك الحديد الصفاقسي تو، رانا خلصناهم توت سويت حتى في الكل، معناتها راهو لازم الناس تفهم انه راهو المصاريف اكثر برشا من المداخيل، وهذا دور الجمهور اليوم ودور الناس الكل باش تفهم انه راهو
1: قلت ما ثمش تواصل مع الجامعه. الجامعه كان ثم انا كار بينكم وبين الجامعه التونسيه لكرة القدم على الاقل بين الهيئه التسييريه؟
0: نعم كان ثم،
1: لانه نعرف انه كان ثم اجتماع في مقر الوزاره والوزير تدخل واتصل بالرئيس ونائب الرئيس هذا قبيل كاس العالم بايامات قليله،
0: وهذا هذا اللي صار، وكان الاتفاق معناتها في الاتجاه هذا مرعنا انه ما عادش ثم اتصال مع الجامعه التونسيه لكره القدم، وفما مماطله كبيره ويقول لك شوف مع فريق سكك الحديد الصفاقسي وقت اليوم الجامعه التونسيه من دورها انها تلقى حل سيرتوه مزود نادي في تونس، معناها تلقى حل لمشاركة فريق تونسي في مسابقة قارية في البطولة في المسابقة القارية. معناتها مش معقول انه معناتها نادي الصفاقسي في الظرف اللوجيستي هذا يخلص الخطا الكل ويتعطل المشاركة متاع
1: احمد
0: تونسية. وي
1: معك
0: معايا كريم. دونك هذا هو احنا طالبين انه تتواصل المفاوضات نجم حتى الجامعة تعطي ضمان.

0: هذه تصفيق سي كو سوا في المونتو الكل ولا حتى من الفلوس اللي مجدين للنادي هذه تصفيق سي.
1: هو الحل انه الجامعه تعطي ضمان للسيكاك حد تصفيق سي في 250 الف دينار على الاقل، تتفاوضوا انتم في الباقي كيفاش تقسموا مع الراهوي، تعطيكم ضمان في 250 الف دينار في انتظار الحكم اللي باش يصير.
0: خلصوه كريم، ما نجموش نخلصوا 250 الف دينار خاطر قانونيا ما يجيش، ما نجموش نخلصوه مرتين بالعقل اللي عملتهم اللي عملوهم الكريونسي على النادي هذه تصفيق سي، ما صارش فيهم حكم معناتها نهائي. ما نجموش احنا نخلصوا نتوا المبلغ كامل وبعد نلقاو احنا نخلصوا في 250 الف دينار مره ثانيه.
1: وقتاش ديدلاين احمد بالنسبه لكم كنادي رادي صفاقسي؟
0: بالنسبه لنا لو 18 نهار 18، ما احناش باش نقعدوا نستناو لو 25، بالنسبه لنا يلزم هالنهارين الموضوع هذا يتفضل على خاطر معناتها فرانشمون معناتها ما احناش نلعبوا بالنار اليوم، ما تهداش معناتها نادي رادي صفاقسي ما يشاركش في الكاف. معناتها راهو
1: سي غراف واضح به فوزي خماسي معناتها.
0: هذا نداء منكم انتم معناتها اليوم من
2: سالا شاوتو نبداو النداء من تو احمد.
0: معناتها للناس الكل خاطر راهو يلزم الجامعه التونسيه تتحرك، وبالعكس احنا علاقتنا طيبه وطيبه جدا مع نادي سكاك الحديد الصفاقسي، وهما راهو معناتها كانوا متعاونين معنا لاقصى درجه، لكن بيان سور كل فريق مش يضرب على المصالح نتاعه وهذا الشرعي، واحنا نحترموا الناس الكل في نادي سكاك الحديد الصفاقسي راهو سون ديكسيبسيون.
2: احمد بعد الاجتماع الاخير بحضور السيد منصف السلامي رئيس لجنه الدعم خرجت بيان بكون المبلغ نتاع كور الطائرة باش يوقع تكليف سوسيوس 150 ألف اللي باش ترفع المنع منع الانتداب في كور الطائرة، والسيد موصف سلامي هو اللي حاسب البيان بيكون هو باش يتكفل بالموضوع بتاع سيكا نادي صفاقسي، هذا آخر بيان. بالنسبة لوضعية النادي صفاقسي هي البلاتفورم تسكرت يوم 15، يعني احنا توب اللي يشوفوا فيه الوضعية النادي صفاقسي باش تولي أدرافير الجامعة باش تولي تساوي الوضعية قبل يوم 25 جويلة. الاتفاق اللي صار بين سكر حديد صفاقسي والنادي راضي صفاقسي في شخص الرئيس رئيس السيكاك ولا رئيس النادي راضي صفاقسي اتفقوا يعني المبلغ يتقسم على ثلاثة أجزاء 400 ثم 200 وبعد ولات 250، لكن العقلة اللي تحكي عليها هي مربوطة فريق سيكاك الحديد صفاقسي اللي حاب يعمل عقله يعمل على حساب سيكاك الحديد على حساب البنك اللي سيكاك الحديد صفاقسي خذ هذه فيها وثيقه بيسلمها نادي صفاقسي من سيكاك الحديد صفاقسي، يعني نادي صفاقسي يدخل في موضوع
1: مش
2: في طرف، يعني انت قلت الحكم ما فماش اوقف فما الحساب البنكي بتاع سيكاك الحديد صفاقسي، وشكون هو اللي قدم قضيه ضد سيكاك الحديد صفاقسي؟ هو الرئيس السابق بتاع سيكاك الحديد صفاقسي، يعني موضوع كانت يمكن لو تلوجوا ولا لوجوا حتى انا باش نحكي بصفه كاسكيت نادي راضي صفاقسي، لوجوا على حل باش نجموا نادي صفاقسي يخرج من هذه الورطه. علاش توزوز انديابين ونادي صفاقسي يتعامل مع سكر هادي صفاقسي في اللاعبين سابقا، ودائما سكر هادي صفاقسي ونادي صفاقسي عندهم اتفاقيه معنويه مش كتابيه. لذا تجب اليوم
0: توضيح راهو نادي سكر هادي صفاقسي يطالب بجميع المبلغ وتوت سويت
2: وقت صار هذا
0: ولا تقسيم.
2: لا سمعني يا احمد
0: نعطيك اخر
2: اي اخر، ما هي بعد ثلاثة اشهر من الزيارات، وكان سابق دخل سيد الوالي في جلسه رسميه جميع الاطراف فيها وقالوا لقوا حل، يمكن ماهوش مع الهيئه هذه الهيئه السابقه دونك يلزم تو احمد بالحق هذا نداء.
0: احنا اليوم عندنا كور دو برانسيب مع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي اونتر بارونتيز تراجعت عليه، كان مش يتحل الموضوع اترافير الجامعة التونسية لكرة القدم بين النادي الرياضي صفاقسي والنادي سكاك الحديد الصفاقسي،
2: وفما موضوع بين الجامعة والنادي الصفاقسي بكون الدول متخلدة اللي عن طريق عند الجامعة من نادي الرياضي الصفاقسي، فما اتفاقية كتابية بكون النادي الصفاقسي يتخلى على المبلغ بتاع المسابقة بتاع كأس العالم اللي فات الدول متخلدة على الجامعة عكس النوادي اللي كانت تعملوا جدولة وموش النادي الصفاقسي بارك عنده.
0: وعليش الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قابلة أن تخلص اللاعبين الأجانب وترفع منع من الانتداب في انتظار حصول نادي الصفاقسي
2: يوم سمعني أحمد يوم 15 جوان
0: ثم برشة تناقض ريت سي فوزي هوني ثم برشة تناقض في التصريحات وبرشة تناقض
2: لا فما وثيقة يوم 15 جوان وثيقة رسمية منضى بين النادي الصفاقسي والجامعة التونسية.
1: الوثيقة اللي يحكي عليها فوزي قال لك انه معناتها الفلوس نتاع كأس العالم تقعد عند الجامعة لانه الجامعة تسال النادي الصفاقسي فلوس قديمة.
2: وما ضربها حد على يد النادي الصفاقسي.
0: الجامعة النادي الصفاقسي اليوم باش تاخذوها مقتطعة احنا معناتها باش نخلصوا المنع من الانتداب وباش نخلصوا في المشاركة القارية. يا اخي كان النادي الصفاقسي عنده ديون متخلدة للجامعة.
2: لا عمل جدول يا احمد. عمل جدول كيما النوادي الكل.
0: ما فما حتى مشكل، لكن اليوم ما فماش حوار في فوزي. المشكله انه اتصلنا عديد المرات بالجامعه التونسيه باش نحكي وحتى باش نحكي وما فماش ما فماش حوار ما فماش
2: اي شيء. الحلول تو موضوع سكرات فيكس عليه ما تحطوش مع احمد عليه تو هاو بالنداء عاجل يا اخويا نداء الرئيس كرادي سفيقس بكون حل يدك مع النادي سفيقس وشوف حل كيفاش الديون المتخلدة متاع منحة على غرام تتسوى في شيء رو بنات المراقب النادي سفيقس وكرادي سفيقس.
1: واضح احمد اي واضح واضح هلو. شكرا هلو. احمد لانه انت قلت
0: المبلغ وصل للنادي سفيقس وبشكورين سوسيوس على ايفائهم بالوعود متاعهم ومكسب كبير ياسر سوسيوس للنادي سفيقس
1: باش يمشي في الفولي يا احمد
0: بيان سور باش يمشي في الفولي
1: واضح. شكرا شكرا احمد. ولو انه انت قلت غياب التواصل بينكم بين الجامعه التونسيه لكره القدم اذا كان انتم نوادي منضمين تحت الجامعه وجل النوادي تقريبا انتخب المكتب الجامعي الحالي وغياب التواصل فما بالك انه بعد ديسيبسيون كبيره وبعد خيبه كبيره متاع كاس عالم غياب تام للتواصل حتى مجرد هكا حتى اللي عمل اعتذار استخسروا في الشعب التونسي وفسخوا بعد نص ساعه ستاتيو معناتها فقط باش تفهم الوضعيه انت يا احمد وكاو تاع مكتب جامعي لا يتحدث لا يتكلم لا يعبر لا يعتذر لا يقول سامحوني معناتها فريمون وكمل توا مع النوادي لا يتواصل ما نعرفش واش قاعدين معناتها هذا مكتب جامعي اللي مع الجمهور دقيقه احمد مع الجمهور ما ثماش مع المسؤولين ما ثماش مع الناس اللي تحب الكرة ما ثماش وينو المكتب الجامعي معناتها وينو المكتب الجامعي فهمت ومازالش هرع البطولة ما لا حول ولا قوة الا بالله معناتها فريمون حاجات كل مرة نسمعوا حاجة نزيدوا
2: ايوه راهو حق الرد مكفول على الجامعة اذا هما قالوا
1: يا حبذا جاه ربي يردوا دخلوا ميسيرش نحبوا نسمعوا صوتكم
2: كريم اذا يقول مثلا احمد فماش اتصال
1: اي
2: انا نشوف الموضوع من نهار 15 جوان وقبل 15 جوان راهو موضوع سكرتير
1: خلينا نفكروا في الموضوع اللي عندنا مرجع مواضيع اخرى
2: راهو نورمالمون الملف تسكر وكملت
1: والوضع شوف فوزي كاملة. الباب مفتوح يحبوا يردوا مرحبا بهم واذا كان يحبوا يردوا كان احمد تكلم بدرج وانا تكلمت دقيقه على موضوع هذا نعطيهم ساعتين نعطيهم حصه كامله فقط ما يسالش ردوا يا خويا ما نحبوكم تردوا نتمناوكم تدخلوا في حق الرد يا خويا مش حق واجب وحق اللي تحبوا انتم نتمناوكم تدخلوا ونتمناوكم تصرحوا ونتمناوكم تعتذروا وتفسروا لنا وشنو صار صبري اللموشي صبري اللموشي خرج وتكلم وانتم ما زلتم ما تكلمتوش على كل شكرا احمد جبير يعطيك الصحه ميرسي بوكو واكيد باش نبقاو تواصل في الموضوع هذا في انتظار اخر الجديد وان شاء الله تسلك بالنسبه لكم وللنادي الرياضي الصفاقسي ولجميع النوادي قبل انطلاق الموسم الجديد. صبري اللموشي كذلك البارح يكسر الصمت جماعه سوسيوس راهم هكا دريش 5 دقائق ونبداو في موضوع سوسيوس
2: فقط هكا حبيت يربط نشكر سوسيوس
1: لا جاي
2: حبينا نربط سوسيوس الموضوع
1: جاي مو خاطر عندنا كونديكتور البارح صبري الكونديكتور بيان سور خاطر باش نحكي في موضوع اخر بعد نرجع سوسيوس. صبري اللموشي يكسر الصمت يتحدث على كواليس المنتخب الوطني التونسي لكره القدم البارح فوزي قال مش انا وحدي المسؤول ثم شكون داخل الجامعه يقول لي هذا ما نحبوش ينجح وهذا نحبه يكون في الليستا قال زاد ليله الماتش المسؤولين اكدوا لي باش نكملوا مهما كانت النتيجه خاصه بعد ماتش السويد ولكن لقيت روحي مقال عرفت بإيقاعتي من 27 مكالمه هاتفيه قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على الجامعه ثم مشينا نتدربوا والمدير الرياضي يقول رانا مع بعضنا في السراء والضراء بعد ساعتين قالوا لك مقال بعد ماتش النمسا قعدنا 5 سوايع في المطار بعد ما تلغات الرحله من النمسا لبلجيكا واضطرينا نباتوا في اوتيل قريب لمطار فيينا يقول تعرضت لبرشا ضغوطات بسبب حراسه المرمى وناس كانت تنتقد في ايمن دحمان ولات تطالبني باش نلعبوا بالنسبه للموضوع هذا قال الناس هما بيدهم اللي سبوه قبل ماتش السياده معناتها بعد ماتش بلجيكا قبل اول ماتش رسمي في كاس العالم وكانوا قاعدين في البلاصه المخصصه للجامعه التونسيه لكره القدم يعني ذاك اللي ورا الجريطه قد مش اي واحد راهو حتى اللي تيكي هذوك ما يتباعوش دونك كانوا موجودين غاديكا قال يسبوا فيا لاني مش نعاود نشارك الشامخ يقول الاخر ما عندناش ناير الحراس الكل كيف كيف يقول هنا انه نفس الأشخاص اللي سبوني كانوا يقولوا لي دحمان من اللي روح من السعودية تشوت أي شوتة تدخل. يقول ثلاثة مسؤولين هذوما سبوني قبل حتى النشيد الرسمي. هذا بين قوسين اللي هبطت الفيديو في وين وين وتعاركوا مع ولد صبري الموشي ومن بعد كبرت الحكاية. كيف كيف يقول قبلت تدريب المنتخب بالقلب أما التوقيت غلط وكان عاود يرجعوا لي تو باش نعود ننتخب ندرب المنتخب نجم ونكون موجود. العقد مع الجامعة التمضى كان في شهر مارس بعد المباراتين الأولى والثانية أمام هايتي وكندا في استاج كندا. ويقول انه المنتخب الوطني التونسي ما عندوش قائد حقيقي ويقول زيد انه ندم على عدم استدعاء لاعب ليدر كيما الفرجاني سيسي. هذا تقريبا ابرز ما قاله فوزي. قال برشا كلام هو ما هذا ابرز ما قاله.
2: انا بالنسبه لي انا منذ تعيينه وانا مانيش موافق على التعيين مش فني انا مانيش صاحب قرار لكن محب لا خطر بالنسبه قصته 94 يعني تتعود لكن في ثوب اخر يعني بعد واللي يقول لك اللي قالوا لي ما تلعب اللي تلعب ما تلعبش دحمان واللي يقولوا يلعب دحمان يعني تأثرت يعني دي يعني
1: هو قرر وما أثرش عليا في الخيارات والقائمة كانت قائمتي.
2: لا قال لك أنت العباد اللي كانوا يقولوا لي ما تلعبش دحمان أكو ما لعبتوش دحمان يعني سمعت كلامهم وبعد قالوا لك لا ما تلعبش شامخ أنت ما وافقتش. يعني أنا تناقضات في التصريح نتاعو. إنسان يجيب ولده دون صفة ويكون مع المنتخب حتى بيه ولدك في المدارس مش في حصة تدريبية.
1: قال هذه من الأخطاء اللي قمت بها ما تخيلتش باش تاخذ بوليميك.
2: أخطاء إيش معنى أخطاء اللي يخطأ اللي يغلط يخلص ولا أنت خلصت وتحب أنت تكمل تواصل مع المنتخب. أنا المنتخب كان أخذين المدرب المدرب يعني المدرب كان أخذين
1: حمادي تمر ما ذي بيتكلم في الموضوع خليتك خليتك تبع سوسيوس تحسك مش بيع الموضوع تفضل خويا خليت لي فيدال بوبيزيه
3: على خطر عارفين احنا نتبعوا كورة وعبيد مهمة بالكورة
1: صحيح
3: معناه انا في الكاستينج بتاع صبري اللموشي معناها راو العبيد شعمل صبري اللموشي مع الكوت ديفوار
1: اي الارمادا بتاع
3: 2014 الستار اللي عندها الكوت ديفوار معناها احنا معناش دي جور في النيفو بتاع الكوت ديفوار والخروج الفضيحة وقتها مع الكوت ديفوار ومن بعد الكيب اللي مشى لعب فيها اللي رناها في الخليج شنو النيفو نتاعها ومن بعد تجيبوا تونس كمام تونس عندها اسم وعندها الكلاسمون نتاعها ما نجموش معناها افيك لي ميم انبوت نعطيوها اوتبوت معناها نستناو في نتيجة خير من هكا. دونك مالوريزمون للجمهور ومالوريزمون للجامعة ومالوريزمون المنتخب الوطني اللي
1: خاصة
3: الريبيركسيون نتاع اللي صار توا مش الراوه في الكوب دي مون في التصفيات الجاية.
1: صحيح.
2: لا انا بالنسبة لي انا التعيين انا اي حاجة تعينها عينها روحك لكن المقاييس تحمل مسؤولية. عندي مكتب جامعي عين صبر تحمل المسؤولية. شنو هما ثلاثة المسؤولين اللي كانوا وراك دكة البنك الاحتياطي اللي ينقضوا فيك؟ قول عليهم انت تكلمت وانت تقول من اللي بديت قلت انت معز الناصري وسيد حسين جنيح هم متمسكين بي عدم التفريط فيها في يعني عدم لقاء لكن هو اسكو اسبوان اخويا تهز تو بعد كاس عالم بتتكلم وتقول
1: في النمسا كاس عالم التوفى
2: ايه وفي النمسا
1: كاس عالم مازال مكمل
2: لا قالك في النمسا خليونا ست اسوايع اخويا هذا ظرف طاره يعني حكيتش قبل كاس العالم عليه مش في ماتش الناس مسا تكلمت عليه تكلمت تو تقول لي الكويزينة تراك تكلمت في التالي انا نقول له فترة مرحلة من تاريخ كرة قدم التونسية في كاس العالم وصبري اطوي صفحة وماذا بينا حتى اللي بش يقولوا من هنا وغادي انا من اللي حبش نسمعه
1: في جديد تو
2: في جديد زاد خطوات على تعيين معين الشعبان اطار فني كامل تونسي ان شاء الله.
1: عندك فكرة على شكون في الإطار؟
2: لا ما الحقيقة فما حاجة برك هي التنسيق مع أقل من 23 سنة هذا اقتراح
1: جامعة
2: لابد يعني المدرب مش في سفينة ولا آخر في سفينة تو اللمسات الأخيرة.
1: بوجلبان نجم يكون في ستاف مع مويش عباني ولا مش يكون عليه
2: بانجر؟ نجم يكون في الديبارتمون ليكيب سينيور عندما عنده أقل من 23 سنة يعني دونك فما لاعبين تو باش يمشوا للمثل بار اكزومبل ماشيين للعب بحر البيض المتوسط تعطي شرف بوجلبان وظهر للمدرب نتاع المنتخب باقي العشرين نبيل طرابلسي هاك باش يكون متواجد. هذا هو التناسق
1: مع حسام حاج عليزه
2: ايه يعني موجود حسام نحكيو ديما على نحكيو على لونترنور نتاع اقل من 20 باش يكون متواجد مع 23 وال 23 باش
1: يكون 100% تونسي
2: كله المدرب اللي طرفني كامل تونسي معين الشعباني
3: الستاف اللي ما في بركان هو بيدو معناها ولا مش يجيب
2: تونسي لا تونسي المهم احنا ما تشبش اختيار ينجم ياخذ من هوني يمكن تاع بركان بشيخ الله وعلم ليسونسيال مازالوا بعض اللمسات الأخيرة. بالنسبة للكالندري زي تحكيت أنت عليه الكالندري إن
1: شاء الله يا أخويا
2: هي القرعة
1: معين معناتها الحقيقة ناجح جدا برك الله عليه معناتها حتى مع بركان راهو بركان سي با فاسيل تهز بطولة في بركان خاطر عمرها ما هزت بطولة خويا حنقولوا لك يا معين ربي يوفقك وخويا ما تعمليش منتخب معين ومنتخب مجدي كيما عملت ترجي معين وترجي مجدي عملنا لنا منتخب يزي لمده ما بعضهم هات حتى اشتر منتخب باربور اللي كنا
2: تجربه نتاع المغرب بديته معين ولا بروفيسيونيل سي قبل عنده حط فماش راهو فماش جوار يكون في جمعيه وشد مدرب راهو عنده عارفه لكن بالمر الزمن ما احنا نقولوا الكرسي طري
1: اللي
2: لا معين تري كومبيتون معين التاريخ بدا بحممنا في مساعد ثم مرت لكن نحكيوا على زيد على كل قدم بالخطر المدير الفني صادق على برمجة الرابطة المحترفة الأولى يعني بداية أوت باش تكون القرعة متشارج خبرات تم العباد الكل فما حتى فريق باش يضيف وفما حتى فريق باش يصعد مع هذه القضية اللي فيها نتاع التاس في صورة يعني شباب القيروانية تربح التاس تربح
1: صعود نتاعها
2: تتنحى بالزرط هيك والباقي كل ما فما حتى تغيير وما فما حتى فريق صعد وما فما حتى فريق باش يضيفوه
1: في صورة ما بدأت البطولة ويخرج القرار خاطر تاس نجم تخرج القرار وانت باش تبدأ البطولة وبدأت البطولة
2: ايه توقعوا من الرابطة المحترفة الثانية خليهم مخر
1: اي ما صارت تقبل
2: ايه الرابطة المحترفة الثانية خليهم مخر
1: انت البطولة بدأت تستعمل وقتها تنحي الماتشات
2: لا هي البطولة 23
1: سابق لي اوانه هذا
2: أما
1: اذا كان القرار تو ينجم يكون متاع التاس تو قبل ما تنطلق البطولة
2: أوكي.
1: أما لو كان القرار يبدأ بعد ما طلقت البطولة وقتها ما تنجم تنحي البطولة وترجع بتولي تزيد ماتشوات تولي تزيد في عدد النوادي تلم
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا أنا اللي بالنسبة لي أنا
4: استعجل في أخذ القرار يصير بريسيون لوكال من هون
2: لا لا مش يحكيوا على القضاء يلزم قرار استعجالي قرار في صعب شي يشوفوا الكالندري
1: واضح هذا بالنسبة للموضوع تفرش وبارح في كأس العالم نصف نهائي الأرجنتين ميسي في مباراة الختام أمام يامال
2: إيه أنا قلت في سجن بدك عليه يامال أرضى شكون لعب شكون أزاح كريستيانو
1: صحيح
2: أزاح مبابي يعني تكون المباراة
1: أزاح دي براين
2: ومازال لا نحكوا على باهي هذا
1: الأمل اللاعبين
2: اللي وبعد يوم
1: عنده ميسي
2: عنده ميسي يعني إذا تحصل على كأس العالم إسبانيا أكثر لاعب أكثر لاعب في تاريخ كرة قدم التونسية أقصى نجوم
1: العالمية
2: أي العالمية
4: مصاب جا التونسية
2: أي فهمت
1: احنا ما أما متعة الحقيقة المباراة ممتعة
4: المركبة في الماتش الفينال اللي ليكيب ناسيونال متاع إسبانيا فيها برشا من برشلونة اللي أن سيرتان مومورا وميسي أني دول عندهم ويحل مصحيرا باش يكون ماتش بين برشلونة وبين ميسي
1: فيها في ايموشن سبيسيال شفنا امبارح
5: هو يامال الى اتمنى انه يلعب الفينال كونتر
1: وياخذ مريول
5: باش ياخذ مريول ميسي
1: صحيح هو راهو لي زيموسيون امبارح في اسبانيا مع احتفالات كبيره بتاهل الارجنتين رغم انه مش تواجه الارجنتين في الفينال معناتها جوست
2: مش تلقى كوره
1: اما مش اسبانيا الكل كيما قال سكالوني
2: مش تلقى كوره كل ماكش تلقى كوره ياسر مش ماتش هيك ماتش فيه تيتر
1: والله ما تعرفش الفينال اللي فات قلنا ما احنا نشوفوا كوره بعد ولا ثلاثه
2: عند الانجليز راهو رايحين واحد بلاش راهو دقيقه 80 ولا تعقد عند المنتخبات اللي يتباريو ضد الارجنتين
1: صبري توخيل دخل ثلاث اكسالات ولا زوج اكسالات
2: تنتي مصر مصر مصر مصر مصر مصر
4: مصر ترجع عليها
2: لا 82 و85 انا بدا تخيل الماتش دقيقه 80 قلت له ما
1: وفال
2: ماتش لا تبدا الماتش
1: واضح يلا فاصل قصير ثم نبداو في الحديث على هيكل سوسيوس
6: صيف معانا It's fun time
7: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ Fun time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوتكم
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: رجعنا لكم من جديد مازلنا متواصلين معكم نحكي على هيكل سوسيوس النادي الاصفاقسي حصيلة المكتب التنفيذي في ولايته الحالية واللي مازلت كيف انتهت ولكن بار اوبليغاسيون باش تكملوا في انتظار انه ثم جلسة عامة قادمة جلسة انتخابية في انتظار هل باش تكون ثم ترشحات والا لا. خلينا نبداو بالنقطة هذه. نبدا بك حمادي. في العادة الحقيقة ما نلقاوش عزوف مثلا على انتخابات هيك اسوسياسيون دي سيكسي، بل بالعكس بارفوا كنا نشوفوا تنافس وقائمات وديمقراطية معناتها هذاك هو الموجود، ولكن المرة هذه من المرات القليلة ربما اللي ما شفناش ولا شفنا عزوف على الانتخابات.
3: الحقيقة كريم المشهد الرياضي في صفاقس وفي الجمهورية التونسية الكل معناها تردى برشا بارابور للبريود الفايتة. دونك بتيت ابتي ما عادش نلقاو دي بينيفول يحبوا يخدموا، بتيت ابتي العباد قاعدة تبعد برشا على الكورة. مالوريزمون الهيكل هذايا اللي هو معناها هيكل يخدم توا عنده بريسك 20 سنة، واللي العباد كانت تتعطش قبل وتحب تطلع وتخدم في دي بيرو وكل شيء، وكانوا ميزابار لو بيرو كانت تسمى حلقه نتاع برشا ديزاكتيف يشاركوا في يشاركوا في لي كوميسيون يحضروا في الاجتماعات الى اخره. بشويه بشويه تسمى عزوف العوام التواله. الاسباب نتاعو المشهد الرياضي بصفه عامه، الاسباب نتاعو ممكن تسمى ان مانك دو كومونيكاسيون، ممكن زاده لي ريزولتا. احنا نراو زاده اللي الوضعيه جينيرالمون حتى في النادي الرياضي الصفاقسي اللي العزوف ريناه احنا، خاطر احنا هيكل من الهياكل فينالمون، العزوف ريناه حتى على في مستوى تسيير النادي، واللي النادي مر طيله اكثر من عام وثلاثه شهور بهيئات تسييريه الحمد لله. الحكايه هذه وفات عند معناها صافي ميم با موا تو بطلوع البيرو المنتخب جديد. دونك سوسيوس هي بيدها كأي هيكل كأي انترفنون في المشهد هذايا. لقينا اليوم اللي سمى الحقيقة سمى عزوف سانونبيش اللي
1: إيميل هنا لهنا العزوف مثلا على التسيير في هيئة مديرة وغيره، خاطرك مطالب باش تجيب الفلوس، مطالب باش تخلص أجور، مطالب. ولكن في هيكل كيما سوسيوس، خلي مجدي يجاوبني على النقطة هذه مثلا، في هيكل كيما سوسيوس ماكش باش تدفع فلوس، معناتها كيف تدخل صحيح بينيفول باش تاخذ من وقتك صحيح من جهدك، ولكن ماكش تدفع فلوس في الأخير، باش تحاول معناتها جيستيون تكون مزيانة، دي زيدي كيفاش تقسم الأمور، تقسم لي تاش، دي بروجي، معناتها في الأخير ماكش تدفع فلوس، تو الآخرين واضح علاش.
5: شوف هات نرجع شوية حتى البداية العهدة متاعنا، احنا ترشح متاعنا كيف رجعنا تسميه احنا من العباد القدم اللي موجودين في الهيكل، معطينا واحد من اسم من فترة التأسيس في تونس ولا حتى في الأوروب، ورجعت وكنت انا واحمد السلامي معناتها اللي بدينا نتصلوا بالولاد كسوا حمادي ولا كل حكم انا وقتها تواجدي في العاصمه، حاولنا انه نعملوا نويومه بين اكيليبري ما بين تونس وصفاقس باش كوننا المكتب هذا، واستنينا وقتها وقت نترشحوا على اساس انه ثم يكون ثم شكون مع قائمه اخرى منافسه لينا. من بعد كنا القائمه الوحيده اللي ترشحنا، معناتها العزوف ماهوش اليوم، العزوف عنده مده. سوسيوس سيفري حكينا برشا فيه الموضوع قبل، تعدينا بفترة خايبة هذيك الفترة اللي كانت مع الكوفيد وقت المشاكل اللي صارت في وسط سوسيوس وكله خلت برشا عباد ثم عباد خذت فكرة خايبة في لحظة معينة. مي الحمد لله انه نقول مليح من من من من من النقطة هذيك وقتها صار هيك الأوديت وكل في عهدة الفريق اللي المكتب اللي كان فيه أحمد الحشيشة، ومن بعد المكتب اللي خدم فيه جوهر والإكيب اللي معاه، معناتها صار برشا تصليح. كي جينا احنا في العام اللي فاتوا حاولنا نكملوا على التصليح هكا، ثم تصليح داخلي لازم يصير في السوسيوس
1: خدمنا عليه. نتائج التصليح هذا خلينا نمشي لك تو حمادي، باش نعمل سؤال بسؤال.
3: الديكتاتور
1: لا لا الخال
3: تفرق انت
1: الخال نكمل
2: التيم كيف
1: ولا الخال بعد التيم هذايا باش يعقب على جوز نكمل التيم بالتيم ها خير
2: لا قال لك ربي خلط الخير.
1: دونك هذا يترجم مثلا في العدد الجملي المنخرطين تقريبا، انا تفكر كي كان اقل من 10,000 في العامين التاليه، عامين تالي كان أقل من 10,000 وقت الناس الكل ومن سيكون رقم الاشتراك 10,000 وترشنية تقريبا عند عامين هذيك عامين وشوية مش برش 12,233 والعدد الجملي للمخرطين. تقريبا في العادة متاعكم زدتوا تقريبا 2,000 مخرط. بريسك ألف مخرط اللي هو يعتبر رقم محترم كمان بريسك ألف
5: ألف
1: ألف ألف
4: ألف العهد متاعنا زدنا ألف لموين اللي هي تقريبا 45 ديرون كل شهر واللي هو في الظروف الحالية راهو في ظروف اللي ما تلعبش على تيترويت ما تسميش حاجة تقرب لعبيت راهي عندها علاقة كبيرة هنا جست نعطيك 30 سكوند ولا ميمبا علي قالوا مجدي على العزوف راهو سيفري احنا ما احناش نصرفوا في فلوس وما احناش مطالبين بيجيبوا فلوس اما الانفستيسمون من وقتك ومن الاعصاب ومن على خدمتك وعلى عائلتك
2: سامحني حمادي لا سامحني عطو فتالي تخدم في النادي راضي سفيخسي راك لولا سوسيوس لا كنتش موجود لا سامحني ولا مجدي ان احكي كلمتين قلت تجمو تلخصوها في كلمتين هذه الهيئات التسييريه ديما ديما ديما يكون يأثر على هيكل سوسيوس على خاطر فماش برنامج الى اي هيئه تسييريه لكن تو وقت الانتخابات مده مهدي الفريخه لمده سنتين تجم تعطي نفس جديد لسوسيوس هذا هو النقطه لا عزوف
4: النقطه مكتوبه هذا
2: لا عزوف لا شيء هيكل سوسيوس يتمنى كل واحد يخدم فيه لا المدير نتاع الناس فيه يتمنى كل واحد يخدم فيها انا بالنسبه لي انا حضروا برنامج إلا أنا حاجتي اللي بيش يتقدموا يعطيوا برنامج توضيح قدرات شليه برك الله سوسيوس عملت كل شيء بيش مش تدخل أنت قبل سوسيوس من 2008 تقول بيش نعمل حتى كرلاجة في اللوكال تظهر توت برك الله عملت البنية التحتية ولا تدخل يعني في القانون يعني وليت 150 ألف دينار متاع هذه مش هذه بارك تو يلزم اللي جايين برنامج عالمي سينو اللي بيش يعملوه الكل الجمشي باه
1: هذو تو ماشيين
2: حسبلي لا نحكي نداء للعباد
1: اللي باش يجيو باش نعاودو نجيبوهم لا باش نعاودو نجيبوهم باش نعملو لي بروجي
4: كلامك صحيح الحقيقه فوزي اون فيت كي بدا البيرو هذايا بدينا مع سي عبد العزيز مخلوفي كان سما بيرو منتخب نتاع سي عبد العزيز دونك جينا احنا البيرو اللي طلع وقتها سوسيوس جبنا ان بزنس بلان وعطينا بلانينغ تاع خدمه نتاع عامين وقعدنا نخدموا فيها من بعد جات الهيئات التسييريه مي قعدنا نخدموا في البلان داكسيون اللي تحط من الاول ديوران العام لو العام الثاني بار لا سويت ما كملنا البروجي نتاع التيران اللي نوزا ايبوزي الحقيقه كنا نخلصوا كل شهر في 80 مليون وحنا ندخلوا في 85 ولا 87 مليون كملنا خلصنا كان في ديسمبر من ديسمبر المارس بدينا نلمدوا في طرف فلوس خاطر متفاهمين مع لي زافيرون مع الهيئه المديره باش نبداو التيران الثاني قعدنا نستنى سيرتيفيكاسيون فيفا كي جات على اساس نبداو نخدموا التيران الثاني سما ظروف خاصة وقتها في سيسيس العباد الكل تعرفها اونيتي دون لوبليغاسيون باش نقفوا مع الجمعية خاطر فينالمون سي فري سوسيوس فلوسها تمشي في الانفراستركتور مي مو صار ضغوطات مي في تالي رزقنا للواجب اللي احنا لازم نقفوا مع سيسيس
1: واللي هذا راه ما صارش قبل
4: واللي هو صار مرة برك قبل
2: صار قبل
4: خلصنا ديون الفيديراسيون
1: وصار قبل ما زاد وتم الرفض قبل وصار ما صار قبل مع المرحوم المنصف خميخ
4: بالضبط
1: ما هو خاطر المبادئ لا تتجزا يعني تاريخ
5: هو المبادئ لا تتجزا مي راهو الفاسون كيفاش اون ابورد لي شوز وكيفاش نوفروا الدعم هذايا معناتها احنا مثال الدعم تويك اللي حتى اللي وفرناه في اللحظه هذيك هو تسبق على معلوم الانخراطات معناها ماهوش واخذ انا من الكوتيزاسيون اللي ماشيين
2: يعني سلفتي ما حضر جلسه ببساطه راح نمشي نشيلو من عندكم ابو المنال
4: معناها نحب نعرف اليوم البيرو اللي جاي جديد عنده تسبقه على لي زابورمون تو المخرطين بداوا ياخذوا
1: 150
4: لا اخويا عندنا 304 ألف دينار تسبقه على لي زابورمون
5: تقام في الرابور
4: 150 دينار نتاع الفولي السوسيوس تدخلت في اطار هبه جماعيه في الاجتماع نتاع الهيئه العليا للدعم سيكسيون نتاع الفولي نعرفوا قيمتها دونك احنا طوعنا واعطيناه ان دون هذاك ماهوش مش نسترجعوا
1: باه حكينا على المنخرطين الجدد حكينا ديجا قدامي لي رابور الحقيقه حسب النظره العامه تطور النشاطات في الكوتي فلوس تقريبا 86 ألف دينار الاقتطاع الشهري معدل 86 ألف دينار حتى اللي كورب اللي نشوف فيه ما حقيقة ثم
5: شوف
1: ثم تطور بارابور وين قيتو هيك
5: هذا
1: نحكيه أرقام
5: احنا الأرقام بالنسبة للتطور الشهري العدد احنا على الأول قلنا إذا كان نوصلوا الأوبجيكتيف متاعنا أنه ندخلوا 20-30 أديران في الشهر نبدأ راضين شوية على رواحنا بالنسبة للوضع الحالي مي بالطبيعة قعدنا نازلين شوية على الإدارة معناتها لي فور نتاع الإدارة والحمد لله توا الموين نتاعنا معناتها في 40-45 شهريا. المشكل هونية الوضعية زادة العامة للبلاد التعب شوية ثم كيما نربح كيما نخسر دونك ثم شوية إكيليبر كيف تشوف لي كورب اللي موجودين في الـ في الـ في الرابور ثم شوية إكيليبر ما بين نربح ونخسر ثم برسك عشرة مع دانا ربح في الشهر في الأخر.
1: وتو ديبون زادة مثلا دو بيت سيزون خاطر
5: بيت تدخل دي
1: سيزون في حمل لي زابونمون
5: أنا في حمل الانخراطات نجم نعمل بيك متاع 140 ديرون في شهر
1: خاطر بشيخ
5: أما نعطيك تاريخيا نرى بالنسبة للسوسيوس عملنا موسم برك اللي في في في في شهر 2013 هذاك عملنا 800 منهم مرة عملنا 800 ظهر لي في ظرف شهرين ولا ثلاثة
2: ما لقب البطولة زاد
5: والكاف راهو هيك علاش كلام حمادي كيف يقول لك راهو الوضعية العامة للنادي تأثر وضعية بالطبيعة انه يكون عندك هيئة مديرة قارة وعندك برامج وكل تأثر هذا كل يخلي انه احنا اليوم كلامنا واضح احنا المساج واضح راهو اخزر
2: سامحني مجدي تو هاي ايجابي تو آه يا مديرة بسالش انتم بارك الله خارجين لكن نعرفكم تخرجوا إداريا لكن نفسانيا ومعنويا تقعدوا ديما موجودين حاجة برك نطلبها منكم كان فما معروف وتفكروا في الرياضة الفردية بارك البارك قاعة جيدو ولا قاعة الملاكمة للنادي الرياضي صفاقس اللي فيها أبطال قاعة تجمو تاخذوا رينج وتاخذوا زرابي وقاعة البلدية اللي موفرتها للنادي راضي صفاقسي للرياضة الجيدو ترموها تعملوا فيها حوجة ملابس لما لا حتى الرياضة الفردية رايت السحار كلكم سوسيوس من يقول لك راهو ريدت ايش عملت في استادة وش عملتوا في اللادة واللادي زي ما يتبدل وش عملتوا في ملعب المركبة هذوما كانت عملهم تاع الرياضة الفردية يمكن يعطيوا دفع معنوي أكثر من عملتوه سابقا
1: فكره
3: شو احنا اون فيت احنا متفتحين على افكار كل حقيقه ما هذا كله كيصير البلانيفيكاسيون تاع البروجي تصير بالتنسيق بين الهيئه المديره وبين المخرطين والبيرو اللي نحب نقوله تو اللي ابريوري البروجي جي تاع سوسيوس هو تيران على خاطر هذا الى ايتي ابروفي من الهيئه المديره
1: ابار تيران اللي عملته
3: ابار تيران اللي عملناه
1: تيران اخ
3: تيران سيري خاطر اليوم السيسيس ما تنجمش تخدم تيران برك سينو هو بيدهم باش نخسروه في ظرف عام دونك اللي الى ايتي ابروفي من الهيئه المديره كي كانت تسييريه ومع المنخرطين نبداو التران الثاني
1: خممتوش في دي بانوليد في
3: اللي انا
1: بانوليد دخله دي بانوليد الفوق مش لوطه
2: طيب ميري
3: احنا
5: لوطه فندفي
3: راهو لازمنا نكونوا واضحين اليوم لي بروجي اللي مهمين ويزمهم يتعملوا البانوليد البيس الساد ميسكيلاسيون
1: اللي حمزه الانترناسيونال
3: مادام سمح حتى شيء يكري ومسني
2: ارسيكم بلا اقول لك حاجه سامحني تفضل أنا لولوية أنتم سوسيوس أنتم أصحاب القرار لولوية لاد لاد توجيب لك فلوس
3: وي.
2: البيس راهي مش أولوية عندي أنا
3: أي أنا نحكي
2: تجربة البيس مش أولوية أنت وقت أنت حتى ميزانية اللي باش توفرها للبيس وقت تعمل 10 سنين تكري كار برك يمكن تصرف أقل لكن نقولوا برستيج جمعية أما اللاد هو اللي يجيب الفلوس
3: هي المشكلة يا فوزي اللي اليوم أنا عندي كاباستي أنا ندخل في 85 مليون في الشهر شنو نجم نعمل بيهم معناها ما نجمش نحل دو تروا زاكس اون باراليل اليوم لا كاباسيتي بتاعي ما تنجمش وما نجموش نمشيو لدي سوسيتي نتاع ليزينغ الشيء هذا اليوم هنا هذا ما لقيناهوش كي نلقى حل نلقى سوسيتي ليزينغ فينونسي لي على فوا تيران ولاد غدوة نسمي بسم الله خاوني دي من هوني كان ثم شكون ينجم يعاوننا في الدوسي هذا مرحبا رانا اوني معناها
1: فلوس مضمونين ديجا
3: معناها ما عندنا حتى مشكل حياة عمرها سوسيوس في الخلاص اللي نحب نقولوا اللي سيبري احنا البيرو الي سورتون ميتونك ما جاتش هيئه ما جاتش ترشحات رانا كل شهر نعاودوا بار ديفو ديجا لاسومبلي تاو تلانسيت البارح لو 5 اوت ان جودي مش كنت ثم جلسه عامه اون فوا لو 6 اوت اون فوا ثم
2: شكون ترشح
3: اما هذا ما ينفيش اللي الهيكل هذا مساج نحب نوصله سواء للمحبين ولا للمسؤولين الهيكل اليوم ما يخدم قول عليه مازال 100 سنه قدام معناها راه موقف حتى
1: سوسيوس
3: معنا صار مسكيلاسيون قاعد البروجي قاعد يحضر ان شاء الله في ظرف 3-4 جمعة صار مسكيلاسيون جديده باش تكون على على ديسبوزيسيون نتاع نادي لا ديسفيرسي توت سيكسيون كونفوندي باش تكونوا انتم مستدعين في الانوغوراسيون نتاعها بو امبورت يكون البيرو هذا موجود ولا لا باش تكون خلص قبل ما نخرج
1: انا ثم حاجه معناتها مقلقه شويه على الجماهير مجدي عدد المخرطين في 12000 ولكن نسبة الناس اللي ثم اقتطاع الشاري تقريبا في 50% وال 50% ما ثماش
5: تحكي على الاكتيف ولا سيسبوندي
1: ولا سيسبوندي ولا تلقى مجمد روحه ولا تلقى يقول مكلم البنك ولا بدل الكونت نتاعه من البنك البنك وما قالش راني بدلت باش يصير الاقتطاع الشاري. دونك لهنا لقيت صعوبه في هذا ولا لا؟
5: بالطبيعه هو هذايا كان الكونستا في العام الاولاني من الاول كي دخلنا. علاش قلت لك معناتها احنا مجهودنا مع التران كان الهيكله الاداريه وهونية كانت أول أكسيون أنه تم تعيين مع تعلو الركروتمون متاع كوميرسيال جديد اللي هو على دين كسكس، ومن بعد صارت هيكلة معناتها في وسط الإدارة وعلى هو ديريكتور معناتها متاع البيرو، ومعاه زوز بنيات متاعنا اللي هين معناتها في توسكي خدمة في البيرو، حنان في سفاقس ومدام إيمان في تونس.
4: دونك
5: ومازلنا بالنسبة لنا كرؤية البيرو هذا لازم يطعم. بالطبيعة خذينا وقتنا في شنو؟ في التنظيم الإداري معناتها ثم حاجة معناتها في السوسيوس اللي هي ضاعت شوية في هيك في التبديلات الإدارية نقولوا احنا ما نقول مش كان الكوفيد في التبديلات معناتها ثم برشا بيروات تعداو برشا حتى معناتها اللي لاهين بالبيرو تعداو
1: واللي يجي بجمعته
5: فوالا وثم نظام ضاع في الوسط اللي خلى ما عادش ثم متابعه. معناتها انا كيف نجي قبل نقول له قداش دخلت في الشهر يقول لي ما نعرفش حتى نزيد نشوف. اليوم اش عملنا؟ ولو عندنا معناتها اللي تابلو دبور نتاعنا كل شهر سكرنا لي بريليفمون تاع الشهر هذاك يبعث لنا رابور سيستيماتيك رابور كوميرسيال فيه ديتاي تقوش عليه عندي رابور تقوش عليه لاسومبلي الغدوه معناها
2: مجدي روح حديثك يعني تقول دوله اداريين ومديرين ولا الدوله منتخبين يعني في تولى هيكل سوسيوس مربوط بالاشخاص يعني يخرج مجدي بالغيث سامحني بعد هو طوفان ولا تمشي الإدارة
5: أنا هذا هو اللي
4: الإدارة تقعد
5: الإدارة تقعد أما ثم نظام متاع متابعة ضاع في هيك التبديلات هذوكم وقتاش مانيش ما هوش هذا المشكلة متاعي
1: مش هذا موضوع
5: أنا كيف قيت
2: مش قصدي
5: لا أنا توش عملنا احنا الخدمة اللي خدمناها أنه حطينا نظام واضح للإدارة باش نهارة اللي نخرج يجي يكمل بيه مع البيرونين. بعدي حاجة أخرى احنا تويكا لانسي مع الحاجة اللي هي عنا سنين نحكي لك تويكا أنا كمنخرط في السوسيوس اللي عمري ما انقطعت أني نتبع مع أي بيرو طلع فهمت. عنا كوميسيون بتاع سيستم دانفورماسيون اللي هو الممو بتاع السوسيوس هو السر بتاع النجاح بتاعنا. سنة خذينا القرار أنه نطوروه نعملوا له ابجريد معناتها بلونجاج انفورماتيك جديد اكسترا باش نزيد فيه هالسويفي هذا وباش يولي حاجه سيستيماتيك معناتها حتى البيرو جاي باش يولي يلقاها لي انفورماسيون في السيستم حضري.
1: نحب نقص الضغط صحيح على هيكل سوسيوس بارابور الهيكل سوسيوس في سنوات سابقه نقص النقد هذا صحيح اما زاد نقص الشغف ونقص عدد لي كوميسيون ونقص عدد الناس اللي تنخرط وايا الاولاد وابار كوميسيون تاع التكويره تاع رمضان تاع كذا براتيكمون ما عادش ثم لي كوميسيون اللي كانوا قبل. لهنا شنو دوركم انتوما معناتها تشوفوا رواحكم قصرتوا في الموضوع هذا ولا ما لقيتولوش الوقت ربما ولا بكل صراحه معناتها
4: باه ثم لي بوان اللي البيرو هذا قصر فيهم وانا ديجا نحب نحكي عليهم
1: اي خاطر مازالوا اربع دقائق كل في الكل
4: باه باش ناخذ فيهم دو مينيت 30. لو بوان الاول هو اسوسياس انتربريز وهذا احنا قصرنا فيه على خاطر هيستوريكمون انا جيتي لا من نهار اللي تلانس البروجي هذا في 2012 اليومين هذا الى في توجور لابور نتاع البيرو ديريكتور باش يدز معاك في سوسيوس انتربريز خاطر سوسيوس وحدها ما تنجمش تقدم فيه لي بيك زوز اللي صاروا في اللانسمون 2012 عملنا 30 شركه ومع سي عبد العزيز مخلوفي كي كان فيها اولي الدام عملنا 70 80 شركه فلا سويت لي سوسيوس وحدهم ما ينجموش يبوستيو شيء هذايا يلزم كوميسيون قويه ويلزم بيرو ديريكتور التالي يدز معها. قصرنا في الكومونيكاسيون ما خرجناش برشا ما كومونيكيش برشا كيما اليوم عليه على خاطر عملنا فوق العام ونص نخلصوا في بروجي معناها ما تنجم تخرج تحكي شيء مع العباد خاطر انت عامر عام ونص تخلص في فلوس باش تعطي بروجي. بعد البروجي هذاك بدينا نجمو نخرجو نحكيو على مش نعملو من بعد عملنا دي ميني بروجي تاع 20 30 40 مليون استحقتهم السي اس اس وعملناهم وهبطناهم في الرابور. دونك ممكن كان اختيار خطأ، كنا نجمو حتى في الوسط نحكيه مع CSS Forever. اليوم اللي نحب نشكر العبيد اللي قايمة على CSS Forever، اليوم ستة من الناس الحقيقة أنا البوانت كونتاكت متاعي كاسوسيوس مع سي شادي غربال اللي هو في تونس موجود، الخمسة الأخرين البرة خدمنا من بعضنا على الكونسيبت هذايا. احنا سوسيوس ما يرمناش العبيد، ما احنا نخدموا التالي خاطر لي سوسيوس انتربيز كلمناهم اش هما زادة دفعوا. خدمنا على توسكي أسبي فينانسي. اليوم نحب نشكر ريال مو، انا نحب نشكر البيرو كامل بارك الله فيه
1: سبونسرت.
4: لا لا لا ما نشكر سبونسرت قديم في في الاعلام
1: سنغور في الموضوع هذا.
4: دونك نحب نشكر ولاد البيرو على راس سي احمد السلام اللي خدموا معنا العامين هذوما. اما عندي شكر خاص لصاحبي بوشكوى سي محمد صاحبي بوشكوى تريزوري نتاعنا. اليوم احنا معناها فريمون الخدمه مع صاحبي تعب برشا، اما راهو اليوم الفريم نتاع الرابور اللي قدامك واللي نعطيناه للمؤخرتين

0: ديتاي دي ديتاي صاحبي بشكوى يتبع معنا معناها عبد معناها يقرط عليك يحكي مع بريزيدون سكرتير جنرال سكرتير جنرال ادجوان اما صاحبي ما يرحمش فريمون نحب نشكر العبد هذايا لابار نتاعو كبير برشا
1: مش خلي لك كلمه ختام اما سؤال مهم جدا ما نحمزنيش نكمل الحصه قبل ما
0: بالنسبه للكوميسيون ما جاوبتكش رانا عملنا دي كوميسيون العباد قدمت فيهم مي بار لا سويت شغف معناها هو دورنا احنا باش نقرب
1: برفو كره على البار وتخرج ناحيه الشارع
2: شو ثم نوعيه بروجيت زاد اللي خدمنا عليهم راهو اليوم
1: ثم
2: ديكم لا لا مش
0: نو دي سبيسياليست بارفو
2: معناتها كيف نقول لك سيستم دانفورماسيون مثال سيستم دانفورماسيون راهو عندنا عباد برك الله معناتها نعرف شكون اللي موجود في فرنسا في المانيا في كندا مشاركين مع شاركوا معنا اليوم وقت ندخل انا في فاز نتاع برودكسيون وعندي لي دوني كونفيدونسييل نتاع لي زاديرون ما نجمش نشارك اي واحد تولي الخدمه كان مع الاداره
1: ثم سؤال نحب ثم قانون هيكل الرياضيه ربما مطروح ربما سيصدر قريبا ربما باش يكون موجود اذا عندك مجدي قانون هذا ينجم يغير وجه النادي الرياضي الصفاقسي ويغير وجه النادي الصفاقسي بسوسيوس واترافير سوسيوس هل النادي الصفاقسي واحد من اكثر الفرق التونسيه الجاهزه في صوره ما يدخل حيز تنفيذ قانون هيكل الرياضيه ام العكس لانه هيكل سوسيوس دونك النادي الصفاقسي ملك لمنخرطيه كما في اسبانيا في مدريد في كذا عكس النوادي الاخرى اللي تجم تستثمر فيها دونك لهنا ثم لخت فسر هنا
2: شوف
1: إذا عندك فيه دقيقة تسكر كل شيء
2: باش نقول لك السوسيوس والنادي الرياضي الصفاقسي معناتها السوسيوس بصفة حضوره في هيكل الدعم والبروجي دو لوا اللي صارت عليها بوليميك صغيرة نقص فهم للمشروع أما من الحوايج المطروحة فيه من الأول هي المشروع هذايا واللي هي تاخذ اون كونسيديراسيون في المشروع اللي حضره النادي الرياضي الصفاقسي كمشروع قانون جديد معناتها الهيكله الجديده للنادي الرياضي الصفاقسي والرؤيه
0: خدمه عليه
2: بشراء بطبيعه شكون اللي شارك فيه شاركنا فيه احنا كاسوسيوس بالاستبيان اللي عملناه عم ناول وباللي زاديرون تاعنا اللي معناتها العباد اللي نادينا لهم
1: ترافيرس سوسيوس يكون بروجي العمر في السي اس اس المئويه اعاده تهيئه المركب القديم بذكريات المركب القديم
2: ان شاء الله
0: كنا نتمنى الشيء هذا المركب هذاك
1: نجم يكون
2: لا لا هو اللي نعرف بالنسبه للمشروع هذاك راهو ثم رؤيه لي مي ثم بعض العراقيل اللي لازم البنكيه والاداريه
3: وانا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا برافو سوسيوس فما عندي المواضيع يمكن ما دام في الايجابي لكن انا باش نختم الحصه اللي انا فما دوره تاع كرة اليد وطنية في الكازينو دور نهائي اليوم باش تبدا تكون محاضرة ديوان من الخمسة نتاع العشية حتى بمشاركة 24 ولاية في صفاقس بين أمس اليوم الأدوار النهائية يعني فرصة للعباد الكل باش يتفرج على كرة اليد كرة اليد الشاطئية
1: ضومي قصص غادي
3: نعم
1: كان عندك ضومي قصص كذا برا
3: ديريكت
1: غادي من خصوص
2: جوست حاجة سكوب احنا اعلنا عليه في الاسومبلي ان شاء الله بيانتو سوسيوس اترافير لي واليت الكترونيك باش يولي في لحظه خمسة دقائق يولي سوسيوس هذه باش معناتها طريقه جديده للانسكريبسيون في سوسيوس
0: الموت فا نحب نشكر اول حاجه اي واحد خدم معانا في الستركتور هذه ملي خلقت نحب نشكر لي سوسيوس انتربريز اللي دعم تاعهم كبير ونحب نوجه تحيه ونشكر سوسيوس انترناسيونال خونا وصاحبنا احمد بوشعال الرئيس وجميع اعضاء المكتب اللي فريمون شوفوا في ديناميكيه جديده وروح جديده وان شاء الله جاي خير للنادي الصفاقسي.
1: شكرا مجدي بلغيت، شكرا حماد تمر كاتب عام وكاتب عام مساعد هيكل الاسوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي، اكيد مش كون عندنا طلات اخرى لينا مش تجيونا مش تحكيوا هذا الهيكل اللي الحقيقه رائد جدا في النوادي التونسيه وفي كره القدم التونسيه، وقت اللي الناس تحكي على فلوس وتلميذ فلوس وغيره، الهيكل هذا عنده توا سنوات هو يلم في الفلوس.
0: احنا ندخل من 2008
1: من 2008 تقريبا 18 عام
3: نوادي النادي الصفاقسي 20 سنه سوسيوس
1: مليارات اللي دفعت من
2: باش نعطيك رقم صغير بسرعة الأخبار العباد اللي بدأت دخلت في 2008 اللي تغزر اليوم في السيستم تقع دفعة في 5 ملايين 6 ملايين ما غير ما تشعر بروحك
1: شخص شخص الواحد. شكرا لكم الأخبار مع أميرة مقني. شكرا خالتك صحة فوزي. غدوة نتقابل إن شاء الله في سبور ماك من 3 إلى 4 العشية.
4: فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: ديوان اف ام عسلامة
6: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: ملكبتي الموجة فقس
4: على 91.2
5: تونس
4: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
4: على 106
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
10: موجز ورابعة. diwanafm عسلامة. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000 محققة تقدما ب 41.05 نقطة. من جهة أخرى كان ترتيب تونس سادس عربيا متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40.15 نقطة والخامس إفريقيا. ورغم تحسن ترتيبها العالمي في مؤشر الأداء البيئي لا تزال تونس تواجه تحديات بيئية وفق المرجع العالمي. في المقابل سجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها ضمن المرتبة 76 عالميا والمرتبة 66 في مؤشر التعرض للرصاص والمعادن الثقيلة. كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية والمرتبة 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية. السوق التونسية استوعبت خلال الثلث الأول من السنة الحالية 50,217 سيارة جديدة تم تسجيلها بمصالح وكالة نقل البري مقابل 42,377 سيارة مروجة في نفس الفترة من سنة الفارطة. وتوزع نشاط سوق السيارات إلى أواخر جوان الفارط على 35,440 سيارة روجها وكلاء البيع المعتمدون في البلاد مقابل 30,089 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية بزيادة بنسبة 17.7% خلال السداسي الأول من السنة الحالية. وفق أرقام الغرفة الوطنية لوكالة بيع وتصنيع سيارات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وزيرة العدل ليلى جفال استقبلت رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان الأستاذ المنتصر النفذي وتناول لقاء شواغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة. وقدم رئيس الجمعية في هذا الإطار مقترحات تهدف إلى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم إلى جانب طلب مراجعة منحة التسخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دراسة المعهد الأعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني. المستشفى الجامعي بمدينة تلقى مؤخرا في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيد للمرضى. في هذا الإطار قالت مديرة المستشفى حلم كنيس لمراسل ديوان فم إنه تم التنسيق والتسجيل وهو يعرف تقدما وتطورا حيث يتم تسجيل والمرضى عند قدومهم ببطاقة التعريف الوطنية ودفتر العلاج لضمان تنزيل المعلومات الشخصية للمريض بدقة فضلا عن ضمن برنامج وزاري لرقمنة الخدمات الصحية. ووضحت أن هذا المعرف يمكن المؤسسة الصحية من رقمنة الملف الطبي للمريض وإرساله إلى أي مستشفى وطني عند توجيه المريض دون أن يكون في حاجة إلى اصطحاب الملف معه. في العالم جيش الاحتلال يشرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها جنوب لبنان وفق ما نقله الأعلام العبرية. نهاية المجاز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تايم.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم كما كل يوم الأربعاء للسبعة على ديوان فام، الموعد يكون مع التظاهرات الثقافية والفنية، المهرجانات الصيفية والاستضافات بالطبيعة لنجوم الفن، نجوم المسرح، نجوم الأغنية ومختلف دروب الفنون يكونوا حاضرين معنا هنا في الاستوديو ولا أحيانا ناخذهم بالتليفون. دونك اليوم معنا في الإخراج صديقنا اللي أكيد باش يمتعنا برشا موزيكا بنينة، المخرج فاروق سويسي. هلو هلو، ديجا اختيار موفق اللي دخلنا به بصوت الفنانة القديرة صاحبة الصوت والحنجرة الذهبية ألفة بالرمضان. ألفة كي تغني ترب صراحة، ويحد يسرح وينسى روحه معها ومع صوتها ومع أدائها الرائع والمتميز. معنا في الإخراج الرقمي كيما كل يوم حسين يحيى. هلو هلو يا حسين. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية اللامعة المتميزة شدلية الخياتي. عجبتنيش تصفيق على شدلية فاروق، حسيت سابوتاج. ولا صحيح هك هكا تستحق شدلية. وشباب العولي إلى جنبي، الثنائي الجميل والرائع اللي كل يوم يخدموا لكم على مواضيع وعلى فقرات، رضوين تونسي. أهلا وسهلا رضوين.
2: عسلامة عسلامة يا عفيف.
1: مرحبا
2: مرحبا بك انت زاده.
1: منورنا منورنا. غازي بالقيد. هلو
3: هلو واهلا عفاف، نرحب بالساده المستمعين والساده المشاهدين، ونحب نسالكم الناس الكل على اللايف يوتيوب اش عامله فيكم سخانه.
1: ايوه قولوا
3: كان انا دخلت بعضي وليت نخمم بالغلط وساعات نتكرم
1: ونقول حسيت يرمي في الكلمه على النقاش نتاعنا في الكواليس. راه
3: ينجم يكون

0: غلط
1: ليه وليت وليت بقول في حاجات ونعني في حاجات اخرى يمكن تاثير السخانه بالمقلوب مخي ما عادش فوقي المود ماهوش هو
0: الله لا دي مربي معانا
1: الكيس في الكيس نسيس بعضنا
2: هو كبدلنا للوين على اساس
0: اي ما بقي فما ربي لها وكفى ما ربي الموجود
1: كيف تهمنا يتبع فيه نوري بلو اتفقنا فيه
0: اوتوكا نعرفوا انه الضوء مقصوص في برشا بلايص في تونس مي مقصوص ده في برشا بلايص في تونس ربي معاكم الناس الكل معنا ومعاكم لانه يبدو باش تطول الحكايه هذيا شويه الايامات القادمه نظرا للضغط كبير على الكهرباء في تونس والماء زاد كيف كيف دونك ان شاء الله نلقاو حلول اللازمه معناها في عوض مساله قصان الضوء قصان الماء ان شاء الله نلقاو حلول اخرى وان شاء الله نخموا في حلول اللي هي متوفره واللي يخدموا بها دول اخرى راهو كان نشوفوا تجارب مقارنه عم خدموا عليها بطريقه استباقيه احنا للاسف راهو الحلول الاستباقيه ماناش قاعدين نمشي ولها في تونس حاجه استنسنا بها مالوغوزمون ولكن يبقى الامل موجود وانه نستبقوا على الاقل للي جاي ولا نرجع للفن والثقافة برو الشأن العام عرفتك اللي ما
1: والله ما
0: كونجي منه
1: والله ما حلاش الشأن العام
0: ذكر
1: في آخر حلقة في الشأن العام قلت لي انت طلعت تحب الشأن العام تستنى في الثقافي دخلت في الثقافي والله طلعت نحب الشأن العام
0: ريتشي
1: والله ما حلاش الشأن العام
0: ايش بزيد
1: ما عاد ما بزيد
0: ايش بزيد ألوغ باش نبدأ معاك باش نبدأ معك انت رضوين البارح كانت فقرة ممتازة الحقيقة استمتعنا بها مع قصة الحب العظيمة والكبيرة بليغ حمدي وردة الجزائرية وشنو اللي صار وكيفاش عاشوها وكيفاش تلقوا وكيفاش قاعد يخمم فيها وهي زادة كيف كيف وكل الإبداعات وخرجنا بنتيجة أنه الإبداع يولد من رحم الألم معناها هو ظهر لي هكا مع الكرياتور والفنانين ظهر لي ما يبدعوا إلا ما يحسوا بالوجيعة
1: وإيمي وان هاوس المعروفة بالأمل متاحة بالإبداع بالألم خلينا نكون أما الألم متاحة كيفاش بدلت وردت دي سوكسي ونجاحات باك تو بلاك وغير والغنيات هذوكم الكلهم راو عاشتهم راو فما فيلم ممتاز جدا ريت اللي تحكي فيه كله قصص تعيش فيها وعيشتها ياسر خايبة خلينا نبدأ متفقين فيها برشا معنى
0: عطا ويشوفي لنا رضوين ريت دخلك للفقرة متاعك
1: نعطي فيك
2: يعطيني في اقتراحات
0: هكا سرونتين يعطي فيك في الاقتراحات بيه دونك اليوم اخترت باش تحكينا على فنان مش قديم برشا
2: ما هوش قديم برشا لكن عنده أغاني ممتازة عنده حضور ممتاز وعنده برشا محبين ليه سأل باش تحكيه على الفنان اللبناني آدم
0: باش نحكيه على الفنان اللبناني آدم في زوم فن يلا
2: بب
3: زوم فن
0: بسخانة راهو بالحق الماتريال قاعد يتبلانتا كل مرة مسخانة رغم اللي احنا قاعدين نبرد وما كتعرف استيجو لازم ديما بيرد ميكو ميم برشا سخانة
2: يصير في الموسم دونك باش نحكيو اليوم على واحد من نجوم اللي بعيد تقريبا كل البعد على العلام والأضواء والتصريحات وما حبش يظهر برشا وما يدخلش في خلافات فنية السيد كالم على روح ونحكيه على الفنان آدم في أرقام أكثر من 1.15 مليون مشترك على اليوتيوب أكثر من 740 مليون مشاهدة لجميع فيديوهاته إلى حدود أول شهر جويلية 2026 على منصة سبوتيفاي مكسر الدنيا حوالي 974 ألف مستمع شهريا وأكيد يتغير الرقم مع الوقت أغنية يا حلو تجاوزت 12.2 مليون استماع على اليوتيوب جابت 110 مليون مشاهد أغنية بس بحبك أكثر من 35 مليون مشاهد أغاني في لبنان تتصدر قائمة أكثر الأغاني استماعا ورواجا حسب القائمة الرسمية اللبنانية توب 20 سنة 2020 سنة 2023 2024 2025 على التوالي كيف كيف أغاني آدم حققت حضور في قوائم سبوتيفاي أبل ميوزك يوتيوب في برشا دول عربية من بينهم لبنان السعودية الأردن الكويت وقطر ومصر من أهم المسارح اللي غنى فيهم آدم مهرجان قرطاج الدولي في 2025 مسرح أوبرا دبي في الإمارات وبرشا حفلات في لبنان وفي دول أخرى من أهم أغاني آدم يا حلو 2025 وتعتبر من أكبر نجاحاته حاليا كيف كيف أغنية خلص الدمع 2005 كيف كيف سدى حق نجاح كبير وكانت من بين الأغاني اللي خرجت آدم للجمهور العربي في حدا 2020 وخلصت الحكاية سنة 2015 نحكيه على حياة آدم توا آدم اللي اسمه الحقيقي وائل شحادة هو مغني لبناني تولد في 12 سبتمبر 1987 في بيروت ويعني واحد من الأصوات العربية اللي خامت صوتهم قوية برشا موهبته في الغناء ظهرت وهو صغير باللي عمره 9 سنوات والبداية كانت مع يعني إنشاد الأغاني الدينية ومن غادي اكتسب صوت قوي برشا الإنسان اللي صنع بداية آدم وصنع نجاحه هو الملحن والمنتج اللبناني نيكولا سعادة نخلة كان أول إنسان آمن بموهبته وآمن بصوته كيف كيف بعد يعني كنا نضحك شوي لانه
0: خاطر قعدنا نحكيو على اسم نيكولا سعده دخله في الكواليس دونك نسكل باه يلا كمل
2: دونك الانسان اللي صنع بدايه ادم وصنع نجاحه هو الملحن والمنتج اللبناني نيكولا سعده نخله كان اول انسان امن بموهبته امن بصوته والاكثر من هذا انه اشرف بيده على تدريبه واختار له الاغاني المناسبه اللي تتماشى مع صوته وقدمه للساحه الفنيه بشكل احترافي ادم ما نساش الفضل فضل نيكولا عليه وفي كل مرة كان يحكي عليه في حواراته بريد قديش مهم عفاف انه نكونوا حافظين للجميل فعلا ونكونوا ما نكونوش ناكرين الفضل بعضنا ولينو فما ناس كانت وجودهم كان لحظة فارقة في حياتنا نرجع لسياد آدم في بداياته كان يعاود في أغاني المطربين الكبار كيف أم كلثوم وردة الجزائرية وذكرى محمد بدأ مسيرته الفنية الاحترافية عام 2001 وأول غنية أصدرها مش باقي غير الشوق سنة 2003 وكان عمره وقتها 16 سنة برك كيف كيف تزوج من الفنانة اللبنانية قمر سنة 2006 وانفصلوا 2007 الأسباب بالمقولة كانت ضبابية لكن
0: بيهوني نحب نفتح قوس معاك لهنا لأنه أنا عرفت آدم في السنوات هذيك كفنان الحقيقة ما استضفتوش أما في الفترة هذيك كنت نشتغل أنا وزميلي على الشاب اللي نحييه في قناة حنبال كان هو عنده برنامج هذه ليلتي وأنا عندي الليلة ليلة ونخدموا سبت بسبت انا وعلى الشاب وقتها دونك برمي ضيوف نتاعو سيتي ادم اول مره يجي لتونس كان مع علي شبي ووقتها غنى ام كلثوم وغنى ورده واستعرض صوته واستعرض الطاقه اللي عنده غنى برشا لايف وبطريقته هو طريقه اللي مش برشا ناس حبتها خاطر هو يزين ياسر وماهوش في ديل مثلا اغنيه نتاع ام كلثوم مش باش غنيها كيما غنيتها ام كلثوم لا هو يقعد يعاود في مقاطع بطريقه معينه يبدل يغير بصمته هو اللي وفما اغاني راهو طربيه كبيره بلوز وموا نجم يقولوا عليهم مقدسه الناس والفنانين ما يحبوش وانه نمسوهم ياسر هو كان عنده الجراه هذه والجراه هذه نلقاوها مثلا عند سلطان طربجة جوجواس وفي زايده اللي هو يغني بطريقته ولكن ادم اكثر يغني بطريقته فعمل بوليميك كبيره برشا وانت تعرف في تونس من وقتها من خلال مرور وقتها في برنامج هذه ليلتي مع زميلنا على الشبي والحقيقه كان اكتشاف لينا احنا في تونس هوني رغم اللي صار قلت لك عليها جدل كبير ولكن بعد العبيد زادت عرفته وهو قدم في الانتاج متاعه وزاد تعرف
2: صوت ممتاز برشا وراء صوت من أروع الأصوات الحقيقة صوت فيه برشا إحساس فقط هو نحس انه حصر روحه في ستايل الرومانسي فقط الاغاني الرومانسيه وبقى غادي
0: حصر روحه في الالم
2: صحيح
0: حصر روحه في الالم معناها كي تقول ادم تقول الم دموع وجاعة كيكا معناها قعد غادي خلص الدم هذا انا زيد من الاغاني المشهوره برشا
2: آدم بعد انفصاله على قمر انعزل تماما انعزل إعلاميا ما عادش يظهر في مقابلات ما عادش يعمل في تصريحات على حياته الشخصية وغاب جملة على الساحة الإعلامية رغم النجاحات الكبيرة آدم بقى بعيد عن الإعلام فنان اختار أنه يتحدث بأغانيه أكثر من أنه يتحدث بتصريحاته هذا آدم
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو كانت هذه زوم فن
3: زوم فن
0: من الأعمال والأغاني قلت لك اللي تشهرت برشا زيدا واللي قدمته ياسر للجمهور هي أغنية هذا أنا، مش نسمعوها مع بعض وبعد نرجعوا مع غازي بلقيد شوفوا شنو آخر التصريحات وشنو مع البوليميك اللي موجودة من تصريحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعاء للخميس فان تاع العشية.

0: تايم.
1: رجعنا لكم في فان تايم. شو بيكم الأولاد؟ شو فما معني؟ نحس فيكم خايفين في الرجية. شو فما شو فما؟ عنا شوية روتار على خاطر الدنيا سخونة دونك لبس لبس صحيح. زيدوا قوي في الكليم متاع الرجي مش ما تسخنش الكونسول. خلينا نكملوا نخدموا على رويحنا هالعشية. ألوغ عمل دورة غازي بالقيد، شنو مع أهم التصريحات؟ شنو مع الحاجات اللي عم بوليميك؟ عشان باش حكينا
2: كل عادة عفيف عم ندور على مواقع التواصل الاجتماعي باش نخرجوا اليوم شنو أهم الأسماء اللي دارت على المواقع هذوما. بيان سور اكسكلو تيك توك ديما ما نحكيوش عليه، نحينا هذاك على جنب. موقف خلينا نقوله إن شاء الله يبرتاجيوها معنا العبيد. المرة هذه عنا 4 أسماء وثلاث مواضيع. الأسماء زياد غرسة، مرتضى الفتيتي، حكيم وعبد الكريم البنزارتي اللي كان معاك البارح.
1: أيوة.
2: شنو المواضيع؟ خلينا نبدأ بزياد غرسة. زياد غرسة أول مرة يتقدم بملف في مسيرته للمشاركة في مهرجان قرطاج. زياد غرسة يقول: إلى حد الآن لم أتلقى أي رد بخصوص الملف. حضرت عرض بعنوان منامة تزامنا مع 40 سنة من مسيرتي الفنية. 40 سنة بالنسبة لزياد غرسة، 40 سنة بالنسبة لمحمد جبيلي. الشعب التونسي ربط الحدث ما بين هذا وهذا، وبدأت التعاليق وبدأت تكبر الانتراكسيون بتاع الجمهور التونسي.
1: أما ما سمعنيش قبل، معني ما حكيش زياد قبل على الموضوع هذا، وحتى سؤال في الندوة الصحفية الخاصة مهرجان قرطاج لم يتم التطرق للحديث عن عرض زياد غرسة
2: جملة. ما رعنا إلا أنه زياد غرسة هو اللي صرح واللي حكى على الموضوع. سينو نحن ما نسمعوش أنه فما ملف ترفض لزياد غرسة. زياد غرسة كمل ويقول: التحضير للعرض استغرق 4 شهور. 4 شهور معناها بريباراسيون الأربعين سنة باش يتعدى في مهرجان قرطاج. يقول: قدمنا الملف لوزارة الثقافة وإلى حد الآن لم يصلنا أي رد. وبالتالي ديما نرجع لنفس الموضوع، الرد على الفنانين التوانسة احتراما فيهم. ما قلناش خذوهم، ما تاخذوش، ما عينكش في الفنان، ما تاخذوش مثلا عندك برمجة، عندك دي بريوريتي أخرين، ولكن المطالبة بالرد الحقيقة لاقت تفاعل الجماهير والعباد تقول علاش ما نرجعوش عليهم كما زياد غرسة كما محمد الجبالي بتفسير واضح وصريح. مش نقوله مثلا جملة معينة صغيرة متعرأ وهو بعث استر في جدول ولا حاجة كما هكا. عطينا مبرر بالحق علاش ما خذيناش زياد غرسة اليوم وعلاش ما خذيناش.
1: شوف هو زياد غرسة معناها قرطاج مش غريب عليه، انا برشا في قرطاج زياد. و بون يمكن حبزة ده هو كيما محمد جبيلي معناها يحتفل بأربعين سنة من العطاء في المجال الفني على ركح مسرح قرطاج، ولكن كيما قلنا وعنه اليوم يلزم نراجعوا طريقة وضع الملفات وطريقة الرد وطريقة التعامل بصفة عامة مع الفنانين باش ما نجيوش في التصريحات كما هكا اللي تنجم تسيء للأجواء العامة متاع المهرجانات. احنا كما معمول به المهرجان هو متاع قرطاج، قداش من حفلة نقوله 20-25 سهرة، مش باش تاخذ لك 100 فنان تونسي ولا باش تاخذهم الكل، معناه باش يتعمل تري وباش يتعمل فما شوا، وتبقى إدارة أي مهرجان هي حرة في اختياراتها حسب ما ترى هي صالح في كل فترة، ولكن أنه تكون فما شوية شفافية في التعامل هذا هو اللي مطلوب باش ما تصيرش شوشرة كيما هكي. أنا بيجي ماذا بيا نفهم كيما بالنسبة لمحمد شبيلي، ماذا بيا نفهم بالنسبة للعرض زياد غرسة علاش ما تمش برمجته مثلا. معناها
2: كيف فما مرتضى الفتيتي يحب يفهم علاش ما تمتش البرمجة متاعه في مهرجان قرطاج. يقول: بعثت مطلب للقرطاج وما تقبلتش، وأكيد ما نعرفوش علاش. معناها الصياغة اللي يحكي بها أنه
1: ما جاوبوهش
2: ولا التأكيد عادة. معناها وكأنه عادة أنه رانا نبعثه وما يجاوبونيش، خاطر حرفين قالوا أكيد ما نعرفوش علاش.
1: دونك اليوم ياسر مهم وأنه وزارة الثقافة وإدارة مهرجان قرطاج تراجع حساباتها في علاقة بالرد على الفنانين، وليت حاجة أكثر من ضرورية.
2: واللي هزنا الموضوع واحد آخر طرحه مرتضى الفتيتي، يقول لك علاش مهرجان قرطاج بحجم مهرجان قرطاج ما عندوش مدير فني اليوم. هو اللي يختار البرمجة، هو اللي يجاوب على المواضيع هذوما. قال: الإداري ما يفهمش في الفن والفنان ما يفهمش في الإدارة، نخليه الإداري للإدارة والفنان للبرمجة وللرد على الفنانين الاخرين. وسيتي ليجيتيم بالنسبة للعباد الحقيقة.
1: من عمليه العباد تسأل في نفس السؤال، يعني ودي الدورة عارفين ما فيش.
2: دونك هل يكون الخطأ أنه ما فماش مدير في مهرجان قرطاج وكان فما مدير كنا نجم ونتفاديه الحاجات
1: ما نعرفش يخي إسكوك بل كانوا يجاوبوا هما الفنانين ولا
2: ما نتصورش
1: بل كانوا يجاوبوا
2: ما نتصورش لازم عادات جديدة لازم عادات جديدة والعادات هذي يطالبوا بها الفنانين هذا الموضوع الأولاني علاش قلت لك أربع أسماء ثلاثة مواضيع الموضوع الثاني كان معاك عفيف وكان معاك البارح مع الفنان الشعبي عبد الكريم البنزرتي اللي طرح موضوع مس برشا توانسة لقى برشا تفاعل الفن الشعبي يقول لك يجيب جمهور لكن علاش ماهوش مبرمج برشا في المهرجانات في المهرجانات عبد الكريم بنزرتي يقول حرفيا علاش تحرموا التوانسة من المزود وغاديك وين التوانسة تفعلوا فما بارتي كبيرة من تونس محبة للمزود كما نذكروا قبل في الماضي كان المزود ما يتعداش في المهرجانات الكبرى كان المزود ما يتعداش على الميديا هل أنه اليوم مازالت عنا نفس الفكرة هذه وإلا ليه هل أنه الناس اللي دافع على المزود هي اللي تطرح في الأطروحة هذه وتقول أنه مازال فما كومبلو على المزود مازالت فما مشكلة تونسية ولا عقدة تونسية مع المزود وفما ناس أخرين تقول هذيك هي البرمجة وبرمجة كانت ممتازة جدا وكانت متنوعة وشملت برشا فنانين
1: هو الصحيح بالنسبة لعبد الكريم بنزرتي ماهوش موجود إلا في عرض واحد إلا في مهرجان واحد اللي هو مهرجان أذنة اللي مخصص للموسيقى الشعبية والتراث وبعد شوية باش نحكيه مع مديرة المهرجان ولكن زي دارة وفما برشا فنانين شعبيين موجودين في مهرجانات أخرى معنا كونتريرمون لا شنو اللي قال هو ما عندوش درايه بشكون فنانين ولكن انا رجعت وشفت فما فنانين شعبيين لانه قعدت نسال بينه وبروحي يا اخي فما حاجه معناها ضد المزود انه ما يتبرمش ليه هو الاختيار وفي علاقه بمهرجان كارتاج كين ومهرجان حمامات وكل اداره شنو رؤيتها فما جيت فتره وانه كان مسموح وتعملوا سهرات شعبيه معينه وتكون تام فيها وتكون كما عرض النوبة كما عشاق الدنيا كما حتى بعني ديفوغ مقدم مقبل وطلعوا على ركح كارتاج ضمن فعاليات كارتاج وبعد جيوا إدارات أخرين يقول لك ليه الفن الشعبي ما هوش الإطار متاعه مهرجان كارتاج دونك هذيك قاعد تبع كل مهرجان فكل إدارة فأنا كنت نسخير وأنا مفهميش مزود في المهرجانات الأخرين ليه فما موجودين في برشا ما همش برشا ولكن موجودين
2: لكن فنانين برمجيين الفكرة قعد طارت فينا كما نقولوا نحن اللي هي صارت عليها بوليميك قبل
1: فما زيدة تراجع لأنه فما فنون أخرى لأنه طلع لك راب طلعوا لك أسماء جديدة طلعوا لك ديبان
2: طلعت لك
1: موزيكا أخرى زيدة راو معنية دوك تجمش قبل الشو كان فما كان فما الوتري والمزود هذا شنو اللي فهم توا ولا عندك اون بلياد معناها ما تحير باش تختار
2: وكفكره شخصيه خليني نقول اللي جمهور الراب خذيه من المزود ما خذيش من الوتري معناها جمهور
1: من الوتري جمهور المزود
2: من جمهور اي من جمهور المزود سامحني معناها جمهور الوتري قعد في دال الوتري جمهور المزود مشي فما بارتي منه مشيت للراب وي. الموضوع الاخير عفيف حكيم أيوة. وصول حكيم الى تونس لقى برشا تفاعل مع الجمهور التونسي محبة كبيرة الحكيم تصريحات حكيم الفن الرائي بدوم
1: الفن الرائي
2: لا يدور لي ما تجيش بتركبش
1: الفن الراقي معناه يقصد
2: الراقي بدوم كان برشا تفاعل من التوينس تضحك علي عفيف حبيت نجرب نتبعه وما جبتهاش قد لكن
1: الناس يضحك الراقي بصفة عام
2: هو يقول الفن الراقي والناس تتفاعل معاه برشا ووصول فن الحكيم
1: هو في الشعب راهو حكيم ما هو الشعب المصري زيدا يفرق راهو في فمك الشعب المهرجانات فما حاجات ما تتعديش لا كلمة لا لحن لا ساعات يعرضوني فيديوهات معناها بالحق ما يتصنفش كفن دونك في الشعب حكيم يتسمى مقدم فن راقي في الشعب المصري راه
2: حكيم يقول اكزاكتومون انا كنت سباق في الفن من 30 سنة التالي
1: طبعاً.
2: معناها الاغاني نتاعي كانت سباقة وكانت وقتها سيتي ديهيت اما ديهيت كي فا دوري لونتون مازالو باش يطولوا برشا حكيم نلقاوه في تونس في مهرجان دقه 18 جويليا الناس اللي تحب حكيم الكل الناس اللي تفاعلت معاه تلقاوه في دقه امشيو شوفوه
1: عنده سهره واحده
2: سهره واحده
1: كان في دقه نتصوروا انه الجمهور باش يكون حاضر على خاطر فم برشا نوستالجي زيده للسنوات التسعينات انا حكيم تغرمت بالاغاني نتاعو وين مازلت صغيره نقرا في الثانوي وكنت نهبط نسكو في الزهرة، ما كاش فهم برشا نوادي متاع فنون ومتاع رقص ومتاع كل شيء. دونك فما النادي متاع رقص في سنتر فيل في شارع حبيب بورقيبة. دونك انا نهبط من الزهرة ناخذ ترا مرة في الجامعة باش نترينا رقص شرقي في النادي هذايا في شارع الحبيب بورقيبة، وقت نترينيو على اغاني حكيم
2: دون لو توم. انا نتفرج لي ميديا الكل، خذيت حكيم وخذيت حكيم في مطار تونس قرطاج، فما الفيديو اللي تخدم في الديوان معنا المعدة شادلية، مونتاج غير عادي.
1: راهو كل الاولاد في الديجيتال تحيه ليهم، يخدموا في خدمه كبيره نسق، راهو ماهوش ساهل نتاع خدمه نتاع ديجيتال، وهما تبارك الله عليهم. دونك برافو ليكيب ديجيتال ديوان اف ام الكل، ميرسي فكرتنا غازي.
2: شكرا عفيف، كانوا هذوما ابرز الاسماء. ان شاء الله غدوه نلقاو اسماء اخرى اثارت الجدل بالنسبه لتوانسه، واثارت جدل ايجابي خلينا نقول، والا طرحت مواضيع نجم
1: مثلا غدوه عاد نشوفوا شنو الفيدباك بعد الافتتاح نتاع مهرجان كارتاج اليوم. ان شاء الله يلا نسمعوا ان اكستري الحكيم، ولا واحد ولا مية ولا 1300.

0: جندوقة باش نمشيو للمسرح الأثري بأذنا في فقرة ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: المسرح الأثري بأذنا باش يعيش من جديد على وقع الموسيقى الشعبية والتراث من خلال الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية واللي باش تنتظم من 22 جويلية إلى غاية 2 أوت. برمجة تجمع بين نجوم من تونس وأيضا من الخارج وتراهن على إحياء التراث في واحد من أهم المواقع الأثرية في البلاد. دونك باش نحكيو أكثر التفاصيل على الدورة هذه معنا السيدة حياة الفتحلي العلوي المندوبة جهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. أهلا وسهلا مدام.
2: أهلا وسهلا كافيف.
0: مرحبا بك. مرحبا. ألو مدام، بعد نجاح الدورة الأولى الحقيقة كانت ناجحة على جميع المستويات، عم ناول دونك أعطينا فكرة شنو جديد السنة وشنو اللي يميز الدورة الثانية هذه، خاصة وأنه نحكيه اليوم على مهرجان خاص بالموسيقى الشعبية والتراث.
2: هو الحقيقة كما تعرف مدام عفيف، المهرجان أذنا هو مهرجان عنده خصوصية، واللي يميزه هو أنه قاعد محافظ على الخصوصية دي، أنه هو يعتني بالتراث الشعبي المادي المادي اللي متمثل في الأغنية البدوية، الأغنية أغنية الشعب اللي هي تنتج عن الشعب. هذايا باش يكون إن شاء الله في مهرجان أذنا، هذا يندرج في إطار استراتيجية الوزارة اللي هي حريصة على حفظ وصون هذا التراث المادي اللي هو متمثل في رقصاتنا، في أغانينا، في أهاديجنا. هذا إن شاء الله بشي يكون خلال الفترة الممتدة اللي بش نشهدوا فيها عروض متميزة بين 22 جويلية واثنين أوت إن شاء الله.
0: طيب يا برشة تساؤلات في علاقة بالفنان أحمد شيبة اللي بش يفتتح المهرجين. دوك قلينا برشة توين سيقول لك توا هو ليزي احنا حصرونا في الموسيقى الشعبية في مهرجان واحد، وليزي الافتتاح يتم منحه لفنان مش تونسي الفنان أحمد شيبة. علاش هذا الاختيار مدام؟
2: والله هو ما كانش اختيار، كان ضرورة، لأنه احنا الحقيقة بجلنا فنانين التوينسة أبردنا معهم العقود، ولكن نظرا لالتزامات المهنية ما لقينا فضار كان بالتاريخ هذيك، دونك كنا مضطرين أن نحطوه في التاريخ هذيك. معناتها الافتتاح ما كان في الأصل لعرض ربوخ معناتها لحاكم اللجمي، ولكن نظرا كما فسرت لك الالتزامات المهنية للفنان المصري ما لقينا حتى فضاء إلا في التاريخ ذاك المحدد.
0: باهي الاختيار كيفاش كاين؟ الاختيار متاع الفنانين متاع العروض اللي باش تكون موجودة، شنو المقاييس اللي تم الاختيار؟ لأنه في الآخر مهرجان واحد، عدد محدد من السهرات والعروض برشا، والفنانين اللي قدموا موسيقى شعبية وتراث في تونس برشا، شنو مقاييس الاختيار كانت؟
2: هو الحقيقة احنا من قناعة معناها مبدئية في ذهننا وفي استراتيجية الوزارة انه الفنان الشعبي معناتها ما فماش هاوي وما فماش فنان شعبي اقوى من فنان شعبي اخر، وانما احنا قناعتنا انه كل فنان هو حامل لتراث، هو معناتها المهرجان لازم يكون منصة معناتها لابراز هل التراث هذايا في مختلف الانماط. نحكي لك معناتها على التجربة نتاع مهرجان أذنا، عملوه كانت معناتها تجربة متميزة، إسنا حاولنا نطوروها، حاولنا ننفتحوا على الفرق، على معناتها فرق من الجهات، هذا نلقاه نلمسوه من خلال عروض فلكلورية كما فرقة قبنطن، كما فرقة الصف، كما فرقة المنارة، كما فرقة الشتار، كما فرقة فليجة، عارف فليجة، معناها هذا هو اللي يميز الدورة هذه السنة الحقيقة، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى اللي عندها محبيها معناتها واللي متابعيها واللي معناتها والناس اللي يعجبهم الفن اللي يقدموه.
0: جميل جدا. مدام حياة، عطيني فكرة، المهرجان بطبيعة يحتضنوا المسرح الأثري بأذنا، قديش المكان هذا ينجم يزيد يعطي قيمة للعروض باعتبار عراقة المكان؟
2: بالضبط أخت عفيف، لأنه المسرح هذيك المدرج الروماني بأذنا مدرج عنده ميزة خاصة، طاقة استيعاب نتاعو كبيرة برشا، معناتها كما تعرفوا النجم معناتها يحتضن حتى أكثر من 7000 8000 متفرج. المسرح في حد ذاته له هيبة معناتها انت كي تجمع بين التراث المادي والتراث المادي في تظاهره كيف هكايا انا في اعتقادي وفي تقديري مجدها كان اشعاع ورونق، واحنا راهو من خلال معناتها الانطلاق من المحليه اللي هو تراثنا واللي هو اهاليتنا كما قلت لك واغانينا هو اللي يعطينا للعالميه. احنا نحاولوا كوزاره نوفروا كافه الظروف كافة معناتها كما نقولوا لي بوتونسييل الكل نوظفوهم باش المهرجان هذايا يولي دولي ويولي عنده اشعاع دولي اكثر من اللي احنا معناتها متاح لنا تويك.
0: انت جبتني للسؤال الموالي هاكا ديريكتومون مدام حياة، كما في دول اخرى شقيقة، قديش ينجم المهرجان هذايا إذا كان يلقى الإمكانيات وأنه يولي منارة سياحية، يولي يستقطب سواح، يولي قبلة للسواح من برشا دول، إذا كان نعرفوا كيفاش نخدموه في الدورات القادمة ونزيدوا نطعموه زيدا بفرق أخرى في الفن الشعبي وفي في التراث زيدا متاع الدول الأخرى في الدورات القادمة، فما نية نحو هذه فما قاعدين تخدموا على هذا؟
2: أكيد سيد عفيف، هو اختيار الفضاء هذيك في حد ذاته لأنه معناتها كنا نجم نختاروا أي فضاء، ولكن المعلم الأثري هذيك هو معناتها مقصود الغاية منه توظيف التراث لخدمة المواقع الأثرية أولا ولخدمة السياحة وللتنشيط الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية، لأنه في نهاية المطاف راهو التراث ينجم يكون رافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية والسياحية. وإحنا على فكرة راهو التنظيم نتاع المهرجان هذا راهو معناتها مشاركة فيه برشا أطراف، معناتها كما وكالة تحية التراث، كما مسرح الأوبرا، كما المندوبية الجهوية طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. نحاولوا باش تتكاثف جهودنا باش نزلوا بثقلنا باش هالموقع هذا ياخو حظه ونحافظوا زاد على موروثنا الغنائي الشعبي اللي هو حبينا والكرهنا راهو يتحدى في اللجان نتاعنا معناها في الأديان نتاعنا معناها الفن الشعبي. فهمت؟ هذا هو المنطلق اللي انطلقنا منه، وان شاء الله من خلاله لانه شوف مدام عفيف العولمه تغطى على كل شيء حتى في المجال الفني والموسيقي، هذه الفرصه الوحيده في اعتقادي اللي نجموا من خلالها نحافظوا ونبرزوا تراثنا اللي هو حبينا ولا كرهنا معناتها لازمنا نحافظوا عليه ولازمنا نبرزوه ولازمنا نوظفوه ولازمنا نستثمروا فيه. معناتها الفن الشعبي راهو رافعة اقتصادية كي تعملوا مهرجان الموية يحرك مدينة كما مدينة الخليدية، راهو ما عندكش فكرة
0: مش كان مدينة الخليدية معناها الضاحية الجنوبية الكل، وهوني فما نقطتين باش نحكي فيهم معك باش نكمل في النقطة متاع أنه نمشيو أكثر نحو أنه يكون مهرجان دولي، لأنه أنا من فترة قصيرة كنت موجودة في مدينة السويرة في المغرب وغاديكا يتعمل مهرجان الجنيوة، وتعرفوا أنهم يخدموا ياسر على موسيقى التراث والشعب نتاعهم، وأيضا بما أنه عندهم دورة 27 سنة ظهر لي دونك عندهم تقاليد في هذية ولا عالمي بامتياز، ويجي والسياح ويريزرفيو بالذمة باش يحضروا المهرجان هذية اللي هي سويرة معناها بعيدة ويحب لها نقل ويحب لها كل شيء باش يخلطوا لها. ان شاء الله نوصلوا احنا نعملوا هكا على خاطر اذنا ياسر مزيانة، المسرح ياسر مزيان، مسرح كبير برشا ويهز، دونك كل شيء متوفر باش نخلقوا احنا بيدنا مهرجان يكون عنده الطابع هذا من جهة، ومن جهة اخرى بالله نحب نسألك مدام على مستوى النقل، اسكو فما نقل بذمة المهرجان مثلا من ضاحية الجنوبية باش نجموا يلتحقوا بالمهرجان؟
2: طبعا هو الحقيقة احنا من الدورة الاولى حاولنا نوفر النقل الخطوط معناتها نقل خاصة من نقاط التجمع، نحكي لك معناتها من مدينة بن عروس، من مدينة كوشينة، من مدينة المحمدية، من مدينة مري، من جميع معناتها انحاء ولاية بن عروس باش معناتها نسهلوا التنقل للمتفرجين وللحضور. هذا في اطار استراتيجي. نرجع بك للنقطة اللي ذكرتها قبل السؤال هذايا، هو الحقيقة فما شراكة متواصلة بيننا وبين الديوان الوطني للسياحة في اتجاه أنه نستقطب أكثر سياح. السنة باش تكون عنا تجربة فريدة باش نتواصلوا مع وكالة الأسفار اللي هو مع النزل اللي مقيمين فيها معناتها السواح اللي يكونوا معناتها ضيوف عنا في تونس في الضاحية الجنوبية، نحكي على برج السدرية على الزهرة، فهمتني؟ باش يكونوا موجودين معنا ومتابعين للمهرجان هذا في نفس الإطار، في إطار انفتاح معناتها المهرجان على على فئات معناتها فئة الأجانب. كنا في شراكة مع مركز الشباب والرياضي الثقافي والرياضي بن عروس، لأنه عنده تربصات يحضروها ضيوفهم أجانب معناتها الشباب أجانب، تم توجيه الدعوة لهم باش يحضروا فعاليات تتابعوا وفعاليات هذا المهرجان ويصوروا ويكونوا عنده معناتها إشاعة عالمي، وباش هذوما لي بلوغور لي انستغرامر باش هما ينقلوا الصورة هذه للعالم الكل. وراهو ايجا نقول لك الشباب هذين توقعوا منه حاجات مزينة برشا، ورب صورة واحد معناتها ما عطاهاش أهمية نجم دور العالم الكل وتعطي معناتها مفعول كبير برشا.
0: بالضبط، يعطيك ألف صحة، شكرا جزيلا. السيدة حياة فتحلي العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس على كل هذه التوضيحات، كانت معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: بالطبيعة نذكركم وأن كل تفاصيل البرمجة تلقاوها موجودة على الصفحة الخاصة بفستيفال أوذنا، مهرجان أوذنا، المهرجان الدولي للفنون الشعبية. عنا سبيسيال ديديكاس بالله لو كان تسمح، اليوم عنا ديديكاس خاص برشا لحبيب العائلة رسلونا يقولوا له كل عام وانت بألف خير يا بطل، وإن شاء الله تكبر وتحقق كل أحلامك تبقى ديما ديما ضحكتك منورة الدار. يقولوا له رسلونا ربي خليك لينا وتشوف في حياتك كان الفرحة ونجاح. ديديكاس هذا من عند أختك اللي تحبك برشا ومن العائلة الكل، تقولك هابي بيرثدي يا رسلين وكل عام وانتي الحب يا رسلين، واحنا زيدا نقولوا لك إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير رسلين، ونهديو لك طبعا كل التهاني والأماني الجميلة بالنجاح وبالفرحة وبالسعادة من كامل فريق ديوان أفهم. خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجعو لكم بعد أخبار الخمسة.
1: فن تايم، فن تايم، الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

Radio Anapha. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: UNFM.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب UNFM.
0: UNFM صوتكم.
2: UNFM Flash News.
3: موجز الخميسة UNFM مع السلامة. اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة مع طلب استعجال النظر. ويندرج إبرام اتفاقية المرابحة ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 28 من أفريل 2024 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة الممتدة بين 2024-2026 والتي تهدف أساسا إلى تمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية تونسية من السلع الاستراتيجية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوطات التي تواجهها. وقال الوزير خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 وحتى 15 من جويلية، بيّن وفق بلاغ صدر عن الوزارة أن دول المنطقة العربية تدعو إلى تدعيم رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة إلى جانب تطوير سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. عدد من متسكني مدينة منزلة ميم من ولاية نابل يطلقون صيحة فزع إثر تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأبار الموجودة بعدد من المنازل وتسببت في تلوث مياه الأبار التي يستغلها الأهالي للشرب أو لاستعمالاتهم اليومية. وأصبحت المياه الملوثة التي اختلطت بمياه الصرف الصحي غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المواطنين إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة نتيجة فيضان مياه التطهير، وهو ما أصبح يشكل مصدر قلق لمتسكني المنطقة.
4: شارع المغرب ضايع نهج بلال، عندنا اشكال كبير في الزيغو، الزيغو ضايع مكسر فيه مامبا حكايه 15 متر وكاكا تكسير 15 متر وحنا فيه نمشي ونتجارى وكذا يا ودي يهديكم الله يا ودي كذا، او يبعثوا لنا الكانون يجبد شويه في الجمعه مره في الجمعتين مره، عند الاخر وين وصل شنو عمل؟ ولا تسرب للبيار، لوث البيار، البيار هذوما نقضيو بهم في برشا حاجات، تتقص السباله نرجعوا ندوشوا منهم، تتقص السباله نعملوا نحرقوا منهم. كاين كل بيار شنو اللي قاعد لنا؟
5: لأن مضرور من الحكاية هذية هالناس ضايع عنا الزيغو الكبير يمشي له في جو جاو قداش من مرة في الأخر يجي ويقول لك مكس هاي عندو البير ولا كيفاش يطلع من لون أبيض وفي الأخر أخسر اللون بتاعه، مضرورين شيء كبير.
3: وزير الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر مراد عجل يقول أن بلاده تمتلك أفضل منظومة كهربائية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تواصل العمل على جميع المستويات من أجل ضمان رفاهية المواطن. وأفاد عجل في تصريحه لقناة الشروق نيوز الجزائرية بعد الافتراضات التي عرفتها عملية التزويد بالكهرباء في عدد من الولايات، يقول أن الجزائر تمتلك منظومة من أحسن منظومات تسهيل الكهرباء على مستوى قارة إفريقيا، لافتا إلى أنها تمتلك آخر التكنولوجيا في هذا المجال. الخارجية الإيرانية تقول أن النظام الأمريكي صعد هجمته على البلاد وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم. وأكدت الخارجية مسؤولية الجميع وخاصة دول الجوار في منع أمريكا من استخدام أراضيها للعدوان على طهران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تايم
1: مكملين معكم في فان تايم حتى لل 17 العشية. مرحبا بكل ملتحق بينا في المتابعة. كنا نسمع في غنية الدنيا الغنية ذي لما تأرمست مستر سينا وبليل تاكين غنية جديدة أول مرة تسمعوها. جينا وجبنا مع جديد أنتوكا من أكثر الفنانين غزارة في الانتاج. ديما عنده جديد, ديما يخدم على روحه. نحكيه على يونيتي كاملة, نحكيه على أرمست ميوزك لابيل, ما نش نحكيه على فنان ساعة ساعة ينتج وساعات يرقد ما يعمل حتى شيء. ميكو ميمرا ويلقى روح موزع عن بعض في المهرجانات الصيفية. فرحنا برشا وأنه يجيب حدينا, لأنه في عالم الراب التونسي فما أسماء ظهرت ومشيت, وفما أسماء فرضت روحها بالاستمرارية بالأرقام بجودة الأعمال اللي قدموا فيها بأسلوبهم الخاص, وهو من الطينة هذه. فرحنا برشا وأنه يجيب حدينا اليوم رياض أرمس. اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا, ميرسي على التقديم. عايش
1: نورتني. تعرفني قديش نحبك أرمستا وتبعك وتبع خدمتك, وانا نحب الانسان الخدام اللي يخدم على روحه, وانت من الناس هذم.
2: عايش ربي خليك.
1: دونك اليوم كما العاده بين الخدمه ساعه ساعه يترشق ويعمل لنا بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي ويخلق جدل. موش من نوع اللي يحسب كلامه ومعناه اللي يجي في باله يقوله واللي يخم ويقوله. هيت نبدأ اللي به الفايدة معنا اليوم, موضوع الحديث متاع الفنانين الكل مع بداية المهرجانات ومع الصيف والجولة في المهرجانات. عندك انت مهرجانات السنة ولا
2: لا؟ لا ما
1: خاتجيو فنانين يقولوا لي عنا مهرجان وحيد مثلا انت ولا
2: واحد اللي عندي واحد
1: عندك
2: في الشك
1: مؤكد
2: بزيل ما مش واضحة الأمور.
1: أيوة شو سبب؟ اسكو ما قدمتش انت ملف؟ اسكو انت فديت من المهرجانات وتحبش تقدم مهرجانات؟
2: قدمت من شنو؟ في من شهر جانفي معناها اول عام في البلايس الكل صبيت ملفات, شفت حتى وحدي بريفي حبيت نكري صالات فهمت. ما ليه ما نجمتش؟
1: شو ما نجمتش؟
2: ما نجمتش ما حبوش.
1: لا جاوبني بالنقطة معناها صبيت ملفات خاطر هما قالوا فما منصة زيادة تصب على المنصة. صبيت على المنصة
2: صبيت في أي بلاصة تتصور النجم نصب فيها
1: وما جاوبك حد
2: ليه؟
1: وحبيت تكري قالوا لك ليه ما نكريش؟
2: حبيت نكري ليه ما تنجمش؟
1: عليه
2: ما نعرفش خاطر قالك بلايس هذوما مش مؤهلين اش تعمل فيها من الموسيقى هذيك
1: مثلا كيما شو؟
2: كما مدينة الثقافة مثلا الصالات هذوك.
1: علاش هون الناس تكري تاخذ يعمل فيها سهرات؟
2: شفت شكون حاولنا باش ناخذوا بلايص وتاخذوا داتات نخدموا بريفي ما نجمناش فهم.
1: ما نجمتوش حتى بريفي ما نجمتوش؟
2: لا
1: خليني نحل قوس انا لهنا ونوجه الرساله لوزاره الثقافه لانه كثر الحديث.
2: بالله بلا تجهل
1: لا لا لا باش نوجهلها وباش من بعد ما يلوموش علي.
2: مش باش يسمعوه؟
1: لا باش يسمعوني. لا والله باش يسمعوني. باش يسمعوني رياض على خاطر باش من بعد ما يلوموش علي حتى حد ويقول لي هاك ما خديتش طرف من وزاره الثقافه. المجال مفتوح والميكروفون على ذمتكم. تحبوا اليوم تحبوا غدوة مرحبا بكم. جاوبونا على الفنانين اللي قدمت ملفاتها بطريقة مباشرة وألا أرسلتهم ولا حطتهم في المنصة وما تبرمجوش. دونك اليوم أنا عندي رياض مثلا أرمستا, البارحة عبد الكريم بنزرتي, ناجحة جمال, والقائمة تطول. دونك ماذا بيا شكون من وزارة الثقافة يدخل معنا ويوضح لنا كيفاش تختاروا معناها والفنانين هذوما شنو يعملوا. هذيا ها وجهنا وجهنا الرساله. دونك سينو ما جاتكش انت عروض من مهرجانات من مديرين؟
2: والله ثم جاتني عروض من مهرجانات ما برامو ثم شكون يقول لهم ليه معناها ما تحطوش ما تبرمجوش فهمت. ما نعرفش علاش ثم اوبستاكل ما نعرفش علاش انا فهمت. ما نعرفش معناها بورتو بريفي نخدم عليه عندي سهريات وعامل جو بي تجب تجي لعبيت تحضر وتتفرج.
1: انت بالذات ولا نمشي على اغاني الراب بصفة عامة؟
2: لا فما عبيد الراب فيهم يدوروا
1: فما دي غابيون قاتل يدوروا خاطر هبطت كتبت ستاتيو حسبي الله ونعم الوكيل في تونس والمعارف والرشوة والاستغلال والظلم. مش صار
2: اخي هذا حاجة من الحاجات هما فهمت عفيفة ما زيد علاش يحد يضيع في انرجي طوى جاي سيف وواحد وانا حضرت برشا موزيكا به ونخدم على روحي وكاو معناها باش نقعد انا واقف عليهم العباد هذوما ولا باش نقعد نتاسف ولا نحط روحي في دور الضحيه ولا نعيش دور الضحيه عمري ما كنت ضحية وما نيش ضحية, وحتى راكي نتكلم هكا خاطر ما ثماش بلايص أخرين معناها ريت كان جيت ثم
1: فضائيات أخرى
2: بلايص أخرين نجم نمشي نكريهم أنا ونخدم على روحي وحدي من غير ما نتعامل مع الدولة. أنا كيما صنعت روحي وحدي وصنعت موسيقتي لنهار خديت دعم لنحب نتعامل معاهم أصلا, معناها ريت حتى بلاصة هكا تبع الدولة باش ناخذ اوتوريزاسيون صور فيها والواحد نتجنب ما ندورش بيهم نمشي نخدم بريفي قداش تاك نخلصك نخدم تياي نمشي على روحي, معناها انا ماذا بيا ما نتعاملش معاهم فهمتني. اما القدر يجبرك بالسيف عليك خاطر
1: طبعا عايش في دولة انت معناها لازم فما ادارات فما حاجات
2: لا لا مش غادي انا كان جيت في فرنسا مثلا ما نستحقش ثم برشا مسارح بريفي وبرشا بلايص نمشي ثم عبيدي ديزانفستيسور يجي يصنع يكري صالات فهمت نجم نكري من عنده صالة نخدم على روحي نعمل تور ما نستحقش فهمت. أما هذوما ملك الدولة البلايس هذوما اللي نجموا نخدموا فيهم فهمت. مثلا ترى العبيد تتبكى مثلا ولا يقول لك الناس تبكي على كارتاج ولا غيره يحل لنا استاد زويتن في الصيف نعملوا فيه الحل هنا الحفلات بتو معاش يكال بخير تحت تصور معناها العبيد يحبوا يطلعوا في كارتاج معناها على عبق التاريخ يدي خاطر لذيك البلاصة الوحيدة كبيرة بلانير في الصيف نجموا نعملوا فيها حفل وتهز برشا عبيد. كانت ثم بلاصة أخرى يجي عمالي باركينج في اللاك هكا وسكروا هكا البطاحي مكدس وحط كنت
1: دخلنا نحكيه قبيلة في الكواليس على تجربة في عهد نحييه برشا الدكتور محمد زين عبدين اللي كان وزير الثقافة اللي عمل وقت تجربة نتاع الساحات الحفلات بالله ذكرنا فيهم رمستا في الفترة هذيك
2: فترة محليها على الأخر على الأخر معناها كانت كل مرة في ولاية ثم ساحات ثقافية حفلات كبار صاروا العبيد تفرهدت
1: اللي كانت مفتوحة في الساحات في الشارع
2: الدنيا فهمتوا احنا قلنا العقدة هذه نتاع كان كورة للجمهور كان حفلات ديما ثم مشكلة نتاع خايفين شنو باش يصير ديست عندها ثورة 17 سنة ما عصابات عدينا
1: يا خان تتفرهد زيادة
2: خدوا مبلوكين معناها ديما خايفين من الجمهور وخايفين من البلايص فهمت خلينا نقدموا يزي فهمت.
1: اما الناس فهمت من الاستاتيو نتاعك وانك انت تقصد في المشاركه في المهرجانات والتظاهرات الثقافيه كانه ولات تحكمها المعارف وتحكمها الرشوه اكثر من قيمه الفنان فما منه هذا موجود
2: فما منه على الاخر وما ثماش حتى حاجات واضحه مثلا باش تفهم انت علاش هذا قبلوه وعلاش هذا ما قبلوهش مثلا فهمت. احنا في العصر اللي احنا فيه ثم معايير نتاع نجاح يتشافوا بالعين معناها فما تسمع عبد عنده غنية ضربين يدوروا في الكراهب يدوروا في الراديوات عنده ارقام يثبتوا اللي هو الاغنيه هذيك ناجحه معناها في برشا بلايص فهمتني. هذا كل ما يشفع لكش في تونس معناها اللي هو هذا هو المعيار معناها كيفاش باش تجيب انت عبد علاش تعيط له على الاصوات تم 5000 عبد يعرف يغني خير مني في حومتي بركه مش في واحد. اما صوتك بركه راه كانك ما عندكش اغاني ناجحه وما عندكش جمهور وما عندكش تاريخ ما عندك ما تعمل بيه معناها صوت وحده ليه الموسيقى راهي صنعه وصوته
1: وخدمه وانتاج
2: حاجه من الحاجات فهمت
1: وتواصل واستمرارية وعبيد العام على العام وهي تخدم وتسجل وتصور
2: وفما ناس معناها وليت نستنى فيهم معناها انا ريت انا طاوة مثلا نجم نعطيك بروجرام بتاع مهرجانات نقول لك مثلا سنيرو بشي رتحوا فلين وعام الجاي بشي دي والله نجم نعطيك انا بروجرام بتاع عام الجاي وصي حفظتهم فهمت التكنيك فهمت الخطة فما عبيد يرتاحوا سنة تك وبعد يرجع فهمتني من بعد تك يطلعوا واحد يرضيوه فهمتني هو يبيد هكا سيركل واحد يدوروا فيه نفس العبيد فما راه ديزارتيست جون معناها عندهم مواهب مش نورمال يسخفوا فهمتك ما عندهمش صفر فرصة باش يبانوا للعبيد ولا باش يشوفوهم ولا ثم برشا عبيد مش نورمال وثم جيل جديد وثم موسيقى جديدة وثم عالم يحكم فينا تحب ترجعني لعام 95 انت برجع وحدك خويا الخطاب على الباب تحب ترجعني معاك انا ما تبدلت الدنيا انا في عصر جديد وعالم جديد فهمت المعايير متاع الموسيقى تبدلت ما عادش كلغة مطرب ولات بوب ستار فهمت لغة أخرى تاع موسيقى ثم مازلتوا أخويا واقفين غادي قلت الزمن وقفت بيكم تعدى عليكم الشيطان احنا ناس نحب نقدموا فهمت
1: والجمهور قدم هو المفارقة الكبيرة وأنه الجمهور قدم والجمهور طالب الجديد وطالب هالألوان هذية
2: وليش تحكم في الناس انت تدبر عليه انت يا أخوي أنا إنسان منحط نحب قمة الانحطاط انا نحب الشيء ذاك انت تحكم فيه تدبر علي باش حاسبني انت ملك وميل يا اخوي يعني انا تعبت تحب تسمع مزو تدبر عليه يشوف الحفله اللي عملوها سمير وفوزي في محلاها الحفله والله خير من الفستيفال كامل اللي عاملينه هم فهمتني؟ علاش هذاك ليه هذاك معناها حلال وهذاك حرام ولا هذا هو اللي الشيء اللي خليك تبهت.
1: ولو انه كمان باش كل واحد ياخذ حقه زاد الدوره نتاع السنه فما سهرات الحقيقه فنيه كبيره برشا ومهمه.
2: مانيش نحكي على
1: مع كامل احتراماتنا لكل الفنانين
2: اللي زاد الواحد راه مش حاسد الناس ولا جوست نعطي في رايي نحب نقدمه في حاجه من الحاجات فهمتني؟
1: انا العركه هذيا عملناها قبل مع بعضنا مش انا
2: وياك. سامحني جوست عندي حاجه اخويا احنا ما كل عام ثم ناس متقلقه وناس متغشه عندي اخويا اقتراح سهل وبسيط وانا مثلا نعطيك اكزامبل مثلا
1: لا لحظه بركه الاقتراح هذا باش تعطيه لي بعد شويه نخرج باشعار وقعدوا معنا الحل باش تلقاوه عند رياض ارمستا بعد شويه.
0: فن تايم فن تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: 17
1: كملين مع ضيفنا رياض أرمستا. دوك رياض قبل الفاصل قال لي أنا عندي حل لكل مشاكل المهرجانات. كيف
2: مش فالمهرجانات الكبار كل عام تلقى ثم الناس متخلقين يقول لك أخوي أنا علاش ما جاوبونيش ولا ما كلموني. سير العملية اللي حاجتك بيه انت كمهرجان تحب تجيبه جيبه. عندك نهارات فارغين هذوك السونو راكب والمسرح موجود وكل شيء موجود. قول له خويا خذوا عالقيشي انت كان انت توافق تاخذوا عالقيشي هو يعرف روحه هو فهمت معناه عالقيشي
1: على مسؤوليته
2: على مسؤوليته. ما جاتش العباد ما تفرش في حد خويا هكا تعطراه العباد وفاشل وما عادش يطالبك هو بيده فهمتني. حطه قدام الامر
1: الواحد الحين اللي متى دمك وانت تعرف مليح وانا ما دمك يكونوا مخصصين زاد البرايف نتاع السهرات اللي من بعد
2: يا اخي باش يبرفوا في المسرح هما
1: يبرفوا يعملوا بروفه في المسرح
2: ما يبرفوش في المسرح
1: الفلاج الاخرين ما يعملوا في المسرح
2: يعملوه في المسرح ولا حتى بعد نص الليل كامل الارتيست
1: يطلعوا بعد لقيت معناها باش تقول انت ماتريال محطوط نعملوا
2: صحيح شنو المشكل خويا انا ماني فاشل وما نعبيش وتعب مثلا جيبني وجربني خويا كان انا فاشل طو انا نحشم ما عادش نكلمك للي الموت فما تبعش ندور بيك تسال الحكايه
1: شنو ناقص اليوم باش الفنان التونسي يحس اللي هو عنده نفس القيمه كالفنان الاجنبي في بلاده. خاطر كتبت مره على حكايه تبديل العمله الاجنبيه قلت انه المواطن التونسي عنده سقف محدود لتبديل العمله اذا كان يحب بيسافر بينما الفنان الأجنبي نجم يخرج مداخيل حفلاته بالعملة صعبة من تونس واعتبرته أنه الوضع هذا موجع ويستحق وقفة. دونك تحسوا أنه مع أنت كفنان ما عندكش نفس القيمة كفنان أجنبي جاي لبلادك
2: مش لا أنا كفنان ولا أحنا كمواطنين تونس عنا نفس القيمة كفنان أجنبي ولا كسائح فرنساوي يجي للوتلة ولا أوروبي ولا أنت للأوروبيين يجيك بطاقة تعريف رابليش باسبور معناه بطاقة تعريف يركب ويطلع في المطار ويخرج انت لازمك فيزا وتتشحط وياخذوا لك فلوس ويروفزوك فهمت معناه يا اخي احنا اقل درجة من كل شيء من العالم. هذا جملة حكي كتوينسة نحكي لك راه فهمتني اقل درجة في هذا اللي نشوفه فيه ونحسه فيه راه مش كلام من جبته من عندي.
1: ايه ما انت زاد انت زاد انا مثلا كي تمشي تعمل حفلات البرا كيف تدخل فلوسك معناها تخرجهم بالعمله الاجنبيه
2: دخلهم ايه هل يعقل معناها احنا 2026 انت عندك الحق في 1,700,000 في العام كان تسافر 4-5 مرات ترسيلك تقدر تشحت في العباد البرا باش يسلفوك ولا فهمت ولا كان نعرفش كنت تحب تاكل بالقدا وتتعشى عشاء باهي طيب فيها ولك الفلوس
1: وي باهي خلينا انت جايب كلك طاقه ايجابيه هو انا رجعتك لك ستاتيوات نتاع لي كود جول اللي تعمل فيهم الامبيونس هذه مي بون ارمستا ميوزك لابيل اليوم نحكيو على استقلاليه في الانتاج دوبوي كيلكو زاني مي قبل هذه جوست حتى نقفلوا وخاطر بديت فيها الفكره وما كملتيش قلت لك الحركه بديناها انا وياك 2016-2017 حاجه كيما هكا
2: 10 سنين كبرت انا
1: كتشوفين ما حبتش يتوفى معني
2: كبرت حيت لا لا واحد سمعنا واحد عبرنا ريت قبل ريت قبل الثوره اللي قبل 2011 كان ما يخليكش تتكلم ولا كان تتكلم
1: عارف روحك ما تتكلمش
2: تو تكلم كيما تحب وما يسمعك حد برا احكي انت احكي فمش واحد هكا وجعه قلبه وتقلق وحس ما جرى
1: ليه مي كوميم رانا ربحنا شويه معارك وقتها تعملوا مهرجان راب تعملوا سهرات خاصه تعمل كارتاج على زوز بلايس في المسرح الاثري وفي الفضاء الثاني معناها كان فما على الاقل وزراء
2: شوف موازين ديما تلقى ما نعرفش تلقى جراندي توتو 50 سنت ديما ثم ارتيست مروكي ارتيست من برا ديما يحطوا لولد بلادهم من قدام فهمتني احنا حتى من العباد راه حتى من الشعب راه وريت اي ارتيست يجي يتكلم هكا يحكي على حاجه ويخرجوا له قبل السبان وبكا يخرج له السبان تخرج كلها تبدا تولي تفهم والناس الكل تفتي واللي ما عنده حتى دخل يدخل روحه ويولي يفهم ويقول لك احنا عندنا فنانين وما عندناش احنا عندنا موسيقى وعندنا فهمتني ويقزموا ويشلكوا معناها فهمت عيب
1: انت كان اقترحوا عليك باش تطلع مع فنان عربي اخر مثلا في كارتاج تقبل؟
2: ليه انا ما نحبش راني كارتاج لا لا مش راكي نحكي هكا راه مش باش نموت على كارتاج ولا
1: ليه ليه الناس بصفه عامه معناها
2: انا ما نحبش انا جوست نحب نخدم مثلا نلقى تيرا باهي نجم كما أي فنان في أي دولة في العالم عندي كونسيبت نحب نخدمه نجم ننفذه بسهولة. نحب عندي شور اللي نحب نعمله عندي سوا سنين ربي عملته وما نجمتش نخدمه في حتى بلاصة معناها تبع الدولة. أنا قاروح نخدم فيه في محلات ونخدم فيه في بلايس في الخاص وفي الصغير على الآخر
1: وقت هو ينجم يكون عرض كبير برشا في فضاء كبير برشا ويكون تكون حاجة يسر مزينة.
2: وسمحني ونحكي لك على رو على سبكتاكل رو مش نغني أنساك ده كلام يعني عندي غنيات نتاعي أنا نخدم فيهم نخدم عليهم من قبل من 2007 وأنا نعمل في الغنيات 2026 عندي أكثر من 35 غنية هيت معروفين كن غنيهم العبيد يغنيهم معايا وحافظينهم معناها فهمت معناها كل شيء موجود معناها مش
1: عم جيت عمل 20 سنة موزيكا بحق العوام تجري 20 سنة موزيكا أرمستا. اليوم أنت زيدا من ناحية أخرى عندك استوديو متاعك عندك انتاجك الخاص وذي سهل عليك برشا الخدمة وذي شواء اخترته أنت تتعامل مع برشا فنانين من المغرب العربي ومن العالم العربي ومن تونس تلحن وعطيت وعملت برشا أغاني لبرشا فنانين وبرشا نجوم هذي
2: هما مش هما في مخاخهم راه بتاع ذيك كيلو خرين ودركة كلهم كبعضهم مش فنان معناه هو كيكر يا رفيق فهمتني رفيق حاجة غداد أنا
1: ما يكلفوش نفسهم حتى عناء البحث باش يلوج الفنان هذي اش عنده ولا اش خدم ولا اش عمل قبل ما تعلق عمل تريف ريشيرش على أي حاجة في أي موضوع جوست تعمل شوية ريشيرش ومن بعدك شو يدخل عليه
2: ولا توا مخاطر تمك اللي كي زعم اللي يسب أكثر اللي يسب أكثر زعمه هو فايق أكثر والبلاد أكثر معناه ولا حبي وريك احس الفكيه هذا مش بنيتي يحطوا له جيب ولا
1: قبل ما تتنستال معناها وتعمل استقلاليه في الانتاج هذيا شنو اكثر الصعوبات اللي كانت تعرضك رياض؟
2: انا ملي تولدت في تونس ديجا بديت في الصعوبات يعني اول صعوبه عرضت في حياتي اللي انا تولدت في تونس فهمتني وبعد زيت الصعوبه الثانيه تولدت في جبل العمر معناها وتشوزينك يا اخي بعد صعوبة ثالثة صار ثورة في البلاد وعليها شو نزيدك أكثر صعوبات وماذية
1: وكورونا وكفشة أما باقي لبس أرمستا نجم وقولوا أنت من خليني نقولها معناها نحي من مهرجانات على الشاب أنت تتسمى سكسيس ستوري بالنسبة للجيل متاعك الشباب بالنسبة لشباب الجبل الأحمر اللي نحيوهم الكلهم وأنه خدمت على روحك وفكيت بلاستيك معناها وموزيكتك وصلت وفرضت اللون متاعك معناها برشا صعوبة نتصور ما نجحت
2: ريت قبل كي كنا صغار باش نحكي لك حاجة كي كنا صغار كنا بحدينا المنار قبل والمنزل غادي كفما قهوة وجو ونمشي كان يوقفنا بوليس كي تمشي المنار يوقفك بوليس يقول لك بطاقة تعريف يلقاك من الجبل يعطيك زوج شلابق يقول لك شتعمل هنا ويطردك فهمتني هذيك تو تعاود في الموزيك هذه هي طاوة تفكرت هذه هي بيدها تعاود هاو الحكاية من الاخر
1: توجع على الاخر يا هذي بالحق معني بعد نعش معني بعد 15 سنة ثورة تقول لي حاجة كيما هكاية دهشرتني والله
2: شدك يضرب تخلكش تعمل هنا وتجي تسرق فهمت هتعملوا معنا بحقرة فهمت والحقرة هي بيدها هذيك هاي
1: اليوم قاعدة تطبق في الموزيكا
2: بالضبط
1: رغم هذا كل نجحت ومواصل النجاح رياض وتنتج وعندك برشا خدمة دونك كمنتج اليوم حاجة مهمة بالنسبة ليك
2: بطبيعة مهمة جدا خطر هي الحاجة اللي تعطيني نفس باش نجم نقدم وهي الحاجة اللي تخليني ديما نعمل أبديت للموسيقى متاعي
1: وأنك تكون حرز ده في قرارك في اختيارك
2: بتبيعها وحتى هي الفكرة كبروديوسر جيتني خطرني أنا قبل قعدت مع بيت بشي نفذوا لي أفكار الفكرة اللي في مخي امبوسيبل نجم نوصل هيلو بشي ينفذ هيلي دونك أنا قلت لازمني نتعلمها الحاجة بش نوري ننفذ فكرتي اللي نحب عليها
1: اليوم رغم هذا كل زيدا أرمستا أنت محقق ملايين المشاهدات إذا كان باش نحكيه بالشيفر وصنعت اسم كبير في الراب التونسي في الراب المغاربي معناه الناس كل تعرف رياض أرمستا كي ترجع بيك الذاكرة للبداية مثلا باش تعود نرجعك برا أخرى كنت تصور روحك توصل هكا
2: لا الحقيقة لا
1: شفت ريتينا نخليك تغزر للكيس المليان شفت نخليك تغزل النص الكاس المليان.
2: في بالي تصير ثورة ولا في بالي عجاو معني رو انا من العباد الوقت اللي بديت فيه في الموسيقى نعمل في الراب وفي الموسيقى هذية معناها بثميش لا مثميش اليوتيوب لا ثم سبوتيفاي لا ثم حتى شيء ما ثميش ثميش حتى باش تسمع العبيد تاع ماكسيموم باش تقرافي سي دي تعطيه لصاحبك يسمع
1: في الحومه وكاع
2: باش تتوقع اللي باش تجي ثوره باش يتنحى دكتاتور باش الحريه التعبير باش تتحل الحاجات فهمت يعني ما
1: دونك هذوما حتى التكنولوجيا الحديثه ومواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير
2: برشا. انا كان جاي واحد حكي لي نرشن على يوتيوب ولا مثلا كنت قبل نتوقع اللي بعد السيديات باش يوليو يتبيعوا فلاش ديسك فيها البوم ما كانش يجي المخ اللي انت باش تحل الاورديناتور ولا فهمت معناها ما كنتش تتصور مثلا كيما الياي كان جاي واحد حكي لي على الياي شنو يعمل قولوا تكذب فهمت
1: مستحيل معناها ما تجيش حاجه هكا بعد نجحت هذه كل شنو الخطوه المواليه رياض شنو اللي مازلت ما حققتوش
2: والله ثم حاجات راه حققتهم وبعد ثم جبدوني من المريول فهمت يعني كنت قبل نخدم على روحي ما عنديش مشاكل نعمل تورنيات كل شيء نلعب بارتو فهمتني ملي مرة عديت في تلفزة وسألوني على فلسطين وعلى دخلوني في مشاكل من وقتها راني تحطيت في الحنديرة ونحس ثم قوة كبيرة وراء قاعدة تكنتر فيا وتحط لي في العصافة العاجلة فهمت
1: تحب تفكرنا على شنو بدرت على فلسطين
2: معي دي زعيم وقتها خلي شبك ما تشغني على فلسطين قلت لي حبي فلسطين يمشي يذكرتوش ويضرب فهمت معناه دراو الغناء كذب وراء عبد يضربوا فيه بقنبلة انت ما تجيش حارب بغنية رأيك
1: إيه هذا مش معناه أنت ماكش مع القضية معناه
2: ليه مش بالعكس بالعكس ليه
1: مشيت فكرة أخرى
2: فكرة أخرى أي فهمت معناه اللي كانت القضية ثم كوميتا كبيرة مسيطرة في العالم تحكم فهمت
1: طبعا به دونك اليوم الهدف متاعك الانتشار أكثر عربيا وإلا العالمية لأنه نلقاك في أعمال قبيلة قلت لي تعاملت مع فنانين جزائريين مع فنانين ليبيين مغاربة دونك مركز على المغرب العربي
2: بالطبيعة مركز على المغرب العربي خاطر أنا الموسيقى نتاع المغرب العربي هي اللي تعجبني أكثر وهي اللي نحسها أكثر فهمت المود متاعي الموسيقى المغرب العربي الحقيقة معناها
1: العالمية خمم فيها معناها طموح عندك ولا ما هوش طموح
2: أي أنت مش حتى إنسان ما عندوش طموح باش يوصل لبعيد ما هو شنو تخدم وإن شاء الله تختف لك معناها تجيك الحاجة اللي تتمشي لبعيدك اللي تعشق مش ترمال وتمس العالم خاطر كلمة العالمية مش ملاوحة ومش سهلة فهمت
1: اليوم كنت تختار فنان عالمي باش تعمل مع ديو شكون
2: فنان عالمي
1: تتيح لك الفرصة
2: برشا ولا
1: أول اسم تختاره
2: برشا مالو ما جي بالفن هذو كمان هي جوا ذيك الحب
1: في ستيلك معليش ليه
2: دادي يانكي
1: وي تراك ويلا ويلا مع الفنان الليبي أحمد السوكني حقق قريبة 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب وبسرعة أغنية محليها أنتوكا شنو هو السر اللي خلى الأغنية فيسة هكا توصل
2: حسوها الناس معناها حبوها أغنية
1: حتى نجحت في برشا دول عربية لو مش كان تونس وليبيا والمغرب العربي
2: قلهم
1: أنا قلت لهم راي نجحت في برشا دول عربية ويلا ويلا
2: فهمت لا إله إلا الله محمد رسول الله أغنية فيها جو فيها فايب بيت عادة للناس عملوا جو كي تسمعها ما تقلقش منها تحب تسمعها برشا مرات حاجة خلطة جديدة بيا فهمت
1: اليوم مع الذكاء الاصطناعي وانت اجور والتبع قاعد تشوف الموسيقى اللي هابطه بالذكاء الاصطناعي بالغناء شو رايك؟
2: سحر
1: سحر
2: هي الكلمة الوحيدة نجم نعبر
1: بها والله العظيم سحر
2: خاطر انا وصاحبي قاعدين اول مرة جربنا معناها نشوفوا شنو يعمل الذكاء الاصطناعي ساعة راهو الوقت المدة اللي ياخذها باش يصنع اغنية تعرف قديش ولا
1: ايوا من بعد دي سكوند جربت عاد خويا
2: وانا راه باش تعمل اغنية كيك كانسان انت تحب لك مينيموم جمعتين
1: بالضبط وما خلصش كاليتي هذيك
2: تخرج احسن
1: هو راه على لي سونوريتي التوزيع
2: لا مازال فيه عيوب الحقيقة
1: اي بيان سور اوغوزمون دايوغ
2: فهمت ولا انا ما نحبش نفخر روحي راه انا اي اي بحذاك اللي يعمل فيه اي اي نعمل فيه
1: انا في عندك برشا
2: قداش نسنل تيلي فهمتني يعمل لك اغنية ريجيم خلط على اغنية عربي انا اي اي نحكي فهمتني معناها في نواقص معناها مازال ماهوش ثم حاجات في الكاليتي معناها مازال الدرامز يخرجهم مكاتريين مغفصين الباس مغفص تسمعوا ثم انسترومونات ثم عامل تيلي راه كان ما كانش هكا معناها تصوروا عام اخر الحاجات هذو ما باش يتحسنوا
1: باش يتحسنوا برشا ما تراشكم ما يشبهوا لبعضهم اللي خرج فيهم الكلهم
2: شنو على الصوت تاع المغني
1: لا على حتى الالحان حتى فم برشا اغاني كي بعضهم
2: خاطر هو وانت كيفاش الديريجي فما برشا انواع باش الديريجي خاطر يلزم عندك مينيموم تاع السافوار فير باش نجم تخرج حاجه برو فهمت
1: هو يلزمك تكون موزيك جيت نجم تخرج منه العجب
2: بيان سور خاطر تعرف لي زابي سي انت هو تربيه على يدك فهمتني انت تعلمه مثلا يفهم ذوقك عندي عامين
1: صدقت
2: بعلي عندي غنيات ديجا حبس طلع فيهم يا خرجوا هذا برقة
1: احنا ما في بلش احنا فقنا به هنا بيه جاوبني بسرعة ما غير ما تخمم نعملوا كويس ما غير برشا تفكير اغنية من اعمالك تقول انا تستحق النجاح اكبر برشا من اللي حققته وما ظلمت
2: فما غنية عملتها اسمها انسان غنية وطنية بيه برشا برشا برشا برشا برشا معناها الهدف منها عملتها لتونس بالحق لاني نقود الحزب للرئيس لحتى انسان نحب تونس ما نحبش الاشخاص فهمتني وما خذيتش حظها معناها من با حتى اذاعه الاغنيه بالحق توب توب توب فهمت
1: بعد يقول لك وين الاغاني الهادفه
2: ما حطها حد انسان ما سمعها حتى اذاعه ما دورتها لعبت كومنتريت الكل محليهم لعبت الكل تشكر
1: يا بنتي تبعث للاذاعات
2: والله نبعث انا كل اغنيه نعملها نبعث
1: وقتاش بعث لي اخر مره اغنيه هاي مش وقت ايش كان ما نهبطوش وحدنا ما تبعث
2: نسيت والله نسيت
1: ما باش ما تظلمناش زيد اذا كان يخيروك باش تختار تراك واحد برك من مسيرتك واعمالك شنو تختار
2: واحد برك
1: واحد برك
2: ما نجمش نختار واحد برك معناها واحد برك فهمتش نختار شنو واحد برك
1: عليه ايه هكاك
2: قول هذا احسن حاجه معناها
1: ليش يمثلك هاي يمثلك يمثل ارمستا الفنان المنتج لو فيكو الانسان ان بو دو تو معني
2: صعيبه هذه برشا لا لازمها وقت
1: ما نجمش خليها لك تجاوب
2: عليها كل ياخذ كلهم يمثلوني الحقيقه ما عنديش انا كنوع ننكر قال عم الاغنيه ولا نقول لك راني ندمت ولا لي كلهم نحبهم
1: كل وحده فيها صحيح. حاجه منك حفله عمرك ما تنسيها وعليش
2: لا عمري ما ننسيها حفله في ليله لله في هلسنكي في فنلندا بعد مشيت في القطب الشمالي الا 30 توقعتها معناها باش يجيو شويه عباد ويحد نلقى برشا عباد ونلقى جو مش نورمال ونلقى الشيء اللي نحاول نحلم نراه في تونس فهمتني تلقاك الحاجات المعامله الكوم كيفاش تعمل الحفله الصاله الصون لوتيل العباد المنظمين كيفاش فهمت
1: برشا بروفيسيوناليزم الراب بالنسبه لي كمل لي بجمله قصيره ولا كلمه
2: الراب موسيقى نحبها وبديت منها وكل شيء ما عندي برشا راني مانيش نعم في الراب عندي برشا وليت تبدل مشيت للبوب ومشيت للموسيقات اخرين معناها حتى في كاريري لو عندي غنيتين ثلاثة راب
1: عندك ستيلك انت نتاعك معناها ما نجمش نصنفه بالضبط
2: بالضبط بالضبط هذاك هو اللي الاحكام المسبقة اللي ما نحبهاش انا خاطر الراب نحب راه كي نقول هكا مش انا نكر في اصلي راه تبقى اكثر موسيقى تشيخني في مخي ونحبها ونحب نسمعها اما انا مشيت قريت موسيقى
1: هيدا نذكروهم اللي انت قاري موسيقى
2: ونفتحت اكثر
1: وتري وتغني وتري زيد كل شيء نذكروهم يا سي شريات باهي كلمه توصف بها جمهور ارمستا جمهورك اللي تعرفه اللي عندك فيه ثقه اللي تعمل عليه اللي تحسه ديما في ظهرك
2: قول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وراني نحبكم كما أنتم تحبوني معناها ثم بالحق عباد الجمهور بالحق معناها كاللي دز معاك ويسيبورتيك وكي راك متقلق يبعث لك ميساج
1: صحيح
2: ويقول لك وسع بالك ونعرفوك احنا
1: ما عليهم الناس هذوما
2: يعني
1: حبيت تبدا ما تعرفهم من شويه يبعثوا لك هكيكه ولا يكتبوا لك دي كومونتير دو سو جونغ تاع انسان يحبك لله
2: خاطر به خاطر البيه ما يخرج منه كان البيه والخايب ما يخرج منه كان الخايب سهله ما تحقش مفكر الانسان به شنو هو ماذا به يفرح الناس ما يجرحهمش ماذا به يقول كلمه طيبه حتى في ديننا احنا مسلمين والانسان الخايب ماذا به ديما يمزك لابس حاجه يقزمك يلقى لك عيب معناها يوريك عيوبك ويوريك خيوبيتك سهله.
1: شكون ارمست
2: مواطن تونسي يحب
1: لا لا ما جاوبنيش شكل الجوابات الحاضره هذيك لا حب ديب لا حاجه عميقه
2: العمق مانيش انا مانيش ديب تكنو
1: حب اجابه عميقه
2: زيب عميقة البسكتي مانيش عميق هو يحب العمق هو بتاعي شرافة على ان ريتو عطيك اكزوب ريتو عن فيستيفالات تي بالاخر تيش تطلع تغني غنيتك وتعبت على روحك راه ما هو يقول لك اعطينا نظرة فانت يدي تقول له انا عندي رؤية مبعدية ما وراء الحدث انت باش نحكي لك على الحضارة الاغريقية وي تي بلف نتاكل بيه في الخبز العباد راه
1: تي بالاخر نتاع نتاع ملف نتاع عرض ملف باش اون بريزونتاسيون
2: وكاو ريتو كلمة ملف هذه ساعة فكرني فك الملف اورانجي وحنا في المكتب كتلصق فيه ديناصور ويعطي تي ملف 2026 فهمت العباد شرجي في الكراب بالضوء تحكي على ملف يا اخي تي رانا مانيش في القرون الوسطى راه الدنيا تبدلت راه فهمت راه علاش مش ابليكاسيون في التليفون تدخل تاك تاك تاك تاك فهمتني فهمت شو هذا ملف يودي كذا استهداف اللي
1: اللي دوب بدا كان اصطناعي بالوقت تعملوا معناها
2: يعني غبي اصطناعي غبي طبيعي
1: في 30 ثانيه تعملوا اقوى ملف باش نرجع معاك لبعض التصريحات وتقول لي تخليه ولا تسحبوا التصريح هذايا مع في موزايكا فيم قلت قادر نعمل في 2023 قادر نعمل عرض في كارتاج ونجيب صالحة والهيدي جوين يغني
2: ياك تشوف اللي ايه اذا عمل سهل
1: حكي تخليه للتصريح ما تسحبوش
2: نسحبوا ما عاد شايري
1: ما عادش عجوز
2: ما نحبش يا اخي بعدوني قيلوا لي خليني انا مراني مانيش نتبكى والله لاني نتبكى راه ريت انا نحس راه ريت كي راه مثلا انسان كيما محمد جبالي نوجه له تحيه نحس بيه انا فاهم ناس ريت المواطن العادي مشي في بيلو يقول لك ما شبعش من الدنيا ويبكيوا على الفلوس يدي ليه لا لا لا هذاك انسان ما يحس بانسانيته ما يحس روحه رجعت فيه الروح كي يطلع في السين كالساعه ولا ساعتين ويشد ميكرو تصور انت كمواطن يلي تخدم في اي خدمه نجي انا نفك لك خدمتك هيا سيدي علاه ما نحيوش الصحفيين التوانسه احنا ونجيبوا صحفيين من لبنان تسكتوا انتوما فهمتني
1: والله يا راهو احنا اكثر عباد مظلومين راهو في البلاد
2: نعرف نعرف حط احسبها على روحك انت احسب على خدمتك يا سيدي
1: حد
2: نحيو المحامين يا سيدي ونجيبوا محامين من مصر يخدم فهمت ترضاها على روحك يا اخوي نحيو خدمه البلديه ونجيبوا خدمه من الهند ترضاها على نفسك فهمت كيما انت ما تحبش على روحك حاجات ما ترضاهمش روحك ترضاهمش الاخرين.
1: باهي قلت في التعامل التعاملات الفنيه مع بعض الفنانين ضيعوا وقتي دون فائده التصريح هذا تخليه ولا تسحبه؟
2: لا خليه خليه
1: خليه. قلت زيد مع زميلنا هادي زعيم فلوس المشاهدات على اليوتيوب حكايه فارغه قلت تطلب بتعصى ما يدخلش اليوتيوب فلوس
2: كيف فارغه يوتيوب يا اخي سامحني راه وريت مثلا كان لازم الناس تفهم كان انت حليت الفيديو هذاك وخرج لك اشهار راه وقتها الارتيست باش يخلص كان انت نزلت وبخرج اشهار مش باش يخلص ساعات تتحل الاف المرات ولين المرات وما يخرجش اشهار ما يخرجش اشهار
1: كان الفيديوهات اللي يبداو سبونسوريزي اللي عليهم بوب هذوك هما اللي
2: كان اللي باش تخرج عليهم اشهار هذاك هو باش يدخل فلوس باش تعمل ملين المشاهدات وما ثماش اشهار ما ثماش فلوس
1: واضح ميرسي بوكو في ساعة تعديت الساعة باش نكملوا بغنية قدمها لي ذي التراك الثاني اللي باش نعديو
2: الغنية هذه خرجت في ألبوم دي جي حميدة
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله موجود على سبوتيفاي تنجموا تلقاوها فوالا
1: نخليك ان ديرني مو ونشكرك برشا برشا برشا على حضورك معنا
2: ميرسي بوكو على الانفيتاسيون باهي جيت حداك فرحت قلبي شويه
1: نورتنا
2: كاسر ان شاء الله جونا باهي ان شاء الله تصير حاجات تبدل حاجات ان شاء الله الصورات العليا تسمعنا فهمتني
1: يا رب
2: مش معقول يعني يقعد تقول كلب برجي ينبح فهمتني راه ما يجيش هكا يعني ما ثم فيها حتى بيس راه كي تهزوا تليفون وتقولوا
1: تفاعلوا للناس تفاعلوا مع العباد
2: طبعا فهمتني طبعا
1: شكرا جزيلا ميرسي بوكو رياض ارمستا احنا نرجع لكم بعد الاخبار خليكم معنا هذه فان تايم حتى الساعة

0: تريد؟ اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. Un nouvel exploit tunisien في ميدان الروبوتيك دو كومبا، فين فريق التونسي نايت فيوري نجح في اقتلاع المرتبة الأولى في الكومبيتيسيون انترناسيونال دو روبوتيك دو كومبا TRBL Robots 2026 واللي تم تنظيمها في اسطنبول. الفريق متكون من 6 مهندسين تونسيين شبان، والفريق كان مسيطر على مسابقة دو تري او نيفو ضد عدة فرق أخرى من دول عالمية. الرجل الآلي اللي استعملوه فريق نايت فيوري نجح في اجتياز كل الاختبارات والتحديات وصل للمرتبة الأولى بفضل تدخل الانجنيور وتعبهم في صيانة وتطوير. والاكسبلوا هذا يثبت مرة أخرى le potentiel exceptionnel de la jeunesse tunisienne في ميدان التكنولوجيات الحديثة والهندسة والميكاترونيك، وتؤكد أن الشباب التونسي عنده مواهب كبيرة ويمكن له بها منافسة أقوى الفرق العالمية. والفوز هذا هو ملك جينيراسيون تاع شباب اللي يؤمنوا بالعلوم والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة. وكان فريق نايت فيوري قدم شكره pour ses encadrants، كل المشجعين وكل من ساعد في إنجاح هذه المغامرة. نايت فيوري هي إكيب تونسية مختصة في الروبوتيك دو كومبيتيسيون، متكونة من 8 مهندسين تونسيين شبان وسبيسياليزي في الكونسيبسيون والفابريكاسيون والبيلوتاج دو روبو دو كومبا، ومنجمو كان نشجعوهم ونقولو لهم فريمون برافو. 1000 أسرة تقاضي شركة مايكروسوفت بسبب الضوضاء واللي وصفوها أنها تشبه صوت قطار شحن يعمل بشكل دائم ليلا نهارا وبلا هودة. إذن أكثر من 1000 فوية قدموا ركور كوليكتيف contre مايكروسوفت في التريبونو دو ويسكنسون بسبب السنتر دو دوني فير واتر وان الموجود في مونت بليزنت، واللي تم تدشينه أول سنة 2026 وقدموه وقتها من طرف سي او ساتيا نوديلا كأقوى سنتر دو دوني انتليجنس ارتيفيسيال في العالم. الشكاية تم تقديمها في غرة جويلية 2026، وضوح كان الانزعاج من النويزانس سونور دي ريزونابل اي اكسيسيف على الاملاك المجاوره وعلى ان غيون دو 2.4 كيلومتر فين تعيش اكثر من 1000 اسره. المشكل انه ضوضاء والحس هذا ماهوش بيريوديك، لكنه متواصل 24/24 7 ايام في الاسبوع، مما خلى بعض المتسكنين المجاورين للداتا سنتر يغيروا من اوقات عملهم حتى يمكن لهم النوم. الاجهزه اللي تثبت في كل هذه الضوضاء هي الجينيراتور ديزل والسيستم دو كليماتيزاسيون لي روفروديسور ولي زونيتي دو تريتمون دو لير وكيف كيف لي فونتيلاتور اي كوندنسور. المشتكين اتهموا مايكروسوفت بعدم تركيز اون بارير اكوستيك لعزل الضوضاء. مع تذمر من الضوضاء زاد فما شكاية اخرى موضوحه البوليوشن لومينوز وعدم اطفاء الاضواء كامل الليل. مايكروسوفت اجابت وقالت انها باش تصلح الاخطاء الكل وباش تقوم باللازم في اقرب الاجل. سكر موجود في الفضاء، إنعم، نوع من السكر تم اكتشافه من طرف اون ديزان دو شيرشور دو سنترو دي استروبيولوجيا في اسبانيا، والموجود في النواج دو موليكول. حاجة عمرها ما تشافت قبل في الميليو انترستيلار. الريتيكولوز نوع من السكر تم تحديد موقعه بقرب مجرتنا درب التبانة في النواج موليكولير بفضل تكنولوجيات متقدمة. السكر هذا متكون من 4 اتوم دو كربون اللي نلقاهم اساسا في الكريم اوتو برونزونت وزاد في فاكهة الفرامبواز. رغم هذا الاكتشاف التاريخي فانه لليوم العلماء ما يعرفوا وش ما نجموش يحدوا المصدر الاول للسكر وكيفاش وصل للارض، لان الحياه اليوم تعتمد على سكريات. ورغم اهميتهما فانه لي بيولوجيست ما وصلوش لمعرفه وقت ومن اين ظهروا لي بروميير سكر سور تير. وحسب واحد من الباحثين والمكتشفين لهذه الحقيقه الجديده كارلوس بريونيس، فانه رصد سكر الريتيكولوز في الفضاء يعتبر امر مثير للغايه، لانه يفتح الامكانيه لاكتشاف سكريات اخرى دون ليسباس كيما الريبوز واللي يعتبر جزء من الحمض النووي والجزيئات الاخرى المهمه لاصل الحياه. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريد اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة السادسة. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ صادر عنها مساء اليوم عن قطع دوري للكهرباء اليوم الخميس من الخميسة مساء وحتى التاسعة ليلا عن عدد من المناطق في ولاية الجمهورية، وذلك بعد قطع سابق من الواحدة بعد زوال إلى ربع مساء شمل عدة مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية. صندوق البحر الأبيض المتوسط يعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح سنة 26 و2000 الموجهة لدعم التصرف المندمج بالمحميات البحرية من خلال توفير الدعمين الفني والمالي لتنفيذ مخططات التصرف بصفة تشاركية. وحدد الصندوق مرحلتين لتقديم الترشحات، تتمثل الأولى في إرسال استمارة الرغبة في المشاركة عبر البريد الإلكتروني وذلك في أجل أقصاها 31 من جويلية الحالي، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال ملف ترشح كاملا عبر البريد الإلكتروني ذاته في موعد أقصى 2 أكتوبر. ووفق البلاغ الذي أصدرته وزارة البيئة، يقتصر الترشح على المناطق البحرية المحمية القائمة رسميا أو التي في طور الإنشاء شريطة توفر خطة تسيير معينة أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة، إلى جانب وجود وحدة إدارة متخصصة وقائمة. الدائرة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبرهمي الأستاذ عبد الناصر العويني لمدة سنة مع النفذ. وتعود أطوار القضية إلى خلاف قانوني قديم ومقاضاة متبادلة بين الأستاذ العويني والمحامي محمد بكار، ورغم أن هذا الأخير تقدم رسميا بتنازل وإسقاط لشكايته في إطار مساعا للصلح وتجاوز الخلافات المهنية، ورغم صدور حكم ابتدائي سابق يقضي بعدم سماع الدعوة لفائدة العويني، لأن المسار القضائي استمر استئنافيا لينتهي بصدور حكم الإدانة بالسجن لمدة عام وفق ما نقلته مراسلة ديوان فم. جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بإقصار هلال تكشف اليوم عن تفاصيل البرمجة الثقافية والفنية لمهرجان النسيج في دورتها 31، ويمتد المهرجان في الفترة المتراوحة بين 21 أوت القادم، وتتنوع عروض المهرجان بين عروض فنية وموسيقية وفرجوية. في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن مقذوفا أمريكيا أصاب عصر اليوم قرية مسن في جزيرة قشم جنوبية البلاد، بينما أفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. السلطات السورية تكشف اليوم تفاصيل أحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية بينها صواريخ بعيدة المدى عبر الحدود مع العراق، قالت أنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وقالت أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن نطاق الحدود في ظروف أثارت الاشتباه حيث جرى إخضاعها إلى التفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة التي تضم صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
3: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي. الشعباني حسب مصادرنا باش يتولى الإشراف على المنتخب الوطني التونسي الأول بعقد يمتد لأربع سنوات حسب المعطيات اللي تحصلت عليها ديوان فان. فإنه الشعباني باش يتقاضى أجر شهري بقيمة 150 ألف دينار، أي أقل ما كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان المغربي، في حين باش يتم اختيار بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد والإدارة الفنية الوطنية، على أن يضم الإطار الفني عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة. مبدئيا الاتفاق كان بعد الاستماع اللي دار بين معين الشعباني ووزير الشباب والرياضة والمدير الفني الوطني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نجم المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين جارا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. جارا باش يشرف على انطلاق تحضيرات الفريق بداية من الأسبوع القادم بملعب المتلوي. تقدم الرياضي بساقيه الدير اتفق مع الملعب التونسي على انتداب المهاجم امير الجوادي لمده موسمين في اطار الاعاره. بالنسبه للجوادي شارك مع البقلاوه في 15 مباراه في الموسم الفارط، سجل هدف وحيد وعمره 25 سنه. نذكر الانتداب هذا باش يكون الخامس في الميركاتو الحالي لفريق الباساس. رجي جرجيس أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق الموسم المقبل بقيادة الكوتش منصف مشارك. بالنسبة للمدربين المساعدين باش يكونوا أيمن منافق ومحمد الجيزاني، الإعداد البدني للطفي صليلب وكذلك رضا المعدي، ومدرب الحراس باش يكون وجيه بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسان الغنوشي. نادي ناشفيل الأمريكي الناشط في دوري الأميريس أعلن ضم المهاجم التونسي إلياس سعد في نطاق الإعارة من نادي أوكسبورغ الألماني إلى غاية نهاية الموسم المقبل 2026-2027. ذكر إلياس سعد صاحب 26 عام أحرز الموسم الماضي مع فريق أوكسبورغ 3 أهداف وصنع هدفين. نادي ساقية الزيت تتعاقد رسميا مع اللاعب مصطفى جمور قادم من سبورتينغ المكنين بعقد لمدة 3 سنوات. نذكر أنه جمور 20 عام يشغل خطة لاعب ديرة ولاعب دولي، شارك في مختلف البطولات الدولية مع منتخبات الوطنية للشبان لكرة اليد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع فيف في فان تايم في الأمان، وتحية فلسطين.
3: القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: الله يرحمك وينعمك يا حسن الدهميني. مستنسين لقيت هذية يبدأ من ضيوفنا زيدا هو باش يحكي لنا على جولاته في المهرجانات، ولكن هذه هي مشيئة الله، الله يرحمه وينعمه ويبقى صوته ديما حاضر بيناتنا وأعماله حاضرة بيناتنا. احنا بعد شوية باش يكون معنا فنان فرض روحه في الساحة الفنية التونسية بطريقة مختلفة، خاطر اختار يمشي في طريق خاص به، هو جمع فيه ما بين المسرح وفن التكلم من البطن ومسرح العرائس، خلق شخصية عاشت في ذاكرة الصغار والكبار. أثناء عنده صيف استثنائي، جولة فيها عروض خيال جميل في عدد من المهرجانات، وبالتوازي عروض موجهة للكبار. باش نحكيو على جديد وباش نحكيو على الجولة هذه ونحكيو على السنوات اللي تعديو هذوما على المسيرة متاع الممثل محمد لخوص، ضيفنا بعد الفاصلة.
1: كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
1: فن تايم، فن تايم.
0: ضيفنا إذن فنان ممثل مسرحي فرض اسمه فك بلاستو في ساحة غنية الحقيقة، وصعيب باش واحد يفرض روحه إذا كان ما عندوش برشا موهبة وإذا كان ما عندوش زيادة برشا التزام ويخدم على روحه. هو عنده ذوما الكل، لذلك علاش نجم أنه يفرض روحه في الساحة. فرحانة وأنه بحبية محمد لخوص، أهلا وسهلا.
4: عسلامة،
0: مرحبا.
4: شكرا على التقديم، حشمتني الحق.
0: استاهل يا أخي،
4: ميرسي بوكو. شكرا.
0: احنا أول مرة نلتقي،
4: صحيح.
0: بالطبيعة هذا أول حي وفرحت برشا لي عمل مختلف وخدمة مختلفة وحاجة مزيانة هكية،
4: الحمد لله.
0: خاصة الجانب بنتي تخدم للأطفال وتخدم زيادة للكبار، ولكن هاي. خاصة بالنسبة للأطفال، لأنه يعني أنا من الحاجات اللي نبدأ كحدي عليها معليها كأم نحب ديما فما منتوج خاص بالأطفال، حاجة اليوم هما اللي يكون فيها رسالة، اللي تكون راقية، مش أي خدمة. معناها ما نستسهلوش الخدمة متاع الأطفال.
4: بالضبط، احنا مستحيل معناتها نهار نستسهل، ومعناتها حتى عرض هو عرض خيال جميل الحمد لله، تو معناتها عاملين به عدد محترم جدا من العروض. كل العروض كانت بنفس القدر متاع الأهمية، بنفس قدر متاع ستريسها متاع خوفها. بالنسبة لي أنا ديما نعتبر الصغير أذكى برشا كمتلقي في العروض المسرحية، ما يتعدى عليه شيء. أصعب طبعا،
0: صعيب الصغير،
4: أصعب. ما عجبوش
0: ولا ما يخش بخاطرك.
4: ما يخش بالخطر ولا دونك هذا هو معناتها. الحمد لله حبونا الصغار وحبونا أوليائهم وحبونا الكبار، زاد في عروضنا الموجهة للكبار الحمد لله.
0: تو نجيوهم نمشيو بالخطوة بالخطوة. دونك خلينا نحكيو على مسرحية خيال جميل اللي باش تزور برشا مهرجانات السنه. أما معنا نحب نرجع شوية الكتابة للأطفال، مدى صعوبتها، على شنو تركز، أعطيني الجانب هذا.
4: هو بالنسبة لعرض خيال جميل، هو كتبته منال بكوري أستاذ طبية مسرحية، هي زميلتي ومعناتها كتبته هي وهي معايا شخصيًا في دور الكاتبة في مسرحية خيال جميل. الصعوبية الأكبر كانت في الكتابة للتقنية متاع المونتخيلوكي، خاطر يلزم تقرأ برشا حسابات متاع إنه المؤدي يلزم يتنفس، يلزم خاطر باش يتكلم ويجاوب وميم طون. دونك
0: اللي هي حتى جسديًا ما هي سهلة.
4: جملة زادة فيها مجهود جسدي كبير برشا ونفسي زادة، بحكم انك تنتقل من شخصية لشخصية في فراكسيون سكوند، معناتها انت تسأل وتجاوب ومام طون، فهمت. دونك غادي صعوبيتها في الكتيبة، والكتيبة زادة بمواجهة للطفل كما قلت لك. هو كمتلقي صعيب برشا من ناحية، ومن ناحية اخرى ما يلزمكش تستخف بعقله على خاطره راهو يبدأ فايق عرض كامل ومركز في التفاصيل كله ومتفوته حتى تفاصيل. وزادة ما يلزمكش تقدم له اللي يجي باش جوست يستمتع وكها، ويلزم زادة نوجهه لوك الرسالة طبعا. مع انه راني ديما نأكد على جانب المتعة، هذاك
0: زاد لازم الترفيه للطفل
4: ومهم طبعا. مهم مشكل الطفل
0: لكل عائلة
4: للكل للكل للكل
0: محتاجين برشا ترفيه.
4: لا لا مهم جدا.
0: علاش ما عملوناش هاي الترفيه في تونس؟ شد لي بالحق ولا عندي سؤال معني الشعب التونسي في حاجة لهيئة الترفيه مش باش نحكي يعملونا هيئة الترفيه كما المملكة العربية السعودية نجوم وعروض وبرشا بيجي احنا عندناش الامكانيات هذه اما عملونا هيئة هكا متاع ترفيه تخدم العام على العام باش ترفها علينا كبار وصغار راهو الشعب تعب. دونك الترفيه عنصر الترفيه مهم
4: مهم جدا مهم جدا. انا مره في عرض سالت الاطفال قبل ما نخرجوا قلت لهم شنو استفدنا من العرض شنو تعلمنا من العرض ثم طفل صغير وقف ويبدا يصيح قال لي المتعه المتعه قلت له بالنسبه لي انا انت اكثر واحد فهمت اكثر واحد وصلت الرساله طرامه بالنسبه لي المتعه حاجه مهمه جدا. انا
0: تعرف شنو اللي مهم زيد محمد اليوم وانه اعمال كما هكا كيفاش تنجم تنجح وعنك تقعد شد انتباه اطفال متاع عصر الديجيتال وعصر لي جو فيديو والتليفونات واللي بي سي ايتترا كيفاش تنجح وعنك تشد لهم انتباههم.
4: هنا تحيلنا بمنطقه في منطقه الاخراج على الصغار وعلى عليهم الكل حتى في حتى كي نخدم للكبار نخدم نفس الطريقه وما نخليوش يمل. انا نحس
0: ريتم معني قوي
4: جوستومون نبدل لي ماريونيت معناتها باني العرض وكانك تسكرولي في لي ريلز.
0: أيوة.
4: انت تبدا تمل من الماريونات هذيك او الشخصيه هذيك وانا نبدل نمشي للشخصيه اللي بعدها بعد نرجع لهذيك وبعد نبدل الاخرى دونك ما نخليكش تطيح في الملل الجمل انت جيت تفد وانا نبدل
0: تري بيان نسق سريع جدا
4: طبعا وي وي.
0: دونك قلت لي وانه العرض يطلب منك يعني برشا طاقه وبرشا
4: وي
0: جهد
4: وي. انا مخوفني قوت
0: بدني ونفسي يا باشا وش نسالك عندك سلسله من العروض المتتالية في مدن مختلفة حضرت نفسك شو عملت
4: بزلت مبديتش بزلت مبديتش نحضر في نفسي
0: فيتامينات ميكلة شنو تعمل
4: برشا نوم برشا نوم مهم جدا مهم جدا حتى خاصة للصوت النوم مي معناتها من نجم يكون كان فرحان راو اني متواجد معناتها نجم يكون كان فرحان انه خطر كما قلت انتي ماهيش سهلة والمهرجانات ما همش تويكا البرمجة ماهيش سهلة راي وبالحق بالحق معناتها في مهرجان تلقى مثلا 90% ميوزيكا وزوز اعمال مسرحيه تلقى روحك انت عمل مسرحي منه معناه تفرح كان تفرح راهو شنو كان تفرح معناتها خاطر الاسامي كبيره برشا والمنافسه كبيره برشا برشا برشا وثم عباد تعلمنا عليهم ونتعلموا عليهم ونفرح برشا حتى كيزوا تليفوني يبعثوا لي مساج يقولوا لي برافو مثال
0: فكي تلقى كيما شكون مثلا
4: جعفر القاسمي من العباد اللي التو حاشم مع على الحاجات اللي عملهم معايا وجهها جندوبي وجهها جندوبي كيف كيف معناها وجهها تحشمني بالحق راه وريتي نبدا عندي شخصيه جديده باش نقدمها في العروض اللي الكبار تقص وتجي وجهها اش تعمل تقول لي نحب نعرف كيفاش قاعد تعمل عرفت
0: محليو.
4: جعفر دز معايا برشا دونك نواجههم كريم الغربي كيف كيف مساجاته ياسر محلاب اي كلهم الحق تاع ربي الكلهم مريت منهم كان الباهي
0: والله صافي بليزير والله صافي بليزير هيدا نعطيو شويه التواريخ الجوله باش تكون نهار 27 جويليا المهديه 28 جويليا المستير 3 اوت المرنقيه 4 اوت القيروان 7 اوت بنيمتير 8 اوت الزهره 11 اوت جيبس 12 اوت الرديف و25 اوت
4: الدهماني و24 اوت بنزرت مهرجان جرزونة مزيكة برمج
0: 24 اوت يا باهي يا باهي ديما وجونا مبروكه راه ديما يكملوا
4: ان شاء الله يسدي صوره تليفون جو اخرين مع انه ان شاء الله نلقى الجهد باش نعمل هذوما في اوت
0: ان شاء الله ربي يقويك ان شاء الله ربي يقويك
4: الحمد لله
0: دونك فما تجديد في خيال جميل مقارنه بالعروض السابقه
4: خيال جميل ما فما حتى عرض يشبه الخو
0: بالحق
4: جمله مستحيل نجم يكون عرض يشبه الخو هي التقنيه في حد ذاتها تقوم على التفاعل مع الجمهور فكل معناتها
0: كل جمهور يفرض عليك حاجة
4: كل قاعة أو كل جمهور عنده الانرجي متاعه متاع التلقي فبالتالي أثر على الانرجي متاع البث متاع المؤدي معناتها متاعنا احنا ومتاع العرض
0: très bien donc ça dépend انت والبلاصه انت والولايه انت
4: دونك انت والجمهور انت والجمهور ما عندكش علاقه بالبلاصه او ولايه انت والجمهور معناتها انا عندي عباد مثلا متفرجه في خيال جميل يمكن 5-6 مرات
0: يتفرج ويعاود
4: نقول له يا ولدي لا يقول لي ماهوش نفسه ما مش نفس اللي نتفرج فيه
0: الاطفال قلت لك أصعب أنت جمهور ولا أسهل جمهور بالنسبة لك أنت بعد
4: الأطفال؟ لا أصعب جمهور. أصعب جمهور هم الأطفال. أنا في عروض الكبار معناتها وصلت ساعات ما نكتبش نصوص ونقول متو بالتفاعل بلا نغجي بلا امبروفيزاسيون. أنا الحمد لله معناتها قوي برشا في الامبروفيزاسيون. فتتعدى ساعات على ساعة نعمل 48 دقيقة 45 دقيقة امبرو مع الببليك. ما تنجمش تعملها مع الصغار. يلزمك تكون حاضر بالرسم, يلزمك تكون حاضر حاضر حاضر حاضر. معناها مع الكبار ساعة على ساعة حتى كان تسرح شوية تضيع شوية ما مش مشكل, من بعد تلقى روحك. أما مع غار يلزمك أليرت حاضر 100%.
0: شو أبرز رسالة محمد تحب توصلها من خلال خيال جميل؟
4: بالنسبة لخيال جميل هي رسالتها الأساسية هي أنه ما يلزمناش نحكمه على حتى حد إلا إذا نسمعوا الحكاية من الأطراف الكل. دونك هي تقوم على القصص متاع الأطفال اللي نسمعوا الخروف شنو يعطي وجهة نظر متاعه, وبعد نعاودوا نسمعوا الذيب, نسمعوا ليلى وبعد نعاودوا نسمعوا الذيب. فديما نرجعوا للذيب ناخذوا من عنده هو الحكايه, باش ما نحكموش من طرف واحد ومن بعد نخلوا.
0: يعني احنا عندنا قديش توا من عقود واحنا متعاطفين مع ليلى, جبت لنا انت توا الذيب
4: والله يعطي في الفيرسيون تاعو ويعطي في
0: الحجاج. مش متعاطفين مع الذيب توا
4: ينجم انت والعرض, خاطر انا في ما نعطيش حكم, ديما نسال الببليك نقول لهم شنو رايكم, اسكو الذيب شرير ولا صح؟ على ساعه صغار يقول لك لا, يعاطفوا معاه صح؟ على ساعه صغار يقول لك لا شرير. ما انت وانت الصغار
0: داكوغ. دونك مهم وان توصل للصغار رساله كيما هكايا قبل
4: الرسائل الاخرى
0: تختلف الراي ونسمعوا من الناس الكل وما نعملوش دي جوجمون. معناها حاجات مش خاص كان ديما عندنا خدم كيما هكايا يا محمد.
4: تعبنا عليها حتى.
0: وين جميل ما جبتوش؟
4: لا موجود جميل. ما نجمش نمشي البلاصه ما غير يكون معايا
0: جميل. قبل ما نمشي انا نحكي على الكبار نتفقد جميل اش نحويلو. ما لازم نتفقدوا جميل اش نحويلو. حاضر معنا واللي اول مره باش يتقابل معايا.
3: اول مره عليك نتقابلوا.
0: عسلامة.
3: عسلامة.
0: شحوي لك.
3: سوا عيشك رب دخليك.
0: شاملة فيك سخانة.
3: انا ما تأثرش يا سخان.
0: والله.
3: والله انت صدا.
0: اينا كيك شوي شوي.
3: اي عديك.
0: بلاش بلاش. عندك كليماتيزور انتجري انت؟
3: لا انا كليماتيزور في الدار.
0: في الدار.
3: ايه.
0: وضو يمشي في الدار.
3: يمشي احنا ضو ما يقصش. اللهم لا حسد.
4: يزي يزي.
0: فحلي.
3: عيشك انت احلى.
0: جوك بيه
3: الحمد لله
0: مرتاح معنا لهنا.
3: ايوه عندكم كليماتيزي.
0: اللهم لا حسد. ما تخدمش بالعين
3: راجع تالي الفاز
0: ماشنا وين نخلص بالحاضر لكلي ديلي
3: عايش.
0: دونك جميل فرحان باش تحوس في تونس الكل.
3: ايه فرحان انا باش ندور في تونس الكل. انا زاد انا نيش فرحان خاطر ثونا بقايا انا نيش ندوشنا نشيولهم للأسف. وهم يبعثونا في دار شانيسة جيت نحب نقولهم إن شاء الله مرة جاية مش مشكل. ما ديجا مشكل في الصيف رأى نجم نتقابلو رأى. إيه
0: إن شاء الله في الشتيك إن هكا اللي ما تنجمش تمشي لهم واللي ماكش باش تمشي لهم في الصيف. إيه؟ نعطيهم موعد إن شاء الله في أكتوبر مثلا.
3: أكيد أكيد إن شاء الله بقدو تعرضي
4: إن شاء الله. وي إن شاء الله إن شاء الله فهم بلايس حبيت تمنيت راني فيهم.
0: إيه؟
4: مش مشكل.
0: كيما
4: بون كيما القصرين ما مشيت لها الجملة. سيدي بوزيد مشيت لها الجملة. قبلي مشيت لها الجملة. تطاوين مشيت لها الجملة. فما ليس مشيت لهمش أصل معناتها
0: ما عرفتش فيهم بكل معناتها
4: بالكل حتى في معتمدياتهم. فإن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله الفرص القادمة كما تعرف فيهم. بارك الله عليك محمد.
4: عايشك
0: والله محلي. سي امبرسيونون كي تشوفوا كيفاش يتكلم بالطريقه هذه. فن التكلم من البطن ماهوش سهل على خاطر تقريبا مراش الحركات نتاع فمك والصوت خارج معناها.
3: عايشك ربي يخليك يفرق بفضلك.
4: تشكر فيا انا راه مش فيك انت.
0: وي برافو برافو برافو. فن العرايس في تونس مازال ماخذ حظه؟
4: طبعا طبعا. أنا السونتر ماريونات معناها يخدموا في خدمة جبارة جدا. مهرجان جي ام سي متاع الماريونات مهرجان كبير برشا.
0: مش تنحى؟
4: لا
0: مش فهمنا إدارة نحات متاع فن العرايس.
4: لا لا لا, لا, لا موجودة موجودة وتخدم.
0: عم ناول
4: أنا قدمت.
0: ايه المهرجان فما أما في بني فما إدارة حاجة متاع فن العرايس.
4: لا موجودة موجودة. خدمت معاهم المهرجان اللي فات. قدمت أنا الافتتاح وعملت ستاج في التكلم البطني للطلبة متاع متاع اللي زاد واللي زاد متاع الكيف. لا لا موجودة موجودة يخدموا في خدمة.
0: ويقبلوا عليه شباب اليوم الفن هيدا.
4: يقبلوا يقبلوا والحمد لله. زاد احنا وصلنا الببليك مازال ما وصلوش العرايس. جبناهم معناتها ولو يدخلوا يتفرجوا.
0: ما ينجم يكون ما عنده حتى فكرة على هذا الفن ما يعرفوش ويكتشفوا ويتغرموا.
4: اي اي ليه معناه وصلنا وصلنا وصلنا راه الحمد لله مع جميل معناه.
3: الكل يا ميرسي.
4: ميرسي. مع جميل وصلنا لعب برشا عباد معنا, وصلنا لعباد تقول لك انا ما نمشيش نتفرج في مسرح. ما ندخلش انا المسرح, وعلاش باش ندخل؟ لكن الجميل ندخل, فهمت؟ دونك وصلنا لبيبليك معين. خروف وصل لبيبليك اخر معين.
0: جميل.
3: نعم.
0: عندك برشا معجبين لهنا. فاروق المخرج يحبك برشا برشا, ويحب خروف زيدا.
3: ما لا ما عايشكش فاروق.
4: يزي
3: شبيه خروف, شبيه خروف
0: غير من خروف.
3: نلحق عيني.
0: بيقول لي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي جميل عاونوك وصلوك للعبيد.
3: الحمد لله. وي وصلنا في لغة الانترنت على التيك توك, على انستغرام, من بعد صرنا برشا دودوشة وغي وحسيلو. الحمد لله. الحمد لله.
0: ما تخافش بالذكاء الاصطناعي فوق لك بلاستيك.
3: انا ينجمش.
4: حاجه وحيده من نجمش يعملها الذكاء الاصطناعي هو انه ينحي المسرح. لانه المسرح قائم على اللقاء المباشر بينك انت والببليك. لا ما ماناش خايفين احنا جماعه المسرح.
0: الكونتاكت ديريكت هذيا والحياه هذيا ما ينجم يوفرها كان المسرح. باش نرجع مع بعد شوي باش نحكيوا على العروض نتاع الكبار. باش يكون عندك نهار 14 اوت في مورنيك, نهار 23 اوت مهرجان البلدولي, و29 اوت في بير بورقبه. هكا ولا يلا نحكيوا عليهم بعد شويه. خلينا نسمعوا اغنيه ونرجعوا. دونك مازلنا مع محمد لخوس معنا حتى للسبعة.
1: فان تايم كلها مثيل الجمعه من الاربعه للسبعه نتاع العشيه. Summer vibes. خلي السمر فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوه تبحيره, واعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعه من العشره لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سمر فايبس على ديوان.

0: أيمن لسيقي وصلنا للستة واربعين دقيقة على ديوان فم. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة، مكملين معاكم في فان تايم، مكملين مع ضيفنا محمد لخوس، محمد اللي فرض روحه على الساحة الفنية.
1: وين؟
0: مرحبا.
1: تقدمني شيني؟
0: لا مو جميل. شنو انت شنو محمد توا؟
1: حاجه تلاصت هكا باش نشرو.
2: لا ما يساش ابقى معنا.
0: لا خليك معنا
1: باش نروح كاملي مع محمد. سي محمد كاملي معاك. انا غادي نشرو خاطر كل حاجه تلاصت.
0: شبيك في ساعه تغش؟
1: خاطر كل حاجه تلاصت.
0: وسع بيه.
1: انا وسعش وسع انت.
0: انا بالي وسع. انا نجيب الخروف.
1: جيبي خروف. جيبي خروف هكا في الستة. كنت نخمم نبقى هكا وفي
0: لا لا ولا لا لا ولا لا. تقعد تقعد بين هديك الاغنيه اللي كنت نعدي فيها. يسلم لي جمالك.
1: يسلم لي جمالك.
0: شو محلى زينك. اي
1: عايش كدا يا شنو
0: والله محلي.
1: عندي شنو تقول مالك.
0: والله محلي تعمل كيف. والله
1: انت احلى.
0: وكل عالغنيت وكل الصوت وكل الشعيرات.
1: اي شك ربي يخليك.
0: ملا جميل. اسمع على مسمى.
1: ميسا شعر شنو تقول.
0: باه صح. خليك معنا. دونك باش نمشيو ما احنا ماش باش نحكيو على جميل. خلي بحلي.
1: يا جبك شي زيك. يا جبك شي زيك تقول لي يبقى.
2: باي باي باي
1: باي باي باي
0: باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي محمد. ما هو كبيرة برشا مش سهل. امبروفيزاسيون والطريقة نتاع الكلام والتمثيل وكل شيء حاجة ممتازة. وخلينا دونك باش نحكيوا على الكبار.
2: وي
0: ايش نوتك باش تشد ثنية الكبار وما عادش باش تعمل لنا حاجة هكا ولا شنو؟
2: لا يا اخي العرض الكبار كي مو هك هك مش يكون اما شو يكون موجه للكبار.
0: موجه للكبار.
2: اي اي اي فونتريلوكي موجه للكبار. شو تكون
0: اعطيني فكره على العرض. اعطيني فكره على الموضوع نتاعو
2: بالنسبه لتو. خليني نحكي على العروض اللي عن احنا عندنا كوميدي كلوب فيه سيس ستاند ابر منهم انا.
0: داكور.
2: عندي الوقت الاكثر خاطر بحكم عندي لي ماريونيت وكل طريقه الكتابه مش كيف كيف انا زملائي وان بلوس عندي اكثر من ماريونيت دونك لازم كل واحده تاخذ وقتها. فعندنا مهرجان كما قلنا نابل ومرناق وبير بوراقبة. نطلعوا ستة من الناس منهم أنا وجميل وأنا وخروف وأنا وبني تقوى بيرسوناج عندي.
0: أوكي.
2: نطلعوا في عروض موجهة للكبار. نصوص نصوص موجهة للكبار مكتوبة.
0: شو اسمه العرض؟
2: اسمه أرتيا كوميدي شو. كان أرتيا كوميدي كلوب على طول العام. كنا نجربه وكذا في الصيف. في الصيف الأرتيا كوميدي شو بخلاف الوان منشو اللي قاعدة تحضر إن شاء الله بروشين مو معناتها إن شاء الله تحضر
0: إن شاء الله. ذيك كي ندخلوا الموسم نحكيو فيه
2: الموسم الجاي إن شاء الله.
0: الموسم الجاي معناه الصيف الجاي وإلا
2: لا لا لا لا لا, لا, لا.
0: سبتمبر أكتوبر تبدأ تحضر.
2: لا نبدأ نحضر سبتمبر نوفمبر ديسمبر تخرج إن شاء الله.
0: خبيان باهي. دونك العروض هذوما كيفاش توفق ما بين في فترة كيما هكا ما بين عرض موجه للأطفال وعرض للكبار؟ كيفاش توفق بيناتهم؟
2: إيش معناتها كيفاش نوفق بيناتهم؟ في
0: الحضور الذهني وفي الحضور الذهني وفي التقمص الشخصي في كل شيء.
2: أي برشا برشا ينبهروا بيا الحمد لله فضل الله. كيفاش نفرز نفرح؟ شو معناتها انا تو واقف قدام جمهور تاع صغار شنو نقول شنو ما نقولش؟ كيفاش واقف في عرض تاع كبار وين نجم نتسيب وين نجم نتم حاجات جريئه ثم حاجات
0: جريئه؟ هوني بالضبط شنو الاختلاف في الاداء بين الزوج؟
2: في الاداء ما فماش اختلاف. في الاداء ما فماش اختلاف. اختلاف في النص.
0: في النص.
2: في النص زي منطوق يتبدل كومبليتمون. عندك شخصيه خروف تتقلب ب 180 درجه. معناها خروف برشا عباد يقول لي كيفاش تخرج في شخصيتك من هناك؟ راهو نموذج سيء. معناها هو شخص كنموذج سيء.
0: كيما يرضونا برشا عبيد خايبين في الدنيا.
2: هو متحرش برشا وحسيله معناتها خروف. فهمت؟ فهذا هو معناتها. اما خروف كي تلقاه في عرض خيال جميل ما عنده حدود وعنده نص وعنده علاقته بالذيب قصة امه اللي خرجت باش تجيب الماكلة الى اخره. دونك نكون واعي 1000% انا وين في عرض الصغار ولا في عرض الكبار.
0: وين تلقى راحتك اكثر؟
2: في عرض الكبار بيان سور.
0: بالحق.
2: اي بالطبيعه بالطبيعه. عرض الصغار هاني قلت لك من ناحيه اصعب. من ناحيه عندك برشا حدود يلزمك تفوتهم ما يلزمك تخرج عليهم.
0: من ناحيه لازم على الكبار
2: بالطبيعه. من ناحيه حاليا عرض الصغار اطول برشا. هو ساعه وربع. في الكوميدي كلوب كان طارت يمكن عندي 40 دقيقه خاطر في وسط اصحابي. فهمت؟ يمكن وانا ما نشوف جاي تكون ساعتين بوتيتر تولي اصعب من الناحيه الجسديه وي لازم نحضر لها روحي. هذا هو دونك وفي عرض الكبار تبدا مسايب تنجم تفاد لك كيما تحب
0: حتى في الامبروفيزاسيون حتى في التعامل مع
2: الببليك اللي يجيني الحمد لله كلهم يجوا معناتها متفتحين برشا عارفين روحهم على شنو قادمين يبدو يستفزوا في الماريونات وفي الشخصيات باش يسمعوا هذاك باش يسمعوا اللي يسمعوا
0: رد فعل نتاعك
2: حاجتهم بها رد فعل هذيك برشا يكتبوا في الكومنتات كيفاش تجرح كيفاش تقول لهم كلام كيفاش يقبلوا هو وحاشته بيقول لك
0: هو استفزك
2: هو حاشته اصلا هو عليك على الجاي فهمت كذا.
0: شو اكثر عمل محمد تعتبره نقطه تحول في مسيرتك الفنيه لحد الان؟
2: خيال جميل
0: وانت تخدم فيها وانت تحضر فيها كنت تصور هذا النجاح؟ كنت تصور انه هي اللي باش تكون نقطه تحول
2: بنسبه كبيره؟ اي بنسبه كبيره. اي ليش؟ على خاطر انا كنت على يقين ان التقنيه باش تعجب معناتها ان التقنيه باش تعمل الانبهار هذا الكل عند الببليك وعند الناس الكل معناتها خاطر ماهيش سهله من ناحيه ومن ناحيه مبهره. انا بيدي كنت نتفرج عليها كنت نتفرج على دي فونتريلوك كبار والكل ننبهر برشا ونتعلم منهم ونسرق حاجات وهكاك فهمت دونك كنت
0: هي موهبه والا التقنيه ينجم اي عبد يتعلمها؟
2: شوف هي الزوز هي التقنيه الى حدود انك تتكلم من غير ما تحرك شفايفك هذاك تنجم اي حد يتعلم سهله برشا عندك دي اكزرسيس تعملهم تولي تحكي من غير ما تحرك شفايفك من بعد تدخل الموهبة حضورك الذهني حضورك الجسدي
0: في التمثيل وفي الامبروفيزاسيون كما كنا توا معناها
2: ادارتك للموهبه نتاعك ادارتك للتقنيه اللي تعلمتها هذيك غادي الموهبه بالضبط اختيارك للشخصيه فما بعد تجي تعمل شخصيه ما تعجبش ما يحبوهاش انا الحمد لله وجميل ماهوش الاول راه عملت قبله بليس وما حبوه حد ونحيته وعملت قبله دعبس تنحى ما عمل جميل جرب جميل خطف
0: وجميل قلت لي الالغوريتم حبه زيدا
2: وي ساعه على ساعه كان هابط فيديو جميل باش يطلع ريتش شوي
0: اي والله بيان سور ما براند بتاعك معناها سي نورمال. شكون اكثر ناس اثرت فيك فنيا؟
2: أساتذتي معناتها الأساتذتي اللي قروني الكوميديا معناتها نحكو على نوف العزارة نحكو على عبد المنعم شويات نحكو على أيمن علان بسمة الفرشيشي العباد اللي مسيت الكوميديا معهم في ليزاد خاطر أنا عملت 5 سنين بعد ليزاد معناتها 3 سنين الإجازة وعامين الماجستير فالأساتذة اللي قروني كوميديا أثروا فيها بشكل كبير برشا بخلاف كيما قلت لك قبل الناس اللي دزت معايا وعاونتني كريم جعفر وجيها خليني وجيها التورة حتى كنجي باش نبرف كنجي باش نزيد حاجة كنجي باش نقص حاجة لازم نهز التليفون لازمها تجي وتشوف اي بيان سور
0: قبل كل عرض عندك طقوس معينة نعرفوا انا برشا فنانين وممثلين عندهم طقوس معناها مش باكو مثلا نشوف روحي انا كي يبدا عندي تصوير ولا عندي حاجة عندي طقوس يزيد شو طقوسك انت؟
2: انا يمكن عكس برشا زملاء هما ثما اللي يحب يكونسونتري يحب يركز يحب يفهم انا لا انا تلقاني نمشي من بلاصة لبلاصة وننجز ونضحك ونعمل معناتها كلينرجية ذيك الكل نشارجي روحي بالإنرجية ذيك نمشي من بلاصة لبلاصة ونتحرك ونعملهم الكل باش نركز
0: معناها كأنك توكوب الاسباس الكل
2: باش نجم نركز في العرض ما نجمش نركز قبل العرض ونركز وقت العرض
0: داكور
2: دونك يلزمني
0: نحي من مخك العرض قبل ما تدخل
2: قبل ما ندخل نفرفش ونعملهم الكل باش في العرض نحصر مخي كان في العرض
0: في العرض
2: ما نخممش في حاجات اخرى
0: احكي لي شويه نعرفوا انه يصيروا برشا مواقف امبريفو هكا وقت يبدا واحد عنده عرض فماشي حاجه اللي قاعده صارت هكا كسوا موقف يضحك ولا حاجه بيزار صارت
2: شوف هي بيزار برشا برشا ومن الحاجات اللي كنا نحكوا عليها قبل تو الكوليس قبل ما ندخلوا قص علي الضوء انا في عرض
0: أيوة. نهار على قصنا الضوء احنا مازال ايام متواصله
2: والله قص علي الضوء في عرض وانا في قربه نعمل في عرض الفائت كشفت الشيحين وجلم تحيه كبيره برشا استدعونا بحذاهم قص علي الضوء وجاب ربي في المشهد الاخر رصت لي نصيح
0: باش توصل صوتي
2: باش نوصل صوتي ونصيح فونتريلوكي
0: واو وي فول فيخ
2: معناها نصيح وانا مسك معناها نحكي من غير ما نحركش فيه معناها ما نحكي لكش
0: عذيب
2: لا زعما عرفت
0: والله
2: تعبت برشا برشا برشا فكانت من الحاجات اللي تضحك والحمد لله معناتها
0: ربي معاك على خاطر السفه هذه فما برشا قسم ضوء ما في بالك معناها
2: تصورش مع رجالات الكبار يقص فيهم ضوء وسط العروض نتصور قرينا حسابهم برشا حاجات
0: تصور
2: قص نصيحو
0: مش انا اخويا
2: كان قص الضوء نصيحو كاهو يلزم يوصل العرض للببليك كاهو عباد قصت وجدت كاهو
0: عباد تنقلت وكل شيء.
2: طبعا طبعا نحترم.
0: نجيو شوية تصريحات متاعك صنعت الجدل ونشوف معك إذا كان مزيت نتمسك بها ولا مثلا في برنامج منا وفينا. قلت أنا بخيل في الخدمة ويمكن هذا راجع لعدم الرضا باللي نعمل فيه، ديما نحس روحي ما عملت شيء.
2: وي وخاصة تو في علاقة بناء عرض جديد صعيب عليا برشا الحكاية. اي
0: حتى بعد النجاحات
2: هذوما كلهم. اي اي لا نجاحات انا ما نزلت ما نعتبرش روحي نجحت راه مازال مازال مازال مازال مازلت ما عملت حاجه مازلت ما بديتش انا مازلت ما بديتش
0: في حوار في اكسبريس اف ام قلت الترفيه في تونس كلمه دونيه بعد
2: يعتبروها دوني وقلتها لك قبيله زاد في حواري معاك
0: ما تبدلتش النظره
2: لا لا لا
0: مازلت نفس النظره
2: يلزم
0: نفس
2: يلزمنا الشيء. يلزمنا نبدلوها يلزمنا نولوا ننظروا للترفيه كحاجه عندها قيمه راي ما هيش هينه ما هيش بسيطه بالنسبه للانسان راه يلزمه يرفه راي حاجه ما هيش اوبسيون حاجه لازمه ما نجموش نعيشوا من غير ما نتفرهدوا ونضحكوا ونترفوا على رواحنا راه
0: وي في حوارك مع منصة انجح قلت أنه سر فن التكلم من البطن هو أنه العروسة تولي كأنها إنسان حي قدام الجمهور. شنو أصعب حاجة باش توصل وتوصل للإحساس هذا؟
2: هي عملية إيهام. دونك نحكو على الإيهام نحكو على أنه باش يتحقق الإيهام يلزم تتحقق الأركان الكل. معناها أنت يلزمك تكون باهي في التحريك وباهي في الصوت وباهي في أنك متحركش شفايفك وباهي باهي في كل شيء. معناها أسيدي مش 100% تحقق نسبة معينة من كل حاجة باش نجم تحقق الإيهام هذاك. دونك كلها صعيب
0: كلها صعيبة مش سهلة. حكيت في إذاعة تونس الثقافية على فن التكلم من البطن على الورشات والتكوين في هذا الفن ينجم يكون من أهدافك وأنك تعمل مدرسة تنجم تكون جيل
2: من
0: آخر.
2: أهدافي أنا لا أهدافي أنا لا أنا أهدافي عروض وببليك وشيخ على روحي. أما اللي يكلمني على فورماسيون أفيك بليزير ما نشد على حتى حد ما عنديش علاش باش نشدها عندي الحكاية. وأي واحد يقول لي ألو حشتنا بفورماسيون أنا موجود معناتها.
0: أما مش أنك أنت تعمل
2: لا ما
0: تخلوش تعمل حتى أنت ورشات
2: يمكن أما معناتها مش هدف أساسي باش نعديها الأجيال اللي بعدي وكل الحاجة هذي ككل لا معناها وأصلا أنا مستك بديت
0: لا ربما طموح من بعد معناها مشروع من بعد
2: يعني نقربوا من بعد
0: لو كنت ترجع بيك الأيام الأول تصريح قلته في الإعلام هل فما تصريح تبدله ولا تعود تصيغه بطريقة مختلفة خاطر ديما في بدايتنا الحوارات نبدأ أو ميتريس بات أو هنا فما حوارات عملتهم وتصريحات عملتهم نقول غادي ما كانيش قلت هكايا
2: يمكن انا حاجه ندم عليها وبكرنيش قلتها باش نفكر كذا تو
0: لا صلحها
2: باش نتفكروها معناتها ما لا لا انا ديما كان قلت حاجه راني مقتنع بها 100% ونتحمس
0: مسؤوليتي
2: كيما مثلا ثم بعض العباد اللي يحكوا على ستاند اب بشكل خايب مثلا او يحطوا من قيمته او يحكوا عليه وكانه حاجه بسيطه وسهله واللي يجي نجم يعملها هذا مثلا نرى انه هذه حاجه معناتها فيها استنقاص اولا للمجهود العباد معناها تو الستاند اب هو اللي قاعد يمشي معناها عندنا كبارات في الستاند اب تو الحمد لله واساميهم قاعده تكبر بالكدا كيما ياسين صالح مثال كيما نبيل كلاب مثلا يعملوا في ستاند اب معناتها ان شاء الله نوصلوا نعملوا اللي يعملوه هما ونعملوا ما خير ما يجيش شكون يستنقص من تعبنا
0: ولا هذيك الغالب للاسف موني كورونت عندنا في هالبلاد نستنقص ونقصوا للاسف معناها به باش نعملوا كويز باش تختار لي بسرعه
2: نحاول
0: عشان عندنا برشا وقت دونك باش نكملوا الحوار بالكويز هذيا جميل او خروف شكون يربح لو كان يدخلوا في مناظره
2: تاع شنو
0: قولوا مناظره فنيه خروف يربح علاش
2: خروف قاري برشا راه
0: بالحق
2: كشخصيه معناها قاري بالقدام بالقدام
0: لسانه طويل قاسك شاد لاي
2: لسانه طويل دونك يربحوا
0: باهي جمهور الاطفال او جمهور الكبار شكون اصعب
2: جمهور الصغار
0: الركح ام التلفزه وين تحس روحك اكثر
2: الركح
0: بسرعة مزيتو كملتش السؤال
2: الركح أنا راو ديما نقول ماذا بيا راو ما فماش تيك توك وانستغرام راو ماذا بيا راو ما فماش معناتها أنا يلزمني نكون غادي باش نوصل للناس إنه ماذا بيا راني ما نمشي لهم الجم
0: التكلم من البطن أو التمثيل لو لازمك باش تختار واحد فقط
2: التكلم من البطن فندخلوا كي حاجة تميزني على بعد الكل نقوم من ناحية ونمشي نمثل مع الناس الكل
0: الارتجال أو النص المكتوب شكون ينقذك أكثر فوق الركح
2: الارتجال ينقذك، يلزمه ينقذك. أما بالنسبة لي أنا النص المكتوب، النص المكتوب لا، أنا تكويني مسرحي، بالنسبة لي أنا النص المكتوب أهم، مهم جدا. بعد كان حبيت تخرج عليه ولا اضطريت أنك تخرج عليه ذيك مسألة أخرى، أما النص يلزمك تنطلق من النص المكتوب.
0: وينو جميل؟
2: حاجتك بجميل مرة أخرى؟
0: جميلة، عندي هكا زوز تفاعلات مع جميل توا
2: تصوروا متغشش
0: نكملوا. لا لا لا جميل من نجم جميل، نحبك تسمحني
1: اسمح
0: ما عاش مغش عليك.
1: ايه اش قال قلبي نحلي اش قال؟
0: انت قلبك عسل، قلبك ابيض، قلبك كبير واسم على مسمى.
1: ايش
0: اسمك؟ جميل وقلبك جميل.
1: ايش ربي يخليك ربي يخليك
0: به. باش نسال محمد، لو شخصيه جميل تولي هي اللي تعملك انترفيو، شنو اول سؤال تتوقع تسالك عليه؟ ولا جميل توا جميل نحبك تعمل انترفيو لمحمد؟ اي شنو تسالو؟
1: وقتاش تنحي البخل؟
2: ان شاء الله يلزمني نحي البخل، يلزمني نحي البخل.
0: انت عندك البخل وعامل الخدمه دي كل مصلي يعني بمعنى كنت نحي البخل؟
2: الحمد لله. لا لا ما عندكش فكره قديش بخيل، انا نخدم يمكن 10% يمكن مش اقل.
0: جميل، لو كان جيت تخدم خدمة أخرى، لو كان جيت تخدم خدمة أخرى غير المسرح، وين ترى روحك؟
1: أنا نقري.
0: تقري أطفال معناها؟
1: نقري نقري الكبار.
0: تقري الكبار، شنو تحب تقري؟
1: والله ما نعرف، المهم نحب نقري، ما نعرفش.
0: ما تعرفش شنو الاختصاص؟
1: كيك أستاذ.
0: أستاذ، علاش تحب مهنة الأستاذ؟
1: خاطر فيها مسؤولية كبيرة برشا، عندها قيمة كبيرة برشا.
0: ليه اوكي بيل، وكان خيروك تعمل عرض قدام 10,000 كبير والا 100,000 طفل؟
1: 10,000 كبير. 10,000 كبير. 10,000
0: كبير. 10,000
1: كبير. 10,000 كبير.
0: جميل، تحب تكبر قبل وقتك انت؟
1: لا انا ما نكبرش الساعه.
0: اي حدك غادي؟
1: حدي غادي على غل.
0: اي
1: فيني انا والله يا روح، عرض الكبار ممتعين اكثر.
0: ايه
1: نستمتع اكثر في عروض الكبار.
0: تاخذ راحتك.
1: ايه ناخذ راحتي ونستمتع.
0: تستمتع به. نحبك توصف لي محمد في كلمه.
1: الله الله الله، سؤال صعيب.
0: مثل شركس اعطيه فيك ايش عاوز سهلك. جميل، في ثلاثه كلمات.
1: بي صديقي.
0: اي
1: بخيل.
0: اي
1: وخدم برش.
0: كيش هذا بخيل وخدم برش؟
1: باري لوج. باري لوج عليها تطلقي.
0: بيت عندك سؤال تحب تسألوني لي ايضا؟
1: محلي زينك. شكرا على الاستضافة.
0: نورتني يا جميل.
1: والله انتي اللي نورتينا.
0: والله نورتنا. محليك محليك. بعد لو بعد سنوات طفل حضر عرض من العروض نتاعك محمد، ولا ولا راجل كبير ولقاك صدفة وقالك انت كنت سبب في أجمل ذكرى من طفولتي، شو تحب يكون الأثر الحقيقي اللي تخليه في كل شخصية يتفرج فيها في عروضك الأطفال؟
2: نحب وقت اللي يستمتع بالعرض معناتها تبقى له ذكرى باهية، معناتها ما يقولش اللي دخلت تفرجت فيه هذاك في يوم ما استبلهني وإلا
0: استخف
2: بيا، وإلا معناتها يقول راني ما ندمتش إني دخلت. أكثر حاجة مرعبة عندي ديما وقت اللي نخرج من أي عرض تلقيني نخزر الأستاذ حسين اللي هو البروديكتور متاع العمل الخدم متاعي الكل، ونقول له أمان استمتعوا فرحوا ما ندموش إنهم جابونا، عرفتك اللي ديما نحب نحب
0: ثبت اللي الناس فرحانة معناها تتأكد من هي.
2: نحب الناس تروح فرحانين انهم حضرونا ومن ما يندموش. ولا
0: 27 جويليا في المهدية، 28 جويليا في المستير، 3 اوت المرنقية، 4 اوت القيروين، 7 اوت بنيمتير، 8 اوت الزهرة، 11 اوت جيبس، 12 اوت الردايف، 25 اوت الدهميني، 24 اوت جرزونة. هذوما العروض الخاصين بالاطفال، والعروض الخاصة بالكبار باش تكون نهار 14 اوت مرنق، 23 اوت مهرجان نابل دولي، 29 أوت بربو رقبة. والخليل كلمة لك أنت وكلمة الجميل.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، بالحق معناتها يلزمنا الظهور معاكم باش نوصل
0: للعبيد
2: والناس تسمع بينا وتوصل عروضنا والكل.
1: بالنسبة لي أنا زيد نحب نقول لك ميرسي، شكرا على الاستضافة، إن شاء الله ما هيش آخر مرة نكون بحذك، وإن شاء الله كي نحضر العرض الكبار نزيد نجو نعرض بحذك طلق.
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا عايشه، ان شاء الله بالنجاح كل هذه العروض، ربي يوفقك وربي يعطيك الصحه والقوه ان شاء الله اللازمه للقيام بكل هذه العروض. ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي، وشدلي خياتي كانت معنا على مستوى الاعداد. نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من الاربعاء للسبعة على ديوان اف ام. باي باي نسكن.
3: شكرا جايم. فن تايم تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: ناف أرب واندر
5: ناف أرب واندر
4: دي وان اف ام في قصة على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: دي وان اف ام فلاش نيوز
6: موجز السابعة مساء. دي وان اف ام عسلمة. ولاية جندوبة تسجل اليوم حرارة قياسية على الساعة 1:32 حيث بلغت 48.7 درجات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، ويشار إلى أن البلاد التونسية تعيش على وقع موجة حر تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري. طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأن دول المنطقة العربية تدعو إلى تعزيز رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وإلى رصد السياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وجدد وزير الاقتصاد والتخطيط التزام تونس بالعمل المشترك للدفع بهذا المسار ولتحويل هذه الأولويات إلى حقائق ملموسة، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنعقد بنيويورك.
7: لا تنمية مستدامة من دون سلام، ولا سلاما مستداما من دون احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. إن إنهاء الاحتلال واستعادة السلام وحماية المدنيين وصون البنى الأساسية الحيوية والمؤسسات يجب أن تبقى في قلب جهود التنمية في منطقتنا. أكد المنتدى أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارا سياسيا مؤجلا، بل ضرورة استراتيجية عاجلة. نجدد التأكيد على أن السكن اللائق والميسور حق أساسي وركن من أركان الإدماج الاجتماعي، فالمدن العربية تواجه ضغوطا متشابكة نتيجة النزوح وتغير المناخ والتوسع الحضري السريع وارتفاع كلفة السكن، مما يقتضي تخطيطا حضريا متكاملا ومستندا إلى البيانات، وتمكينا للحكومات المحلية والبلديات بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة ويمنع الإقصاء.
6: وفي أخبار العالم، المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة على إيران بسبب انتهاكها لمذكرة التفاهم. الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في صحة تقرير أصدرته وكالة رويترز بشأن ذوي انفجارات وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم، في أمان الله.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البارح اكتملت صورة نهائي المونديال بترشح الألبي سيليستي للفينال دونك الفينال في نيويورك باش يكون نهار الأحد بداية من 8 متاع الليل بين لافوريا روخا منتخب إسبانيا ومنتخب التانجو الأرجنتيني بالنسبة لمباراة الأحد باش يكون فرصة لمنتخب لاروخا من أجل إضافة النجمة الثانية وبالنسبة لمنتخب زملاء ميسي فإنهم يسعوا لللقب الرابع والثاني تواليا في المونديال. بالنسبة للمباراة الترتيبية باش تكون بين فرنسا وانجلترا الخاسرين في نصف النهائي مباراة باش تكون نهار السبت 10 متاع الليل فرنسا مرتين أحرزت المرتبة الثالثة في المقابل انجلترا لم تحرز المركز هذا حتى مرة في المونديال ومرتين في المباراة الترتيبية تنهزم آخرها كانت سنة 2018. تصريح مثير للجدل من البولغا ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني بعد ترشح البارح أمام المنتخب الإنجليزي في الديمي فينال يقول لم يكن أي أرجنتيني يريد خسارة هذه المباراة في بأي طريقة خاصة بالأمور اللي سارت عليها في مباراة البارح قول كأس العالم كانت مذهلة خاصة أنه ما دخلنا حتى جهد في إسعاد الشعب الأرجنتيني وخاصة مباراة البارح كانت ذو طعم خاص وكانت أصعب مباراة وأكثر مباراة حبينا أن ننتصر فيها خاصة أنها أمام منتخب إنجلترا. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر مواصلة العهد مع المدرب الألماني توماس توخيل رغم الخسارة البارح وانتقادات كبيرة كانت في الساعات الفارطة من الجماهير الإنجليزية وخاصة من الإعلام الإنجليزي خاصة بطريقة الخسارة البارح ورفض اللعب لمنتخب إنجلترا في الدزيميتون لكن الاتحاد الإنجليزي يقول أن توخيل مواصل إلى غاية اليورو القادم. مونديال إكسبريس وفاو تفاصيل متواصلة على diwanfm.net كان معكم قدور ينطلق الآن المشوار مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من الاثنين للحد، نكونوا معاكم من 7 حتى 10 نتاع الليل. نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تعدى معنا مزيانه. حاولوا ننسوكم شويه، حاولوا ننسوكم وننسوا روحنا زاد احنا معاكم بالاجواء اللي عايشينها مالوغوزمون، معناها الانقطاعات نتاع الضوء. دونك كل الفيسبوك وكل الناس وكل الاراء والشارع والكل يحكي الا على الظاهره نتاع الانقطاع نتاع الكهرباء، وكيف كيف زاد الماء في بعض المناطق. مالوغوزمون لحد اللحظه هذه ما فما حتى حل، ما فما حتى حاجه تقنع زاد، فما حتى مبرر يقنع للامانه. سامحوا لي المسؤولين نتاع ستيغ اللي خرجوا الكل مع زملائنا الكل، ما فما حتى كلام مقنع وحتى كلام لوجيك، فقط انه ماكمش قايمين بدوركم كيما يلزم. ما احترامي سامحوني معليها، ولكن ما بالفعل هذا هو شنو يفسر كل الكلام قلتوه دي بلاستاج ولا شنو والكذا والحاجات هذوكم، كل الكلمات اللي خرجتونا بهم يدل على انه ماكمش قايمين بدوركم بالكل. ما تبقى الباقي كله هكاك نتاع ماش تحبوا تقولوا كلامه برا. حتى اليوم والله فرحنا قلنا والله تيان الستيك، دونك خرجت ليستا نتاع المناطق اللي مشي معناها يقص فيها الضوء والوقت من وقتاش لوقتاش، وقلنا هاي تيام بدات تحترم في المواطنين نتاعها. فما رانا انه ما احترمتش اصلا لا البلاغ ولا الكلام اللي قالته، ولا فما لا احترمت التوقيت ولا حتى شيء. معناها مش في ثقافتكم انكم تحترموا المواطن اللي هو الحريف نتاعكم، معناها فاهم. شكرا شكرا وكاو على كل هذه الاجواء الصيفيه اللي قاعدين نعيشوا فيها. عايشتونا الصيف بأتم معنى الكلمه، شفناها الصيف السنه محلاه، صيف صيف صيف كي نقولوا عديتوا شي صيف.

0: درجة الحرارة فيهم تكون يمكن أقوى برشا من الولايات الساحلية. فلنا الله وكهون سلام عليكم, إن شاء الله ننسوكم, إن شاء الله نبدلو لكم المود أنتوكا بالموزيكا وبالجو معنا. على كل سلام عليك صبري أبو عزيزي سيد المخرج, هذا محمد القرقني من وراء الميكرو ديريكتومون. نمشي وكيما العادة مع البداية متاعنا تو سويت في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمع مرتضى الفتيتي بلينجوز فيها صاحبي.

بعد شوية زاد مش تلقاو باتريك برويل في كافي دي ديليس، مش تلقاو وسالة، مش تلقاو بيدر جون، أحمد سعد، إتوسويت مش خليكم مع بيت أوف ريفولوشن، أليكس جيستا، هذه الموسيقى متاعنا، نقولكم بوني كوت، أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل ومازلت الموسيقى متاعنا ايه ديريكت. مش نقولكم نمشيو مع الموسيقى المغربية توسويت في ديسكو مغربي.

0: مغرب
1: في ديسكو مغرب مباشرة مش اسمعوا ناسي في متى مش اسمعوا مين بيبلون في يبابور زهير بهاوي في فين فين نومي ديالازول في ساقسي ليام اتوسويش مش خليكم مع شاب حسني الشيرة اللي نبغيها هذي الموزيكا متعنا انتو كان قولكم شوية خير تكون معكم الاخبار خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة انتو ما تسمعوا في نايت كلوب على ديوان افام موسيقى

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز وثمينة ليلة. ديوان اف ام عسلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أضافوا أنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب تم تمويلها أو هي بصدد التمويل، مشيرين إلى أن برنامج كبار المشغلين المنجز في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص وفر في مرحلته الأولى 15,000 موطن شغل خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل زيادة بنحو 20% في إنتاج عنب التحويل بولاية نابل خلال الموسم الحالي، حيث ينتظر أن تتراوح الصابة بين 20,000 و21,000 طن مقابل 17,300 طن خلال الموسم الماضي. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعركوب سامي الهويدي في تصريح لديوان فما.
3: ولاية نابل تمثل تقريبا 74% من المساحات الجمهورية لغراس كروم التحويل، حيث تبلغ تقريبا 4178 ألف هكتار فاصل 26 موزعة على 15 معتمدية و49 عمادة و1628 قطعة لفائدة 867 مستغل تقريبا. السنة الفارطة بلغت تقريبا نسبة الانتاج هي في حدود 17,300، بالنسبة للسنة الحالية تقريبا فما زيادة في حدود 20%، بذلك تكون إن شاء الله الصابة بين 20-21,000 طن السنة الحالية.
2: وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جديدة على إيران، قائلة إن الضربات الأمريكية ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي تهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأي أحد التدخل فيه خاصة أمريكا، مؤكدا تحديد المسار الشمالي لمضيق هرمز كمسار أمن، لكن أمريكا تجبر السفن على مسارات أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبير في أمان الله.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناطق الرسمي لنادي رياضي صفاقس سي احمد جبير اكد لنا اليوم ان الفريق لم يقترح على الجامعه طرح ديون الفريق من عائدات النادي من المونديال، واكد زادا انه ما فهم حتى تجاوب من الجامعه لحد الان بخصوص فض مشاكل الملفات نادي صفاقس من اجل المشاركه في كاس الكاف. والتفاصيل اكثر في التصريح التالي لاحمد جبير.
2: خلافا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام انه النادي الرياضي الصفاقسي راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتنازل على العائدات اللي باش تجي من كاس العالم ومشاركه لاعبيها ايمن دحمان وصبري بن حسن في كاس العالم. حبينا نوضحوا انه راهو مش صحيح، راهو النادي الرياضي الصفاقسي صحيح راسلت الجامعه نهار 15 جوان بالنسبه للديون المتخلده بذمه النادي الرياضي الصفاقسي واللي قيمتهم حوالي 1,400,000 دينار، لكن يعني بخصم من العائدات الراجعة للنادي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث التلفزي ومداخيل الكأس الموسم الرياضي 2025-2026، ولم يتم ذكر العائدات متاع كأس العالم. حابين جوست نوضحوا ديون المتخلدة بذمة النادي الصفاقسي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.
3: نعم.
2: وقت اللي ثم ضرورة اليوم ثم أولويات كما ملف الحديد الصفاقسي اللي دور الجامعة أنها تلقى ضمان من الفلوس اللي باش تجيب الكوب دي موند على الاقل وتلقى حل باش النادي الصفاقسي ما يبقاش روحه محروم من المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. المراسله هذه ما تمش الرد عليها، وبعد المراسله هذه وكان ثم انجاجمون بالجامعه التونسيه لكره القدم وانجاجمون مورال وكنا قلناه انه تخلص بارتي من الديون نتاع اللاعبين الاجانب، هذا ما صارش وما فما حتى امتياز تمتع به النادي الرياضي الصفاقسي بعد المراسله هذه من الجامعه التونسيه لكره القدم. الكاف هي اللي وخرت الاجال، يعني اليوم يقولوا جامعه التونسيه لكره القدم مش تطرح الديون الكل بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الوقت هذايا، نشوفوه معناتها تعسف كبير ياسر للاسف. وكان جات الدنيا راهو الجامعه التونسيه لكره القدم الديون المتخلده للنوادي الكل تتنازل عليهم وشوفوا شوفوا سامحوهم شي على اللي صار معناتها في كاس العالم. معناتها بالحق اليوم نلقاو روحنا في سيتياسيون للاسف ماهيش مريحه في التعامل مع جامعه التونسيه لكره القدم. احنا يدينا مفتوحه للتفاوض وللحوار وايجاد حل يعني فوري وحل جدي.
1: أحمد جبير أكد زادا أنه النادي الصفاقسي ساعي أكيد لخلاص مستحقات الرالوي من صفقة انتقال على غرار لشختار دونيتسك الأوكراني. يقول أيضا أنه النادي الصفاقسي ما اقترحش أنه اقتطاع الديون بالنسبة للرالوي من منابو من مشاركة أيمن دحمان وصبري بن حسن في المونديال. وتفاصيل أكثر تقابل بعد شوية في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان أف أم. الجامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي. شعباني يتولى الإشراف على المنتخب التونسي الأول بعقد لمدة 4 سنوات حسب المعطيات اللي تحصلنا عليها، فإنه باش يتقاضى أجر شهري يناهز 150,000 دينار أقل من اللي كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان اللي فسخ معاه العقد رسميا اليوم، في حين باش يتم اختيار بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد الإدارة الفنية الوطنية على أن يضم الإطار الفني عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة. الاتفاق كان بعد الاجتماع اللي جمع معين الشعباني بوزير الشباب والرياضة المدير الفني الوطني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين جارة لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. بالنسبة للمتلوي ينطلق بداية الأسبوع المقبل في تدريبات في المتلوي مدة 5 أيام قبل خوض تربص في مدينة عيندره. قدم سقي الدير اتفق مع الملعب التونسي على انتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة 2 مواسم في إطار الإعارة. جوادي 25 سنة لعب 15 ماتش مع البقلاوة، وذكر هذه 5 انتدابات فريق الباسس. ترجي جرجيس أعلن عن تركيبته الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق الموسم القادم. مصطفى مشارك مدرب أول، مدرب المساعد الأول أيمن منافك، المدرب المساعد الثاني محمد الجيزاني، الإعداد البدني للطفي صلباب ورضا المعدي، بالنسبة لمدرب الحراس وجيه بن مبارك ومسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. مواصلين مع ترجي الجنوب اللي تعاقد مع الظهير الأيمن حازم المنادي لمدة 3 مواسم ضمن صفقة انتقال حر، مع التذكير أنه ترجي الجنوب توصل إلى اتفاق رسمي مع ثنائي لمجد رجيلي معتز شوشان لتجديد العقد مع الفريق لمدة 2 مواسم. نادي ناشفيل الامريكي ناشط في الاميريس اعلن ضم المهاجم التونسي الياس سعد في نطاق الاعاره من نادي اوكسبورغ الالماني الى غايه نهايه الموسم القادم 2026-2027. ذكر انه صاحب 26 عام احرز الموسم الماضي 3 اهداف وصنع 2 اهداف مع فريق اوكسبورغ الالماني. اكثر تفاصيل كالعاده على سيت نادي ونفهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الامان وتحيه تونس.
3: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف ان شاء الله تكونوا شيخين ديجا بالموسيقى ان شاء الله كيما قلت نسيناكم شويه كمان في الجوج متاع الضوء هذا ان توكا برشا قاعدين يطلبوا فينا برشا الاتصالات على موضوع الضوء برشا زاد قاعدين نتبعوا معني حتى من عائلتنا ولا من غيره دونك البلايص كل مره مناطق النظام اللي حكيوا عليه ستيك للامانه فهمش توا معناها مش متبع والبيان اللي هبطوها زيد وكهو هذا شنو نجم نقول على كل نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله قصدي جاد ذو اي قصة والله احنا نحكيه اي والله قص علينا في ديوانا فيهم الذو سيبون معناها هاي مزلت نحكي منعش قص ولا ما قص الصبر عاود رجع يحاول تشنية اللي حكيها

كانت في قمة النجاح، فما أغنية عملت ضجة كبيرة وهي أوه هي الفرقة بيتوكي، نحاول ننطقها كما هي أوه هي ولا شنو حاصيله سامحوني، ما هذيك التيتر كيفاش يتقال. الموزيكا خرجت عام 2002 كأول سينجول من الألبوم الأول للفرقة، وكانت البداية الحقيقية اللي عرفت الجمهور بيتوكي. بسرعة دخلت القوائم تاع الأغاني الأكثر استماعا خاصة من فئة الشباب بفضل اللقاء على الانرجيتيك والستيل المودرن نتاعها. بيتوكي واللي اسمه اختصار نتاع بويز اوف نيو ميلينيوم، كانت تتكون من أوماريون ليلفيز رازبي وجيبوغ، وتميزت بميلونج بين لغامبي البوب والرقصات الاستعراضية، ولات من أشهر فرق متاع الجونيس في بداية الألفينات. أما الموزيكا ذي فهي غنية تحكي على الأعجاب ومحاولة لفت الانتباه متاع بنية البنية اللي تعجبك في جو هكا كله ثقة انرجي في دانس فلور في بيست متاع دانس انتوكا. والغنية ذي كانت من أكثر الغنيات اللي تتعدى في الحفلات اللي ذاعت زادا. الغنية ذي كانت نقطة الانطلاق لنجاح البيتوكي قبل ما يواصلوا مسيرتهم أغاني أخرى حققت شهرة كبيرة، خاصة مع النجم كما قلت أوماريون اللي واصل بعد ذلك مسيرته الفنية أنسيغول.

في المرتبة 89 وإذا نحكيه على ملكية متاع الليغان بي في بداية الألفينات أكيد جي اسم براندي هو الأول. الغنية اللي جي اللي قاعدين نسمع فيها ديجا اسمها فول مون تعتبر من أكثر الأغاني اللي بينت التطور الفني متاع براندي. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2002 كأول سينجول من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح كبير في إذاعة الليغان بي والبوب وقت مكانة براندي كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الجيل متاعها. اللي يميز فول مون هو الانتاج العصري متاعه بمظهر المنتج الشهير دارك شيلد رودني نحكي على رودني جيركينز اللي عمل ميلانج بين الايقاعات بتاع الاغان بي والبوب بطريقه كانت متقدمه على الوقت هذاك وخلى الاغنيه تبدا هكا مودرن حتى لليوم. الكلمات تاع الاغنيه تحكي على لحظه متاع عجيب مفاجاه بشخص تشوفه لاول مره واحساس غريب يخلي كل شيء يتبدل. هذيك علاش استعملت صوره البدر كرمز للمشاعر القويه والتغيرات اللي تصير في لحظه بصوتها الكبير والهارموني المتميزه. براندي مره اخرى علاش لقب بذا فوكال بيبل عند برشا من نجوم الليغان بي بسبب تأثيرها الكبير على جيل كامل من الفنانين.

إذا كنتم من عشاق متاع الليغامبي الكلاسيك الغنية هذي أكيد باش تعجبكم. نحكيو على anything للفنان جايم وشاركت فرقة اسمها فرقة نيكست أون توكا لا فاموز نيكست, واحدة من الأغاني اللي ميزت عام 2002. الموسيقى خرجت ضمن ألبوم اسمه ستيل جيتو, ثاني ألبومات جايم وحققت نجاح كبير في إذاعة الليغامبي وجدت مكانته كواحد من أبرز الأصوات في هذا الجانر موسيكال بفضل صوته والإحساس اللي موجود. بيان سور جايم اشتهر بالأسلوب نتاعو عم ميلانج بين الليغامبي الكلاسيك والسول. أما فرقة نيكست كانت من أشهر فرق الليغامبي في أواخر التسعينات وبداية الألفينات, وهذا التعاون جمع بين مدرستين ناجحين في نفس الغنية. أما anything فهي رسالة تحب صادقة تحكي فيها ولا يحكي فيها الفنان على استعداده أنه يعمل أي شيء من أجل الشخص اللي يحبه. كلمات رومانتيك, لحن هادي, هارموني فوكال مزيانة برشا, خلوها من الغني اللي تعكس الروح متاع الليغامبي الحقيقي في الفترة هذيك.

في المرتبة 87 نحكيو على موسيقى فولك. ان توكا الفولك في تونس ماهوش تري كوني، مي بارمي لي شونسون بارمي الستيل نتاع الموسيقى اللي نحبهم برشا نقول لكم مشي تيان اكتبوا فولك بوب ميوزيك ولا حاجه حتى في اليوتيوب، دونك تكتشفوا موسيقى حلوه برشا بالجيتار وبالهارموني نتاع الاصوات وحاجه من روعه. على كل اذا كانكم ديجا تعرفوا البوب ولا تعرفوا الفولك ديجا، فإن الغنية هذه هي ستاندينغ ستيل متاع الفنانة الأمريكية جويل. الموسيقى خرجت عام 2001 كأول سينجول من أول من ألبوم اسمه This Way، وحققت نجاح كبير خاصة في إذاعات البوب، وأكدت أنه جويل مازالت محافظة على الستيل متاعها اللي عرفوا بها الجمهور من التسعينات. دونتو كان نحكيو بيان إيفيدامون على أمريكا. جويل معروفة بصوتها وكلماتها العميقة، وهي بنفسها تكتب الأغاني متاعها، وفي ستاندينغ ستيل تحكي على الإحساس اللي يعيشه الإنسان وقت يلقى روحه واقف في بلاستو بينما الحياة والناس اللي من حوله قاعدين يوصلوا تقدم. رسالة تتحدث على التردد، على اتخاذ القرارات، على الرغبة في المضي قدما كما نقوله. اللحن اللي يجمع بين البوب والفولك والروك الخفيف طريقة ذكية برشا، خليها من الأغاني تبقى من أبرز عمل جويل في بداية الألفينات.

في المرتبة 86 نحو الأخيرة بالنسبة لليلة. نحكي على موسيقى كاونتري وموسيقى معناها في أمريكا من الأغاني اللي تمس برشا القلوب وتحكي على أجمل الذكريات فينا المام مع الأب. نحكي على موسيقى اسمها درايف فور دادي للنجم الأمريكي ألان جاكسون. الموسيقى هذه خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه درايف وحققت نجاح كبير وين صدرت القائمة متاع الأغاني الكاونتري في أمريكا وتعتبر حتى لليوم من أكثر الأغاني تأثيرا في مسيرة ألان جاكسون. الغنية يكتبها ألان جاكسون بيدو تكريما للوالد متاعه اسمه جين بعد وفاته من خلال كلمات بسيطة وصادقة يذكر كيفاش كان أبوه يعلم فيه سوق الكرهبة القديمة وقارب البتو متاعهم الصغير ويبين أنه أجمل الدروس في الحياة ما كانتش سيقة في حد ذاتها ولا سيقة كهو كانت أجمل هكا دروس الحب اللي كان يعطيه للوالد متاعه الوقت اللي قضاه مع والده اللحظات الضحكات الغش البكاء كل اللحظات هذيك وفينا المو كلنا نعيشه لمومون هذية والله لا يحرمنا من نبهاتنا والله يرحم اللي توفيه وزده. اللي ميز درايف هو أنها تمس كل شخص عنده ذكريات مع والديه على خطر رسالتها تتجاوز موسيقى الكاونتري وتحكي على قيمة العائلة واللحظات اللي تبقى محفورة في الذاكرة مهما مر الزمن. فينا المو لمومون اللي تعديهم مع والديكم اللي تعديهم مع حتى مع صغيراتكم هما اللي مو اللي يبقى والباقي كله يتعدى. صوت الهادي والاسلوب بتاعه قدم ألان جاكسون واحده من اجمل اغانيه واللي ما زالت حتى لليوم تعتبر تحيه مؤثره لكل الاباء.

0: Just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Oldies للي لو فات ان توكا كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الغني الترابيه ونمشيو لساعه سلطنه

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا نسمعوكم مزيكا الصباح فخري تعملوا بها بون كيف مزيكا متاع بحر متاع شط كيكم مشين البحر وتعملوا دريشة على الشط هزوا صغيراتكم مشيوا تفرهدوا ما تطلبش راه المحويسة برشا فلوس معناها كيستي قال الاخر كل يوفيت اللمة وسهرية وتعديت سهرية حلوة مع سخان هذا ومع قسان الضوء للأمان الواحد يخرج خير معناها يمشي يعمل دوليشة يدور يخوي يخرج للمنعشن الجردة اللي عندهم في الحي عنده كذا قدام الدار والله فما حاجة والله ها وإحنا نحكيه ديجا فما حاجة معاش نشوفها برشا منعش يمكن في بعض الولايات ما زلت أما فينالمون هكا نذكر قبل كانت العبيد تسهر قدام الدار هيعملوا كراسي ويبدأ قدام الدار ويتلموا جيران ولا أصحاب ولا اللي هو فما كي محلها هذيك الأيامات معناها توا ما بقاش تلقاهم ديجا الحاجات هذيا أصلا ما بقاش فما أحياء وما عادش فما وليت كلها عمارات وكلها على كل إذا كانكم عايشين في الأحياء هكا ولا حاجة حاولوا أنكم ترجعوا من التقاليد هذوما ما بنهم محلها الأجواء هذيك سينو نقول لكم عملوا بون كيف صح عليكم احنا تو سويت خليكم مع الموسيقى رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجازو التاسعة ليلا. ديوان اف ام مع السلامة. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس تظهر استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات، وذلك في السداس الأول من سنة 2026. وتبرز المعطيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة في السداس الأول من سنة 2026 مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع يناهز 1.3%. وتظهر بيانات الأسعار أن غالبية السيارات الأكثر مبيعا تندرج ضمن شريحة أسعار تتراوح بين 28,000 دينار و 33,000 دينار، وهو ما يعكس إقبال المستهلكين على الأصناف ذات الأسعار المتوسطة. بلدية أريانا تصادق على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلق بتوسعة المقبرة الإسلامية بسيدي الجبالي بأريانا، والتي أغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاد طاقتها الاستيعابية. وأوضح مدير المصالح الفنية ببلدية أريانا خالد جبالي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، أوضح أن المراجعة الجزئية شملت نقطة واحدة تتعلق بتوسعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته 3 هكتارات تابع لوزارة البيئة صنف كمنطقة خضراء، مضيفا أن أعداد الدراسات وإنجاز الأشغال ستنطلق في الفترة المقبلة. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الأردني يوضح أن السردية الإيرانية بأن هناك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، قائلا أنه لا قواعد أمريكية في الأردن بل جنود أمريكيون ضمن التعاون العسكري بين عمان وواشنطن. مكتب الأعلام الدولي في قطر يعرب عن رفض قطر تقارير عبرية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، موضحا أن الادعاءات يتداولها أفراد يسعون لجر قطر للصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة. والمكتب شدد على أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع، مضيفا أن قطر ستواصل مساعيها مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل لاتفاق شامل ومستدام. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى نيت كلوب في أمن الله.

0: ميدنايت كلوب ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. مازال سويعة في عمر الموسيقى متاعنا. ان توكا ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكي على واحدة من أكثر الفنانات تأثيرا في موسيقى البوب والروك خلال التسعينات والألفينات. نحكي على جوين ستيفاني اللي تولدت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1969 ومن صغرها كانت متأثرة بموسيقى الروك والسكا وبدأت مشوارها الفني كمغنية مع فرقة نو دابت عام 1986 اللي كان فيها زاد أخوها إيريك ستيفاني. البداية ما كانت سهلة أما نجاح الحقيقي جاء عام 1995 مع ألبوم اسمه تراجيك كينغدوم اللي حقق مبيعات ضخمة في العالم ومن أشهر أغاني الفرقة. اسمه نحكيه على أغاني كيما Don't Speak, Just a Girl, برشا أغاني اللي خليت جوين ستيفاني من وقت ذاك تنطلق بيانسور في مشوارها الفني. الأغاني ذي خليتها تولي إيكون في عالم الروك والبوب خاصة بأسلوبها المختلف في اللبسة وشخصيتها القوية على المسرح. في 2004 قررت تبدأ مسيرة سولو وحققت نجاح عالمي مع أول ألبوم اسمه Love Angel Music اللي ضم أغاني وليت من بعد دي كلاسيك في متاع الألفينات. نحكيه على What You Waiting For, نحكيه على Rich Girl, نحكيه على Cool ولا Back Girl اللي كانت أول غنية رقمية في التاريخ تتبع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة. بعدها هي وصلت النجاح بألبومات أخرى كيما The Sweet Escape عام 2006 ومن أشهر الأغاني بتاعه نحكيه على The Sweet Escape, نحكيه على Wind It Up, نحكيه على In The Morning For. لهنا جوين ستيفاني اللي كانت معروفة بأنها تعمل في ميلانج بين البوب والروك والسكا زادا وحتى موسيقى البوب والإلكترونيك وهذا اللي خليها ديما مختلفة على بقية الفنانات. بعيدا على الموسيقى دخلت عالم الموضة وأطلقت علامتها الخاصة L.A.M.B. اللي حققت نجاح كبير وخلتها تعتبر زادا أيقونة في عالم الأزياء. في حياتها الشخصية كانت متزوجة من جيفرن روزايدل وعندها 3 أبناء ومن بعد انفصالها ارتبطت بالمغني الأمريكي بليك تشيلتون وتزوجوا عام 2021 بعد قصة حب بدأت خلال مشاركتهم في برنامج The Voice. حتى لليوم جوين ستيفاني مازالت حاضرة في الساحة الفنية سواء من خلال الموسيقى ولا التلفزيون ولا زاد الموضة وبقات واحدة من أكثر الفنانات تأثيرا في جيلها.
1: Zone VIP.

شفتي واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزو والعشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني ثمن لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. وأكدت المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي أن الوكالة تضم 12 قطاعا للتكوين وتعمل على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقي للأنباء خلال مشاركتها أمس في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 2026 الملتئم بكلية الطب بسوسة. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرار في تشارك اليوم في جلسات العمل الرسمية للمؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتشدد على موقف الجمهورية التونسية الثابت في مساندة كل المبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصونه. والوزيرة تؤكد استعداد تونس لتعزيز التعاون مع فلسطين في مجالات الجرد والتوثيق العلمي وإدارة المواقع التراثية وبناء القدرات والبحث العلمي وصون التراث الثقافي غير المادي والتحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني، مع اقتراح إطلاق مشروع ثقافي متكامل يهدف إلى التعريف بثراء التراث والإبداع الفلسطيني في مختلف مجالاته. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين الأحول يكشف أن الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي ستنطلق يوم 26 من جويلية الجاري وتتواصل إلى غاية 20 أوت المقبل، مضيفا أن الجهة ستحتضن خلال الموسم الصيف الحالي 18 مهرجانا موزع على مختلف المعتمديات والمناطق حسب ما صرح به لمراسل ديوان اف ام بالجهة.
4: نحن الآن بصدد التحضير للمهرجانات الصيفية اللي منها ما انطلق من مهرجان سيدي منصور صعيدي بالبصير، وأيضا مهرجان دخل بني داوي بمجورة. نحن في اللمسات الأخيرة للمهرجانات، المهرجانات اللي مرت على المنصة وتم التأكد من إنجازها تقريبا 18 مهرجان ما بين مهرجانات دولية ووطنية وجهوية. مهرجان قفص الدولي باش ينطلق من 27 جويلية إلى 20 أوت، مهرجان الدولي المكلاوي من 22 جويلية إلى 6 أوت، وأيضا بقية مهرجانات ومهرجان منجم بن بعريس، مهرجان فصوات رديف، أمير المناجم بالمضيلة، الفسق بالقار، مهرجان صيف يسند، مهرجان فوار القار، مهرجان الماجورة لحياة وراث، مهرجان ربيع البرج بالمضيلة، مهرجان الفسق بولد أحمد سعد، مهرجان نجع ولد وهيبة، مهرجان سيدي منصور سعيدي الذي أنجز، مهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي، مهرجان فسق الصعبية، مهرجان سيدي أحمد زروف أيضا، مهرجان سيدي عيش.
3: وفي أخبار العالم، الإعلام الإيراني يعلن عن سماع دوي انفجارات في مدن مختلفة جنوب إيران وإصابة 7 أشخاص إثر الهجوم الأمريكي على البلاد، مضيفا أن الهجمات استهدفت مطارات وجسور وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق. وزارة الدفاع الكويتية تعلن عن اعتراض 32 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي، مضيفة أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
5: احنا معاكم جنبك في الدرج لحظة بلحظة حتى يزبر
0: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديما نفهم
5: ديما نفهم
1: صوتكم.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناطق الرسمي لنادي صفاقسي احمد جبير اكد لنا اليوم ان الفريق لم يقترح على الجامعه طرح ديون النادي من عائده الفريق من المونديال، واكد زاد انه ما فما حتى تجاوب من الجامعه لحد الان بخصوص فض ملفات النادي من اجل المشاركه في كاس الكونفدراليه. تفاصيل فالتصريحات التالي.
2: خلافا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام انه النادي الرياضي الصفاقسي راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتنازل على العائدات اللي باش تجي من كاس العالم ومشاركه لاعبيها ايمن دحمان وصابر بن حسن في كاس العالم. حبينا نوضحوا انه راهو مش صحيح، راهو النادي الرياضي الصفاقسي صحيح راسلت الجامعه نهار 15 جوان بالنسبه للديون المتخلده بذمه النادي الرياضي الصفاقسي واللي قيمتهم حوالي 1,400,000 دينار، لكن يعني بخصوص من العائدات الراجعة للنادي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث التلفزي ومداخيل الكأس الموسم الرياضي 2025-2026، ولم يتم ذكر العائدات متاع كأس العالم. حابين جوست نوضحوا ديون المتخلة بذمة النادي الصفاقسي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.
3: نعم.
2: قلت لي فما ضرورة اليوم، فما أولويات كما ملف سكك الحديد الصفاقسي اللي دور الجامعة أنها تلقى ضمان من الفلوس اللي باش تجيب الكوب دي موند على الاقل وتلقى حل باش النادي الصفاقسي ما يبقاش روحه محروم المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. المراسله هذه ما تمش الرد عليها، وبعد المراسله هذه وكان ثم انجاجمون بالجامعه التونسيه لكره القدم وانجاجمون مورال وكنا قلنا انه تخلص بارتي من الديون نتاع اللاعبين الاجانب، هذا ما صارش وما فما حتى امتياز تمتع به النادي الرياضي الصفاقسي بعد المراسله هذه من الجامعه التونسيه لكره القدم. الكاف هي اللي وخرت الاجال. يعني اليوم كيقولوا الجامعه التونسيه لكره القدم مش تطرح الديون الكل بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الوقت هذايا، نشوفوه معناتها تعسف كبير ياسر للاسف. وكان جات الدنيا راهو الجامعه التونسيه لكره القدم الديون المتخلده للنوادي الكل تنازل عليها وشوفوا شو سامحوه ومشي على اللي صار معناتها في كاس العالم. معناتها بالحق اليوم نلقاو احنا في سيتواسيون للاسف ماهيش مريحه في التعامل مع الجامعه التونسيه لكره القدم. احنا يدينا مفتوحه للتفاوض وللحوار وايجاد حل يعني فوري وحل جدي.
1: جامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب التونسي. الشعباني باش يتولي الإشراف على المنتخب التونسي بعقد لمدة 4 سنوات بعد فسخ عقده رسميا مع النهضة البركانية المغربي. حسب المعطيات اللي تحصلنا عليها فإنه الشعباني باش يتقاضى أجر شهري 150,000 دينار أقل مما كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان، وأعضاء الإطار الفني باش يتم اختيارهم بالتشاور بين المدرب الشعباني الإدارة الوطنية الفنية وكذلك الإطار الفني باش يضم عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة مبدئيا. الاتفاق كان بعد الاجتماع اللي دار بين الشعباني وزير الشباب والرياضة والمدير الفني الوطني ورئيس جامعة كرة القدم. نجم المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين قارة لتولي تدريب الفريق خلال موسم الرياضي 2026-2027. قارة بداية من نهار الاثنين القادم ينطلق في التحضيرات في المتلوي قبل تربص باش يكون في عيندرا. رجي جرجيس أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق في الموسم القادم. بالنسبة لمصطفى مشارك يواصل قيادة الفريق مع زوج مساعدين أيمن منافك ومحمد الجيزاني، الأعداد البدني لطفي صلباب ورضا المعدي، ومدرب الحراس باش يكون وجيه بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. نذكر فريق العكارة اتفق مع ظهير الأيمن حازم المنادي 3 مواسم ضمن صفقة انتقال حر. ونذكر زادة أنه تم الاتفاق رسميا مع الثنائي لمج درجيلي ومعتز شوشان لتجديد العقد لمدة 2 مواسم. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت اتفاق رسمي مع الحارس محمد أمين الحزقي. بالنسبة للحزقي يمضي عقد مدة موسم وحيد قادم من الترجي الجرجيسي في صفقة انتقال حر. ذكر الحزقي عزز الموسم المنقضي صفوف الفريق الأمل في إطار الإعارة. نادي ناشفيل سوكر كلوب الأمريكي ناشط في دوري الـMLS تعاقد مع المهاجم التونسي إلياس سعد في نطاق الإعارة من نادي أوكسبورغ الألماني إلى غاية نهاية الموسم الحالي 2026-2027. ذكر أنه إلياس سعد صاحب 25 عام أحرز الموسم الماضي 3 أهداف وقدم 2 أسيست مع نادي أوكسبورغ في البوندسليغا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا divanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
3: تسمعوا ديوان FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا UNFM عسلمة. المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى ربيعي تفيد بأن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية، موضحة أن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي إلى جانب التكوين الهندسي وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش مشاركتها أمس في اليوم الوطني حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 بسوسة. وأضافت ربيعي أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تطوير البرامج والمسارات التكوينية وفق مقاربات حديثة ترتكز على تنمية الكفاءات وتعزيز الابتكارات وتشجيع ريادة الأعمال، مبرزة أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال تطوير التكوين بالتعاون مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين. جامعة سوسة تستعد لإطلاق مركز لتعليم اللغة الصينية المختصة في القطاع السياحي وفق ما أفاد به رئيس الجامعة لطفي بالقسم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن المركز سيكون مفتوحا أمام العموم بداية من السنة المقبلة ويعد الثاني من نوعه في تونس بعد مركز جامعة قرطاج، غير أنه سيختص في تدريس اللغة الصينية الموجهة إلى المجال السياحي. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن عن مقتل سائق سيارة أثناء عبوره أحد الجسرين المستهدفين في أحد المدن الإيرانية، ووكالة فارس تعلن بدورها عن قتيل وثمانية جرحى في هجوم أمريكي على حي سكني. المملكة المتحدة تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفراد وشركات يشتبهوا بضلوعهم في تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة وشبكات المشتريات والخدمات المالية، في خطوة قالت أنها تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلامه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتزم بالتعاون مع جامعات جابس تنظيم اليوم الأعلام الوطني والجهوي حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وذلك بمشاركة التعليم العالي العسكري وكافة الجامعات التونسية. وتنتظم هذه التظاهرة اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمعهد العالي للغات بجابس. أحدث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بداية من السنة الجامعية المقبلة بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. وأوضح مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن المركز الجديد سيجهز بمعدات وتقنيات حديثة وسيشكل فضاء للتفاعل بين الطلبة والأساتذة والمؤسسات الاقتصادية لتطوير حلول علمية تكنولوجيا مبتكرة تسهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يكرس انفتاح الجامعة على النسيج الصناعي والاقتصادي. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن عن دوي 4 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم جنوبي البلاد، فيما استهدفت صواريخ أمريكية مناطق قرب إحدى المدن جنوبي البلاد. التلفزيون الإيراني يفيد بانقطاع الكهرباء عن أحد مطارات البلاد إثر الهجوم الأمريكي دون تسجيل خسائر بشرية. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن السفينة في خليج عمان لإجراء عملية تحقق، مضيفة أن الولايات المتحدة حولت أيضا مسار 3 سفن تجارية كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الامتثال للحصار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم. تصبحون على خير.